0: والطبراني والحاكم من عدة طرق عن الحسن ابن سعد، فالإسناد صحيح. وقد جاء في بعض الطرق عند من أخرج الحديث أن رجلا أخذ فرخيها، هذه الرواية ضر رواية أحمد وغيره أنه أخذ بيضها، وفي بعض الألفاظ أن هذا الرجل أخذ فراخها وقد كان لها فرخان. ومناسبة هذا الباب لرحمة البهائم ظاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أخذ بيض هذا الطائر وأمرهم برده إليه. قال ابن مسعود: نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فأخذ رجل بيض حمرة، أي كانت في عشها، وجاء في بعض الألفاظ أنهم أخذوا فرخيها وقد كانت لها فراخ، وهذا أظهر، محتاج تأكد من الروايات الخلاف فيها، وإلا فإن الطائر ينزعج على أولاده أكثر من انزعاجه على بيضه، البيض لا ينزعج عليه، بخلاف لو أخذ إنسان فراخه فربما يقاتل. فأخذ رجل بيض حمرة فجاءت ترف، وجاء في بعض الروايات فجعلت تفرش، وفي بعضها فجعلت تعرش أو تعرش، ومعانيها متقاربة، أي جعلت تدور حولهم تطير وتمر جناحيها كالمنزعجة وكالقلقة الفزعة. فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ أي من الذي أزعجها وآذاها وأقلقها بأخذ بيضها أو فراخها؟ قال: رجل يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردد، أي أردد ذلك الذي أخذته رحمة لها. ورحمة منصوب على أنه مفعول لأجله، أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رحمة بهذه الحمرة، بهذا الطائر، فهو موافق للباب الذي قبله، باب رحمة البهائم، وهذا في رحمة الطيور إلى آخر، ذكر أبواب ستأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي باب أخذ البيض من الحمرة وأن هذا من رحمة الحيوان. أخ نبه بتنبيه على الحديث الذي أخذناه: عذبت امرأة في هرة، قال حديث جابر: عرضت علي امرأة في النار من بني إسرائيل، هل من كان من بني إسرائيل يعتبرون كفارا من كان قبلنا؟ لا يلزم ذلك أن يكونوا كفارا، ففيهم مسلمون، لكن في قرينة في الحديث أنها في النار، فمحتمل أنها كانت كافرة، وأن هذا يبين أثر عائشة أنها كانت كافرة، ومحتمل أنها كانت مسلمة ولكن عذبت بهذا الذنب، محتمل، فليست الدلالة في حديث جابر ظاهرة. لكن إذا نظرنا أنها في النار وأضفنا ذلك إلى أثر عائشة حين قالت لأبي هريرة إنها كانت كافرة فانظر ماذا تحدث به، فهذا يرجح أنها كانت كافرة. أما كون الإنسان ممن قبلنا أو من بني إسرائيل فلا يلزم أن يكون كافرا، كان فيهم مسلمون. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الطير في القفص. قال: حدثنا عارم، من عنده عامر فهو تصحيف، الصواب عارم وهو لقب، فما اسمه؟ ها؟ محمد ابن الفضل السدوسي. قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة قال: كان ابن الزبير بمكة. وما قرابة هشام من ابن الزبير؟ ابن الزبير هو عبد الله، وهو عم هشام، فهو هشام ابن عروة بن الزبير، وهذا عبد الله بن الزبير، هو يروي عن عمه. عن هشام بن عروة قال: كان ابن الزبير بمكة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملون الطير في الأقفاص. حديث أخرجه أيضا البيهقي والفاكهي في أخبار مكة وابن عساكر من طريق حماد بن زيد، والإسناد صحيح. وقد جاء في بعض الروايات عند هؤلاء المذكورين: كان ابن الزبير بمكة 9 سنين. وكان سبب هذا الأثر أن عطاء كان يفتي أنه لا يجوز حبس الدجاج أو نحو ذلك، فقال هشام: ومن عطاء؟ كيف يقول ذلك وقد كان ابن الزبير بمكة 9 سنين ويقدم عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرون الأقفاص أو يرون الطيور في الأقفاص لا ينكرونها؟ وهذا فيه أنهم كانوا يحملون الطير في الأقفاص. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ابنا لأبي طلحة يقال له أبو عمير، وكان له نغير يلعب به، فقال له: يا أبا عمير، ما فعل أو أين النغير؟ الحديث متفق عليه سبق معنا. هذا الطير، هذا الباب باب الطير في القفص. ومناسبة هذا الباب بعد الأبواب التي سبقت من رحمة البهائم والنهي عن أخذ بيضها أو فراخها، أن البخاري رحمه الله يقول: إن حبس الطير مع الاعتناء به، مع إطعامه وسقياه، ليس هذا من المنهي عنه، وليس هذا من عدم رحمة الطير، إنما المنهي عنه أن يحبس شيئا من البهائم أو الطيور ولا يطعمها ولا يسقيها. أما لو اتخذ شيئا من الطيور للاستفادة منها كالدجاج أو الحمام يأكلها ويأكل بيضها مثلا إذا حبسها، وأطعمها وسقاها، ليس هذا ممنوعا. وقد سبقت معنا مسألة بيع الطيور واتخاذها في الأقفاص في كتاب البيوع، وأن أكثر أهل العلم على جواز ذلك استدلالا بحديث أنس. فأبو عمير كان هذا حابسا للطير، كان عنده طير يقال له النغير، كان حابسا له يتسلى به ويلاعبه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأيضا هذا الأثر دليل في المسألة: ابن الزبير وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملونها في الأقفاص ويرونها في الأقفاص بمكة ولا ينكرون ذلك. وهذا فيه أيضا أن الصيد الذي يؤتى به من خارج الحرم لا يمتنع أن يحبسه في الحرم، إنما المنهي عن أن يحبس شيئا من صيد الحرم أو أن يأخذه. أما ما قدم به من الصيد من خارج الحرم كهذه الطيور التي كانوا يقدمون بها من خارج مكة فليس هذا ممنوعا. فإذا اتخاذ بعض الطيور في قفص مع إطعامها وسقياها والعناية بها ليس هذا من المنهي عنه أو من عدم رحمتها، بل هذا جائز. وسبق نبهنا في الدرس الماضي ألا يكون في هذا مبالغة في المال ولا إسراف، فإن بعض العلماء قد كره ذلك، قالوا هذا يدل على يعني الرفاهية، يدل على رقة العيش، وما ينافي أن يكون عليه حال المؤمن، لكن من اتخذها فهو جائز مع القيام بما يجب عليه فيها، وأيضا بدون إسراف في أثمانها وشرائها وضياع للمال. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة.

0: أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك.

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندرة القيمة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر الشيخ سعود الفنيسان الشيخ عبد الله الفريان في موضوع التبرج والسهور وما يتعلق بهما، ولقد أجادوا جميعا وبينوا ما يجب حول هذه المعصية الخطيرة وما يترتب عليها من أنواع الشرور، فإن التبرج والسهور من جملة المعاصي التي فشت في الناس في الخارج والداخل، وكثر الكلام فيها لعظم خطرها ولكثرة ما يترتب عليها من الشرور والعواقب الوخيمة. وقد بين المشايخ ضاعف الله مثوبتهم حكم هذه المسألة وما يترتب عليها من الشرور والفتن، فأجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ورزق الجميع العمل بما سمعنا وعلمنا. ولا ريب أن النصيحة لها أثرها العظيم في قلوب المؤمنين. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وفي اللفظ الآخر كررها ثلاثة لعظم شأنها وشدة الحاجة إليها: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لها شأنها العظيم وأثرها الكبير في تحريك القلوب إلى الخير وزجرها عن الشر وفي إيقاظ الهمم العالية إلى أسباب السلامة وإلى أعمال الخير وإلى القضاء على وسائل الشر. والتذكير بالله وبيان أحكامه وإقامة الأدلة على ذلك كله من النصيحة. ولهذا يقول جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء مذكرون، يذكرون الناس بما فطرهم الله عليه من حب الخير وتوحيد الرب عز وجل ووجوب طاعته والتمسك بما شرع، فإن الله فطر العباد على هذه الملة، على ملة الإسلام، على الخير، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وحرمت عليهم ما أحل الله لهم، كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني أهل توحيد، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم ينزل به سلطانا، كما رواه مسلم في الصحيح. وفي الحديث الآخر الصحيحين: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، وفي لفظ من ألفاظه: إلا على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث. فالرسل بعثوا ليذكروا الناس بتوحيد الله وطاعته والقيام بحقه ولزوم ما أمرهم به والانكفاف عما نهاهم عنه. فأجاب الأقلون وأعرض أكثرون ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهم مبشرون ومنذرون، مذكرون ومبشرون ومنذرون. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويقول سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إن نفعت الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل بعثهم الله ينذروا الناس، لينذروهم أسباب غضبه وعقابه، ليبشروهم بالسعادة وأسبابها وعاقبتها ونهايتها. وهكذا خلفاؤهم العلماء يذكرون بما جاءت به الرسل، ويبشرون بما جاءت به الرسل من الدعوة إلى الخير وما وعد الله به أهل الطاعة والاستقامة من الكرامة ودار النعيم والفوز العظيم في دار الجنة. وينذرون الناس ما وعدهم الله به من العذاب الأليم لمن خالف أمره وارتكب نهيه. وقد سمعتم ما ذكر المشايخ من خطر التبرج والسهور، وأن التبرج إظهار المرأة محاسنها، إظهار المرأة محاسنها ومفاتنها حتى يطمع فيها من في قلبه مرض. والمفاتن والمحاسن

والواجب أن تكلم كلام معروفة. قال وقلنا قولا معروفة صوتها ليس بعورة إذا سلم من الخضوع، إذا كان قولا معروفا معتادا وسطا بين الفحش في القول ووسطا بين الخضوع، فلا خضوع ولا فحش. وهذا المقام مقام يحتاج إلى جهود عظيمة مشتركة من الدولة وفقها الله والهيئة أصحاب الحسبة أعانهم الله ووفقهم، ومن أصحاب البيوت من أب وأخ وأم وأخت عاقلة وغير ذلك، ومن الدعاة إلى الله والمرشدين إليه من المؤمنين ومن طلبة العلم ومن أهل العلم ومن كل ذي غيرة. فالتكاتف في الخير هو طريق النجاح، ولهذا يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق هو واجب المؤمنين، وهو التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الضال وتنبيه الجاهل إلى غير ذلك. فالطريق له شأنه، يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رحمن لا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متفق على صحة. فغض البصر من حق الطريق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حق الطريق. هذه الأسواق التي فيها الاختلاط على أهلها حقوق من غض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فصاحب الدكان الذي يبيع على الرجال والنساء عليه واجبه من إنكار المنكر من غض البصر، وهكذا الماشي في الطريق عليه واجبه، والواقف في الطريق عليه واجبه، والمار في الطريق عليه واجبه، من الرجال والنساء ليس خاصا بالرجال، الواجب على الجميع. فالمرأة العاقلة تنكر على أختها في الله وترشدها إلى الصواب في الطريق وفي الدكان وفي المنزل وفي كل مكان، والرجل كذلك ينكر على أخته في الله بل وعلى غير أخته في الله. لو كانت غير مسلمة في الطرقات ينكر عليها أن تبرز شرها وفتنها بين الناس. قد بلينا بكثير من الكفرة من نصارى وغيرهم، من نصارى وبوذيات ووثنيات أخريات، فإنكاروا ما يفعلن من الشر أمر واجب، لأنهن يجرن غيرهن. متى تسوهل مع الكافرة جرت غيرها، وليس لهن إظهار شرهن في أسواق المسلمين. والله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر مشترك ليس خاصا بالرجال ولا خاصا بالنساء، فالواجب الجميع. فالمرأة عليها واجبها في إنكار المنكر، والرجل عليه واجبه في إنكار المنكر، في إنكار التبرج والسفور، في إنكار التهاون والصلاة، في إنكار السب والشتم والبذاء في الأقوال، في إنكار إسبال الملابس على الرجال، في إنكار كل ما حرم الله جل وعلا. فالمرأة تنكر والرجل ينكر، وكلهم مأمورون بذلك. ويقول سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه عم الرجال والنساء، كما أنه نص صريح في سورة البراءة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، من تعم الرجال والنساء من أدوات العموم، من رأى منكم منكرا، فيعم المرأة في بيتها وفي طريقها وفي سوقها وفي

0: محل بيعها وشرائها، وفي محل تدريسها، وفي محل طلبها، وفي محل عملها. فالمدرسة والطبيبة والموظفة في أي عمل، والموظف والمدرس وغيرهم، كل عليه واجبه، كل عليه واجبه ونصيبه في التعليم والإرشاد، ولكن بالأسلوب الحسن، بالكلام الطيب، بالحكمة، بالعبارات الجيدة التي تؤثر في القلوب، من غير عنف ولا كلام سيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. دخل بعض اليهود ذات يوم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا محمد، يعني كان يقول السلام، هم يقول السلام يعني الموت. فقالت عائشة: عليكم السلام واللعنة. في لفظ آخر: عليكم السلام ولعنكم الله وغضب عليكم. قال النبي: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يحب الفحش والتفحش، عليك بالرفق، فإنه لا يكون بشيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. قال: يا رسول، ألم تسمع ما قالوا؟ قال: ألم تسمعي ما قلت لهم؟ فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لما قالوا السلام عليكم، قال: وعليكم. فإذا كانوا أرادوا الموت فهو على الجميع، الموت لا بد منه، فإن كانوا أرادوا شيئا آخر قال: وعليكم، يستجاب لنا ولا يستجاب لهم. قال: يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، لأنهم ظالمون، فهم يهود. وقالوا: السلام عليك محمد. فغضبت عائشة عند ذلك، فقالت ما قال، ما قالت، فأنكر عليها وأمرها بالرفق. فهكذا الداعي إلى الله والمعلم والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجتهد غاية الاجتهاد في اختيار الأساليب والألفاظ المناسبة التي يرجى من ورائه أن يهدي الله بها العاصي من رجال ونساء، حتى يقبل الحق، وحتى يدخل قلبه بغير استئذان، وحتى يميل إليه. أما إذا كان بطرق أخرى فقد ينفر منه، وقد يتكلم كلاما شرا من منكره. على الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما كانت الحال أن يرفق ويتخير الألفاظ المناسبة، كما قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الحكمة بالعلم، قال الله قال رسوله، بيان الحق، والموعظة الحسنة الترغيب والترهيب حتى يقبل الحق، والجدال بالتي أحسن لأجل إزالة الشبهة وكشف ما قد يلبس به الشيطان على بعض الناس، فيزيل ذلك الداعي الله والآمر بالجدال بالتي أحسن. وقال سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وهم اليهود والنصارى أهل الكتاب، أمر بأن نهانا أن نجادلهم إلا بالتي أحسن. قال: ولا تجادلوا إلا بالتي أحسن. ثم قال بعدها: إلا الذين ظلموا منهم، يعني إلا الظالمين، فلا مانع من الانتقال معهم إلى غير الأحسن لظلمهم وعدوانهم. إذا اعتدى صاحب المنكر وظلم وانتقل معه إلى شيء آخر، من سجنه، من ضربه، من شدة عليه، هذا محل آخر. لكن ما دام الأمر في دعوته وتوجيهه الخير وبيان خطأه وغلطه ومنكره، فليكن بالأساليب التي يرجى من ورائها انتفاعه واقتناعه ورجوعه إلى الحق. فإذا أساء وتعدى وظلم انتقل معه إلى أمر آخر، من ضرب وسجن وغير هذا مما يستحقه. وهذا كله مثل ما تقدم يعم جميع المسلمين، يعم أهل البيت فيما بينهم، يعم الأب والأم والإخوة الكبار، ويعم من لديهم ممن له قول وممن يسمع له من عم أو زائر أو ضيف أو غير ذلك، فيرى المنكر يتكلم بما يعينه الله عليه من الحق. وهكذا يعم الإخوان في طرقاتهم وفي مساجدهم فيما بينهم، ويعم أهل الأسواق في دكاكينهم ومباسطهم ومحل بيعهم وشرائهم، ويعم أهل السيارة في الراكبين فيها، وأهل الطائرة والقطار وغيرهم، كل على حسب حاله، وكل يبذل المستطاع في دعوة إلى الخير والأمر بالمعروف وإنكار المنكر. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا حصل هذا التعاون وهذا التناصح بين المسلمين قل الشر وانتشر الخير واختفت الرذائل وانتشرت الفضائل وما غفل الناس وأعرض الناس فرضوا بالسكوت فهذه علامة الهلاك ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه.
1: لا حول ولا قوة.
0: خطب الصديق رضي الله عنه أول ما استخلف في الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت النبي سيقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعنوا بسبب عدم تناهيهم عن المنكر. فيجب على أهل الإسلام جميعا أينما كانوا من الرجال والنساء التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والصدق في ذلك والصبر في ذلك وبذلك يوفقون ويعانون وتقل الشرور وتختفي المنكرات وتظهر الخيرات ويحصل لهم من الله الرضا والكرامة والعز والاستبرار في الخير والعافية من العقوبة. وعند التساكت والتهاون والإعراض والغفلة وطلب تحقيق اللسان شهوته وبراده الباطل هذا علامات هذه علامات الهلاك. وهذه أيضا أسباب العقوبات العامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رزق الله الجميع التوفيق والهداية وأصلح للجميع النية والعمل وجزاء إخواننا المشايخ عن ندوتهم جزاء حسنا وضاعف مثوبتهم ووفقنا جميعا لكل خير ووفق حكومتنا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح العباد والبلاد وأصلح لها البطانة ووفق الهيئات الآن التي هيئت هذا الأمر وفقها الله لما يرضيه وأعانها على أداء واجبها ووفق جميع المسلمين وجميع طلبة العلم لإعانتها والمشاركة معها في الخير. إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
2: اللهم صل جزاكم الله خيرا وبارك الله لكم.
1: شكرا سماحة الشيخ. وجاء دور الأسئلة.
2: جاءتنا بعض الأخوة بعض الأموال التبرعات المجاهدين الأفغان بعض الأخوة ومنهم أخ جاء بمبلغ ويدعو من سماحتكم الدعاء له بالشفاء وبعضهم جاء بعقيقة ولدي في الجهاد والكل يطمع في دعاء سماحتكم وتأمين الحاضرين إن شاء الله.
0: وفق الله الجميع وفق الله الجميع قبل من الجميع ونصر المجاهدين في سبيله وأيدهم بالحق وعانهم على جهاد أعدائهم وخذل الأعداء. لكن يولد العقيقة ما العقيقة ما يصلح تعطيها دراهم. العقيقة تذبح ولا توصل للمجاهدين. العقيقة تذبح في بيتك وتوزعها في بيتك أو تأكل منها أنت وأهل بيتك وإخوانك وجيرانك. خلي هذه المجاهدين ما دام وصلت وصلت المجاهدين. لكن العقيقة تفعلها إن شاء الله في بيتك تفعلها وتأكل منها وتطعم منها أو تنادي عليها من ترى أو توزعها بين الفقراء وغيرهم من الأقارب والأصحاب والجيران. السنة ذبحها ما توصل دراهم. عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة. يعني ذبيحتان عن الذكر من الغنم وذبيحة واحدة عن الأنثى. والأفضل تذبح يوم السابع. هذا هو الأفضل يوم السابع. وإن ذبحها بعد ذلك أجزأت.
2: وهذا المبلغ المجاهدين أيضا
0: تقبل الله من الجميع.
2: بعض خصاصة من جريدة يومية وبها طلبات أخرى تحتاج إلى المعالجة الشخصية من سماحتكم
0: إن شاء الله.
2: سماحة الوالد العزيز بارك الله لكم أفيدكم أن مغسل الموتى في مستشفى الملك فيصل التخصصي هو لبناني والجنسية وشيعي الأصل.
0: لاحظ الموضوع
2: كثير من الله يورينا
0: لاحظ إن شاء الله يبدل في صاحب سنة إن شاء الله.
3: أخبرني يا شيخ إمام المسجد وهو رجل ثقة قال إنه ليس بسني وهو شيعي.
0: انظر في الأمر إن شاء الله.
2: وهذا كتاب موجود في زر المغلق وصاحبه يقول أرفق في سماحتكم كتاب يحمل في طياته طرائف ماجنة تدعو إلى الاستهزاء بالدين الإسلامي الحنيف. ومن إحدى هذه الطرائف المذكورة الموجودة في صفحة 18 تقول قيل إن روسيا مات وأخذ إلى جهنم فخيروه بين السكن في قسم رأس ماليين أو في قسم شيوعيين فقال جهنم الشيوعيين بالطبع لأني أعرف أن أجهزة التسخين هناك لا تعمل. علما بأن هذا الكتاب موجود هذا المكتبات وجزاكم الله خيرا.
0: إن شاء الله.
2: تفضل.
0: صلاة. مجاهدين. لا حول نسأل الله العافية. نسأل الله العافية.
2: هذا مبلغ آخر المجاهدين الأفغان.
0: ولا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نسأل الله العافية. قبل الله من المجاهدين وأيدهم بالحق.
2: سماحة الوالد العزيز أمد الله في عمركم وأحسن لك الخاتمة ومتعنا الله بما عندك من علم ودعوة وإصلاح. ما دام التبرج محرم تحريما قطعيا بالنصوص من القرآن والسنة ولم يقل أحد من العلماء والأئمة الأربعة بخلاف ذلك، فلماذا لا تكون هناك لجنة مكونة من بعض العلماء وأضوية الدعاة وطلبة العلم هدفها مقاومة التبرج بالحكمة والسلطة عن طريق النشرات والدعايات في الشوارع والصحف وغيره؟ فمن المعلوم أن العمل إذا كان له هيئة خاصة منظمة ليس لها إلا هذا العمل فإنه أجدى في مقاومته، ونحن لا ننسى ما تقوم به الهيئة والإفتاء، والله يلهمكم الصواب.
0: ننظر في هذا الهيئة لا شك أنها مخصصة لهذا الأمر، لكن نسأل الله يعينها ولا مانع من تعاون معها في النشرات ورجال الخير الذين يساعدونها، لا شك أن التعاون حق.
2: وآخر يقول يوجد في الأسواق تبرج الأجنبيات بكثرة بل غير السعوديات بزينة لا ترضي الله ورسوله، وفتنة أكبر نرجو الحذر من هذا لأني رأيت ذلك اليوم في السوق.
0: نسأل الله يوفق الدولة للقضاء على ذلك وأن يعينها على تنفيذ الحق، ويوفق الهيئة للتعاون في ذلك والبذل المستطاع في ذلك، ويعين العلماء أيضا على أداء الواجب أينما كانوا أينما كانوا.
2: عند زيارتي لمستشفى الولادة والأطفال رأيت العديد من الممرضات السعوديات وغير السعوديات متبرجات بدون حجاب، ويخرجن كذلك خارج المستشفى متبرجات، واركبن كذلك في سيارات الإسعاف مع السائقين، مما قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. اللهم فشل إني بلغت.
0: ما شاء الله، بارك الله فيه. نسأل الله لنا ولهم الهداية، ونسأل الله يوفق ولاة الأمور لإنكار هذه الشرور والقضاء عليها بالقوة والحكمة.
2: أعمل كمسؤول في إحدى المصالح الحكومية بين عدد كبير من العاملين، من بينهم الكثير من العاملات منهن السفيرات المتبرجات، ويتم العمل بالاختلاط بهن. ما رأي سماحتكم؟ أعمل كمسؤول في إحدى المصالح الحكومية بين عدد كبير من العاملين من بينهن الكثير من العاملات منهن السفيرات المتبرجات ويتسم العمل بالاختلاط بهن. ما رأي سماحتكم؟ هل أترك هذا العمل أم ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.
0: عليك القيام بالواجب من إنكار الاختلاط والحرص على زوال ذلك، فإن حصل منك المطلوب فإن حصل بذلك المطلوب، وإلا فاترك العمل إلى عمل آخر، ولا تعرض نفسك للفتنة والبلاء. ولكن المجاهدة واجبة، جاهد في هذا لعله يحصل عدم الاختلاط، وأن يصرف النساء إلى اسم النساء والرجال إلى الرجال. فإن حصل ذلك ونجحت في أيام قليلة فالحمد لله، وإلا اعتزل الشر وأهله، واحذر أن تقع فريسة الشيطان مع هؤلاء. نعم.
2: تقوم رابطة العالم الإسلامي فرع الرياض بمحاضرة باللغة الإنجليزية كل يوم أربعاء ليلة الخميس بعد المغرب في حي الروضة، أرجو من فضيلتكم التكرم بإعلانه لتعم الفائدة.
0: إن شاء الله نبلغهم إن شاء الله نبلغهم ذلك.
2: إن مما يتفتت له قلب المؤمن ما يشاهد في الأسواق التجارية وأسواق الذهب من تبرج النساء كشف ما لا يجوز كشفه كالذراعين والنحر وشعر الرأس وغير ذلك، وهنا يأتي دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموجودون في هذه الأسواق، ولكن دورهم ينحصر على الرجال فقط، لذا نأمل إشارتكم إلى الهيئة بمنع هؤلاء النسوة واستخدام القوة، والأمر الثاني منع أصحاب دكاكين الذهب من تلبيس النساء الذهب وخلعه من أيديهن بإصدار فتوى من سماحتكم توزع على عموم دكاكين الذهب، حيث كان لفتواكم بتحريم بيع البدل بالذهب مع الزيادة أثر طيب، جزاكم الله خير.
0: يلاحظ هذا، بارك الله فيك، بارك الله فيك. وإن كان قد بلغ، ولكن نسأل الله الهداية للجميع، نسأل الله الهداية للجميع، والمتابعة واجبة.
2: أخذت ذهب زوجتي وقمت ببيعه برضاها الكامل لضائقة ألمت بي منذ 15 عاما، وكان الثمن وكان الثمن دينا لها عندي، والآن وبعد ارتفاع ثمن الذهب 10 أضعاف تطالبني بالقيمة الحالية أو إعادة وزن الذهب لها، ماذا أفعل حتى تبرأ ذمتي من هذا الدين؟ افتونا جزاكم الله خيرا.
0: عليك أن ترد عليها ذهبها، إذا كان أعطك الذهب وسمحت لك أن تبيعه وأن تنفقه في حاجاتك فالذهب يعتبر قرضا عليك وزنا بوزن، فإن كنت بعته على حسابها ورضيت بأن يكون القرض هو الثمن فعليك رد الثمن، أما إن كان القرض الذي بينك وبينها نفس الذهب أن ترد عليها مثل ذهبها، فالمسلمون على شروطهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، فإن كنت اتفقت معها على أن ترد عليها ذهبها فرد عليها مثل ذهبها غالي أو رخيص، فإن كان الذي يرى بينك وبينها أنك تبيع الذهب على حسابها وأن الثمن يكون لها عليك فالمسلمون على شروطهم تعطيها الثمن أيضا، ولا أحسن لك يا أخي أن تعطيها ما يرضيها هذا أو هذا، لأن النزاع بينكما قد يفضي إلى ما لا تحمد عقبة، فوصيتي لك أن تعطيها الذي يرضيها ولو كان فيه كلفة عليك، هذا هو الأصلح لك، قد أحسنت إليك ووسعت لك فأرضها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنهم قضاء. اللهم صل عليه وسلم.
2: السلام. فضيلة الشيخ حفظه الله، لقد وصلت رسالة من مصر يريدون منها إفتاءهم من هذا البلد المقدس. مضمون الرسالة هي: أخ ملتزم تقدم للزواج من أخت ملتزمة بدينها، ولكن الذي حدث أن والدها لا يعرف شيئا عن الدين ولا يحب الشباب الملتزم والملتحي، المهم أنه أعطاه ميعاد بالعقد وخالفه أكثر من مرة، وآخر الأمر ذهب للجهات الأمنية فقالوا له إن هذا الأخ متطرف ويخطب في الناس، فكان من الوالد أن رد عليه المهر وامتنع عن الزواج أبدا لهذا الأخ أو إلى أي أخ ملتزم، مع العلم أن هذا الوالد لا يصلي إلا في بعض الأحيان وربما لا يصلي أصلا. والسؤال الآن: الأخ يريد أن يتزوج من هذه الأخت وهي تريده، فهل يحق له أن يأخذ بعض الشهود ويعقد عقده في أي مكتب آخر بعيدا عن والدها؟
0: ليس له هذا، هذه مسألة تحتاج إلى عناية من جهة المحكمة الشرعية في أحوال الشخصية، تحتاج إلى عناية ما تكفي الفتوى فيها، لا بد من ولي لها يزوجها ولو كان غير أبيها، إذا كان أبوها لا يرضى بالتزويج الطيب يمكن أن يقوم بهذا أخوها أو عمها على نظر المحكمة، القاضي ينظر في هذا، لأن هناك محاكم شرعية للأحوال الشخصية فيتوجع فيها الحاكم، ولا يجوز له يفعل ما ذكر يأخذ شهود الزواج على هواه، لا هذا ما يصلح، هذا يسبب الفتن والشرور ولا يجوز، لا بد من ولي شرعي، إذا اعتذر الأب عن الزواج الشرعي الحاكم ينظر في الأمر ويلزم الأب بالتزويج أو يجعله عاضلا أو ينظر في ولي آخر كأخيها أو نحو عمها ونحو ذلك، المقصود أن هذه المسألة ترجع إلى المحكمة ولو كانت محكمة خاصة في الأحوال الشخصية. نعم.
2: وآخر يقول ومضمون خطابه يلح علينا أكثر من مرة ويقول: أرجو من حضرتكم التكرم بذكر هذا السؤال كاملا على مسامع سماحة الشيخ والحضور، وهذه أمانة أحملكمها عسى أن تستطيع حملها، وتذكر قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إليها فكن محافظا على هذه الأمانة. شكرا لكم ثم شكرا لسماحتكم وإخوانكم المشايخ على هذه المحاضرات التي لها دور في توعية المسلمين وتنبيههم، إلا أنها نقطة خير في بحر من الشر والفساد الذي شاع واشتد ساقه، نسأل الله أن يقيض له يدا صالحة تستأصله وتمنع خطره. سماحة الشيخ، لقد تمادى أهل الباطل في باطلهم واستزاد أهل الغي من غيهم، وانتشر السفور وبدأ الاختلاط ينتقل من أسرة إلى أخرى ومن مرفق إلى آخر، فوالله لو أبصرت عيناك حال الفتاة القناة الثانية في التلفزيون وما يبث فيها وما يرد في القناة الأولى وما تنشره صحفنا بالكتابة تارة وبالصور أخرى، ولو رأيت ما يحدث في جامعة الملك سعود وفي إدارتها التي تعمل فيها النساء في نفس مبنى الرجال وتصعد معهن في نفس المصاعد إلى مكاتب عملهن، وما يحدث في ممرات الكليات الطبية في الجامعة إلى آخر هذا من حول هذا المنوال، ولم أكتب هذه الأسطر لكم إلا ليقين التام.
0: ترى حملك الأمانة. حملك الأمانة.
2: ولم أكتب هذه الأسطر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، فبإذن الله تعالى
2: توفيقي والتوقيع ناصح أمين.
0: كل هذا يا أخي قد بلغنا كثير منه، كل هذا قد بذلت فيه جهود مني ومن غيري من العلماء، وأبشرك أن هناك علماء غيري فيهم الخير الكثير والنشاط ولله الحمد. نسأل الله أن ينفع بالأسباب، لا في الرياض ولا في غيره، العلماء بحمد الله موجودون، لكن نسأل الله يزيدهم خيرا، نسأل الله يجعلهم من أنصار الحق ويوفق الدولة لكل خير. ولا شك أنه بحر عظيم من الشر، نسأل الله يعين عليه، نسأل الله يعين عليه بتوفيق ولاة الأمور من العلماء والأمراء لإزالة الشر وإقرار الخير والقضاء على الفساد وأهله في الجامعات وغيرها، في جامعات وغيرها وفي الأسواق وغيرها. نحن نبذل إن شاء الله المستطاع، وكذلك غيرنا من مشايخ والعلماء سوف يبذلون إن شاء الله المستطاع، ونسأل الله أن ينفع بالأسباب، ونسأل الله أن ينفع بالأسباب. على المسلم الدعاء، يدعو الله لولاة الأمور ولعلماء المسلمين بالتوفيق والهداية والإعانة على إزالة المنكر وعلى إقرار الحق وعلى منع أهل الباطل من إظهار باطنهم. نسأل الله يوفق ولاة الأمور ويعينهم ويصلح قلوبهم وأعمالهم ويكثر أعوانهم في الخير، ويوفق العلماء في كل مكان لما فيه رضاه ولما فيه صلاح الأمة ونجاتها، كما نسأله سبحانه ليصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان حتى يتقبلوا الحق وحتى يؤثروه وحتى يسمعوا لداعي الحق.
2: بعد صلاة العصر يأتي أشخاص ويحجزون أماكن في المسجد الجامع للمحاضرة، ثم يذهبون إلى السوق وإلى خارج المسجد، وقبل أذان المغرب يأتون في أماكنهم المحجوزة. هل العمل هذا صحيح منهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
0: لا يجوز هذا العمل، حجز في الصف الأول وهو يذهب، لا لا يجوز هذا. الصف الأول لمن تقدم بنفسه، لا لمن قدم نعليه أو عصا أو ظرف أو كذا أو كذا، لا، الواجب أن يتقدم بنفسه ويجلس السوق. فإذا تقدم بعصاه أو غيره الذي يأتي يزيلها ويجلس مكانها، ليس له يتقدم بغير جسمه. المسابقة تكون بالجسم، يتقدم ويجلس في المصف ويسبح الله ويذكرها ويقرأ القرآن وينتظر الصلاة. أما أن يضع شيئا ويذهب إلى السوق فإذا جاء الأذان جاء، هذا منكر لا يجوز. فالواجب على المسلم ترك ذلك، وأن يدع الصف الأول لمن تقدم بنفسه أن يجلس في الصف الأول وينتظر الصلاة، ولا يتقدم من مجرد عصا أو غيرها من الأشياء التي يضعها في مكانه. نسأل الله الهداية للجميع. هذا فتح باب، يروح يتوضأ ويعود الحمد لله يكون في المكان الثاني، لأن هذا فتح باب، كل واحد يتعذر في العذر، أرحت لا أرحت أتوضأ وأنا أرحت أسوي كذا وأسوي كذا. الحمد لله على نيته الطيبة والحمد لله، وله حق أحقه إذا قام يتوضأ جاء وجلس ولك عرض الحائض، وما يجي مهم متوضي ويحط يروح يتوضأ، لا يتوضأ قبل يجي. أما إذا كان جالس ولكن عرض الحائض راح يتوضأ هو حق المكان، من قام موضع ثم عاد هو حق به. لكن بعض الناس قد يفعل هذا وهو ما جاء متوضي، إنما جاء ناوي بيحط العصا ويروح، هذا ما يصلح.
5: يا شيخ، إذا كان مثل جالس في المسجد بالمقدمة أو بالمؤخرة وحجز مكان وما خرج من المسجد،
0: لماذا يتأخر عن مكانه؟
5: يبغى يتحد ما يبغى يذاكر ولا كذا، بس يبغى يبعد عن كثرة الناس هنا.
0: كل هذا لا تركه أولى، لأنه يفتح باب الآخرين. لو ترك ذلك والحمد لله، ولو كان في الصف في طرف الصف إذا جاء أولى من وضعه، ولا هو ما يكون متحجر لم يتقدم، لكن كونه يبتعد عن الصف قد يفتح الباب لغيره. كل واحد يدعي هذه الدعوة، يقول أنا ما ذهبت، أنا ما رحت، أنا ما فعلت، يختلط الحابب بالنابل وتقع المشكلة وتبقى هذه البدعة.
3: لكن يا شيخ الله يغفر لك، مثل ما تفضلت، يعني لو لا قدر الله صابه ريح ولا حاجة راح غسل ورجع لمحله ما في بأس،
0: لا مانع. نعم،
3: جزاك الله.
0: إذا كان جالس أولا جاي مطهر،
3: نعم،
0: ناوي الجلوس، ولكن نعم عرض هذا العالم.
3: نعم،
0: أما واحد يجي من بيته ما عنده هي إلا بيذهب جاي ما توضأ ويحطها ويروح توضأ، متى يتوضأ؟
2: وآخر يقول أنا كنت مسافر لي زوجة، حسبت لها من يوم الدخول بها إلى الوضع، فوجدت في الحسبة نقص 7 أيام، فصار في قلبي الشك في ذلك. يقصد كلام مش خط يعني غير مقروء، يقول انه حسب لزوجته من تاريخ دخوله بها الى الوضع، فوجد الحساب ناقص 7 أيام من الولادة يعني. فحصل عنده شك يعني ان المولود
0: ينبغي لك يا اخي ان تدع هذا الشك ولا تلتفت اليه. والاصل السلام هو العافيه بارك الله فيك. ودع عنك وساوس الشيطان، هذا الله واياكم وساوس الشيطان.
2: سماحة الشيخ، تعلمون ان الدراسه ستكون الى تاريخ 15 شهر رمضان، وستكون الدراسه الليليه تبدا الساعه 9 مساء، وهذا يشغل الطلاب عن صلاه التراويح، فلو تاخرت الى الساعه 10 جزاكم الله خيرا.
0: ينظر في هذا ان شاء الله، ينظر بارك الله فيك، ينظر في هذا.
2: يوجد بالحمامات المعدة للنساء والمحيطة بالمسجد الشبابيك مكشوفة، حيث أن بعض الشباب ينظرنا من تلك الشبابيك، فنرجو من سماحتكم لفت النظر إلى ذلك.
0: ننظر في هذا، ما سمعناها إلا الآن.
2: عندما أنزل إلى السوق لشراء بعض الحاجات أرى في أثناء الطريق وفي السوق مناظر مخزية من نساء شبه عاريات، حيث أن وجوههن ورؤوسهن ونحورهن وأزرعهن وسوقهن كل ذلك مكشوف للعيان، ليس عليه أي لباس ولو خفيف. أضف إلى ذلك الملابس الشفافة والضيقة التي تصف أعضاء الجسم لدرجة أن كل عضو يقول أنا هنا.
0: هذا الله العافية، الله العافية.
2: كثير من النساء الأجنبيات يسرن متبرجات كاشفات عاريات حاسرات الرأس ولا ينهنهن، فهل من إجراءات صائمة؟
0: هذا الله العافية، لا ولا قوة إلا بالله.
2: سمعنا من بعض الأخوة أن سماحتكم رد حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها من 5 وجوه، والذي نعرفه فنرجو من سماحتكم بيان تلك الوجوه الخمسة.
0: نعم، روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله تعالى عنهما جميعا وهي الكبرى، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها غير هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. احتج بعض الناس بهذا الحديث على جواز كشف المرأة لوجهها ويديها، وقال إن هذا حديث أسماء يدل على ذلك، وأن الوجه ليس بعورة، وأنه لا مانع من كشف المرأة للرجال، وتعلقوا بهذا الحديث. وأجاب عنه العلماء بأنه ضعيف لا يصح أن يتعلق به ولا يصح أن يحتج به، وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا قبل الحجاب، يعني قالت ما معناه أنهن قبل الحجاب يكشن وجوههن، فلما نزل الحجاب خمر وجوههن. وكان هذا في غزوة الإفك لما سمعت صفوان المعطل يتكلم يسترجع، قالت: لما سمعت صوته خمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب، تشير إلى قوله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال بعض أهل العلم أن حديث أسماء يدل على خلاف حديث عائشة هذا الذي في الصحيحين، وأنه يدل على جواز كشف المرأة لوجهها وكفيها. وأجاب عن هذا بعض أهل العلم بأجوبة كنت ذكرت منها في رسالة الحجاب بعضها، 3 منها، ثم في نوع الدر ذكرت زيادة وجهين، فكان الجميع 5، كلها تدل على عدم صحة هذا الحديث. الأول منها أن الراوي عن عائشة يسمى خالد بن دريك لم يلقى عائشة، فهو منقطع، والحديث المنقطع لا يحتج به لضعفه لأنه لم يلقها، فروايته عنها رواية منقطعة. الثاني أن في إسناده رجل يقول السعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته. ثالث أن قتادة الذي روى عن خالد روى بالعنعنة عن فلان وهو مدلس يروي عن المجاهيل ونحوهم ويخفي ذلك، فإذا لم يصرح بالسماع صارت روايته ضعيفة. والرابع أن الحديث ليس فيه الصراحة أن هذا كان بعد الحجاب، يحتمل أنه كان قبل الحجاب، ولم تقل عائشة أن دخولها على النبي كان بعد الحجاب، فيحتمل أن هذا كان قبل الحجاب. الخامس أن أسماء هي زوج الزبير بن العوام وهي أخت عائشة بنت الصديق، وهي امرأة من خيرة النساء دينا وعقلا، فكيف يليق بها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة صالحة في ثياب الرقاق مكشوفة الوجه والكفين وزيادة على ذلك، يعني عليها الثياب الرقيقة التي ترى عورتها منها؟ لا يظن هذا بأسماء رضي الله عنها، لا يظن بأسماء أن تدخل النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقيقة ترى من ورائها عبرتها فيعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها عليك أن تستري كل شيء إلا الوجه والكفين. معنى هذا أنها دخلت على النبي وهي مكشوفة أشياء أخرى من الرأس أو الصدر أو الشيقان أو ما أشبه ذلك. فهذا الوجه الخامس يظهر من تأمل المتن، فيكون المتن بهذا المعنى منكرا لا يليق من أن يقع من أسماء رضي الله عنها. وهي المرأة الصالحة المعروفة بالخير وهي زوجة الزبير الذي هو من أغير الناس في دين الله، وأبوها الصديق أكمل المؤمنين إيمانا وأفضلهم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الصديق هو أفضل الصحابة وهو إمامهم بعد الأنبياء، فكيف يليق بهذه البنت الكريمة الصالحة بنت الصديق وزوجة الزبير أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقيقة ترى من ورائها عبرتها فيعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها كذا وكذا؟ هذا فيما نعتقد غير واقع، وإنما هو مكذوب باطل.
2: وبعض الأخوة يعني كرر هذا السؤال، لماذا لا استضافوا أصحاب الفضيلة الشيخ صالح اللحدان والشيخ عبدالله الغديان والشيخ صالح الغصون والشيخ عبد العزيز محمد السلمان لمثل هذه الندوات لما فيه من المنافع الكثيرة، ومنها الالتقاء مع أناس لا نعرفهم؟
0: الذين يضعون هذا البرنامج يجتهدون في طلب المشايخ، ولكن منهم يعتذر بأشغال له يعتذر بها، فلهذا إنما يحضر إلى هذه الندوات والمحاضرات من أجاب، ومن لم يجب لم يمكن اللجنة المعدة لهذا أن تلزمه، ولم يغفل عنهم معروفون، لكن لعل لهم أشغال اعتذروا بأسبابها.
2: سماحة الشيخ عبد العزيز سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد أشكو إلى الله ثم إلى سماحتكم مما في هذه البلد الطيبة مما تعانيه من النساء المتبرجات في الأسواق وفي التلفاز الذي أصبح يعرض العاهرات العاريات صاحب السماحة.
0: هذه وأشبهها انتهى موضوع.
2: بيقول يعني وأطلب من الله ثم من سماحتكم التفاهم مع ولاة الأمر في هذا الخصوص، خاصة خادم الحرمين الشريفين الذي سمعت أنه يقول الشيخ عبد العزيز بن باز والدنا، ولن أرد له أي طلب، حفظه الله وفقه لما يحب ويرضاه، حقا إنها كلمة طيبة، ويجب عرض هذه المشكلة منكم شخصيا عليه، لأن النساء في الأسواق أشبه العاريات وفي التلفاز كذلك إلى آخرها.
0: نسأل الله يوفقه ويعينها على كل خير.
2: اللهم أمين رب العالمين،
0: وسوف نفعل إن شاء الله.
2: جزاكم الله
0: قد فعلنا كثير، نسأل الله ينفع بالأسباب.
2: ما حكم النساء الذين يدخلن الحرم كاشفات وجوههن مختلطات بالمصلين في الحرم؟ وأنا رأيت النساء يدخلن من الأبواب كاشفات وإلى آخر هذا معنى الكلام.
0: هذا قد بحث مع الشيخ سليمان مع رئيس المسجدين، وأبدى أنه وقد كلف المسؤولين بهذا الأمر وأن يعتنوا بالنساء، ونسأل الله يعينهم على مهمتهم، نسأل الله يعينهم على مهمتهم. هذا الشر بحر عظيم يحتاج إلى جهود كبيرة، البحر يقابل البحر من الجهود. نسأل الله العون والتوفيق.
2: وآخر يقول، هذا سؤال قدمته أكثر من 7 مرات وأرجو تقديمهم، فضيلة الشيخ، هل يجوز دفع زكاة المال للقرابة وإذا كانوا محتاجين مثل الوالد مثلا؟ جزاكم الله خيرا.
0: القرابة فيهم تفصيل، إذا كان القرابة إخوة أو أخوال أو أعمام أو بني عم وهم فقراء يعطوا من الزكاة، أما الوالد والوالدة وأولادك لا، أولادك وأبوك وأمك تعطيهم من مالك غير الزكاة. ذكر ابن المنذر إجماع أهل العلم على هذا، فأبوك وأمك وأولادك تعطيهم من غير الزكاة، أما إخوتك إذا كانوا فقراء، خواتك اللي ما هم عندك وليسوا عند أزواج ينفقون عليهم يعطون من الزكاة، عماتك خالاتك بنو عمك بنو خالك كلهم إذا كانوا فقراء يعطون صدقة وصلة جميع.
6: الشيخ، سمعنا لبس الدسوس هذه في الحرم في العمرة وفي الحج أنها لا تجوز،
0: المحرم ما يلبس الدسوس. نعم، إلا المرأة، أما الرجل لا، الرجل لا يلبس الدسوس وهو محرم لا في العمرة ولا في الحج،
6: يعني يجوز للمرأة.
0: أما المرأة تلبس برجليها لا بس،
6: وفي الأسواق
0: في الأسواق كذلك رجليها لأنها عورة تحتاج إليها،
7: هي القفازين
0: قفازين هذه اليدين، اليدين لا تلبس المرأة ولا الرجل في الإحرام، يعني حال الإحرام، أما الجوارب للرجلين فلا بأس بها في حق المرأة دون الرجل. حال الإحرام يعني.
7: واليدين
0: لا، اليدين ممنوعة للجميع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقل ولا تلبس قفازين، يعني حال الإحرام يعني.
7: تغطي وجهها
0: غير القفازين، تغطي وجهها بغير تغطي وجهها ويديها بغير القفازين،
7: تغطي اليدين بغير القفازين،
0: زي تغطيه بالجلال بالعباءة وغير ذلك. طيب وهكذا الوجه تغطيه بالخمار بالجلال بالجلباب.
7: لو لبست العمرة والحج واحد،
0: العمرة والحج واحد.
6: طيب في السوق يا شيخ
0: في
6: لو لبست القفازين هذه
0: ما هي بس طيب هذا طيب.
2: ورد حديث عن عائشة ما معناها أنها قالت دخلت إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان معه والدها أبو بكر فكانت لا تحتجب، وعندما دخل معهن عمر رضي الله عنه كانت تحتجب بالرغم من أنه كان ميتا. ما مدى
0: لا نعرف لهذا أصلا، إنما يحكى ولا أصل له، الميت ما عن حجاب.
2: آخر يقول ما حكم فتح محل الخياطة النسائية مع العلم أن هذه الخياطة تشمل جميع الموديلات النسائية من لبس شفاف وضيق وغير ذلك؟ يسأل حكم
0: هذا يسأل فيه التفصيل، الخياطة فيها تفصيل، خياطة الجائزة التي ليس فيها فتنة لا بأس بها، خياطة اللي فيها شر تمنع، هذا محل تفصيل.
2: هل يجوز لبس الملابس الضيقة للنساء علما أن أن المرأة تغطي هذه الملابس بعباءة ساترة؟
0: لا، اللبس الضيق لا يجوز، يعني يبين حجم أعضائها.

أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد

بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. وقال يونس بن محمد: حدثنا شيبان عن قتادة، حدثنا أبو المتوكل. باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام، قال: أخبرني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. باب: أعن أخاك ظالما أو مظلوما. حدثنا هشيم أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد الطويل سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. باب نصر المظلوم. حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. باب الانتصار من الظالم، لقوله جل ذكره: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا. باب عفو المظلوم، لقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين.
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. باب الظلم ظلمات يوم القيامة. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبد العزيز الماجشون أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال أبو عبد الله قال إسماعيل بن أبي أويس إنما سمي المقبوري لأنه كان نزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله وسعيد المقبوري هو مولى بني ليث وهو سعيد بن أبي سعيد واسم أبي سعيد كيسان. باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. قال أبو عبد الله: هذا الحديث ليس بخراسان في كتاب ابن المبارك، أملاه عليهم بالبصرة. باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن جبلة: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق، فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام 5 لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم 5 وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع. فدعاه فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ قال: نعم. باب قول الله تعالى: وهو ألد الخصام. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها. باب إذا خاصم فجر. حدثنا بشر بن خالد، أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من 4 كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين: يقاصه، وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري: حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث قال: حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. باب ما جاء في السقائف. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني مالك، وأخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله عنهم قال: حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا، فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. باب لا يمنع جار جاره أن

منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها. فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله.

ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها وما تلبثوا بها.

بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا أشحة عليكم

أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك

أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم

الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم

وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها.

يا الله لمن حمده. الله أكبر.

0: ناله. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثنا حميد حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها فقال أجيبها أو أصلي ثم أتته فقالت اللهم لا تمته حتى تريه المومسات. وكان جريج في صومعته فقالت امرأة لأفتنن جريجا فتعرضت له فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت هو من جريج فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام قال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا إلا من طين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
0: الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد أفلح.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخون يقول امرأة تسأل هذا السؤال وتريد الجواب، هي في أول حملها وحصل لها نزيف كثير، هل عليها صلاة أم لا؟ إن كان المراد في أول حملها أن في الأربعين الأولى في الطور الذي يكون فيه ما زال نطفة، فهذا نقل عليه الإجماع أن ذلك لا يؤثر ولا تعتبر في حكم النفساء حتى ولو أسقطت ما في بطنها. إذا كانت في الأربعين الأولى فإنها تصلي، وهذا الدم الذي خرج دم فاسد ليس هو نفاس، لأنه في طور النطفة لم يصر إنسانا، هي في احتمال الفساد، هذه النطفة احتمال أنها تفسد ولا تصير إنسان. فإذا كانت في الأربعين الأولى فإنها تصلي وتصوم وليس عليها شيء، وهذا مما نقل عليه الاتفاق. وإن كانت في الأربعين الثالثة، يعني قد مضت نحو 3 أشهر على الحمل، فأسقطت ذلك أو نزيف بسبب إسقاط، فهنا تترك الصلاة وتترك الصيام، لأنه إذا صار مضغة سواء تخلق نفخ فيه الروح أو لم ينفخ فيه الروح، هو قد صار إنسان، هذا اللحم جزء من إنسان. بقي الخلاف الكثير في الطور الثاني، في الأربعين الثانية في طور العلقة، وهذا كما مر معنا قريبا في العدة أن أكثر العلماء على أن ذلك لا يعتبر نفاسا بل تصلي فيه، ولا يترتب على هذا النزول أحكام، فإذا سقطت في هذا الطور لا تكون قد خرجت من عدتها، فإنه لا يكون حملا، هذا يسمى قد وضعت الحمل، بل هذا دم، والدم محتمل أن يفسد لم يصير لحما حتى نقول إن هذا إنسان. فإذا أكثر أهل العلم في هذه الصورة على أنها تصلي وتصوم ولا يترتب عليه أحكام النفساء، فينظر على المرأة في أي طور هي من هذا الحمل على ما سبق. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأخ يقول امرأة قتل زوجها وأولادها في يوم واحد في خصومة، أحد أبنائها الذين قتلوا له ولد وبنت، بعد موته تزوجت زوجته، فهل لأم هذا الزوج الذي قتل الحق في حضانة الولد والبنت؟ عمر البنت 4 سنوات والولد 5 سنوات، نعم لها الحق فيها، فالمرأة أمهم أم هذا الولد والبنت قد تزوجت، وهي أحق بحضانة أولادها ما داموا في سن الحضانة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت تنتقل الحضانة من هذه المرأة التي هي أم هؤلاء الأولاد إلى أم الأب، ولها الحق في تربيتهم وحضانتهم. وهي مقدمة على أم الأم، أم الأب مقدمة في الحضانة على أم الأم، إلا إذا كان وجود الأطفال في عند بعض الحاضنين في فساد لدينهم أو أخلاقهم أو عقيدتهم أو صلاحهم واستقامتهم، فهذا تنتقل الحضانة إلى من يصون عليهم دينهم وأخلاقهم واستقامتهم. لكن من حيث الترتيب إذا تزوجت الأم فأم الأب أولى بالحضانة بعد ذلك، فتنتقل الحضانة إلى هذه الأم التي تسأل، أم المقتول، ولها الحق في ذلك. وأخ يقول امرأة قسم إخوتها الميراث ولم يعطوها نصيبها، فأخذ ابنها أجمل أرض بعد القسمة غصبا وبنى فيها، ما الحكم؟ إذا كان أخذ مقدار نصيب أمه ظلموها وجاء ابنها أخذ بمظلمتها وأخذ نصيب أمه فهذا جائز، لكن بشرط لا يظلم أحد الورثة، قد يكون هذه الأرض صارت في نصيب بعض الورثة فإذا أخذها ظلم غيره، لا، إذا كان سيأخذ نصيب أمه أو أقل من نصيب أمه بغير ظلم لأحد فهذا جائز. وبعض الناس ما يتقي الله. أخ يقول أنا طالب هنا ومريض بحمى شديدة وبرد، فهل يجوز لي التيمم لأني إذا توضأت يزداد البرد والتعب؟ نعم يجوز، إذا كان يتعب ويزداد عليه المرض فيجوز له أن يتيمم، وإذا كان ممكن يدفئ ماء ويتوضأ بماء دافئ ولا يزداد تعبا وحمى وبردا فيجب عليه ذلك، إذا استطاع يدفئ ماء يتوضأ، وإذا كان كل الماء يتعبه فله أن يتيمم حتى يعافيه الله. ويقول أنا قادر على العلاج ولا أتعالج سريعا، أريد تكفير الذنوب وأتذكر نعمة العافية، فهل لهذا دليل أم ينبغي أن نتعالج؟ ينبغي أن تتعالج، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التداوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله، وقال في أول الحديث عباد الله تداووا، عباد الله تداووا. فالذي أخبر أن المرض تكفير للذنوب هو الذي حث على التداوي، لأن المرض قد يقطعك عن أعمال كثيرة هي تكفر الذنوب أيضا. الآن على سبيل المثال هذا السؤال الذي سألت عنه، لا تستطيع الوضوء، كم في الوضوء من تكفير؟ إذا غسل يده خرجت خطايا يده، إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه، إذا مسح رأسه خرجت خطايا رأسه، إذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه حتى تخرج من تحت أظفاره فيخرج نقيا من الذنوب. جاء في بعض الألفاظ يخرج كيوم ولدته أمه، فهذا المرض الآن عاقك عن فعل في تكفير للذنوب أيضا. أيضا قد يعيقك عن الصلاة قائما أو عن تمامها وكمالها، مع أن الإنسان يؤجر إذا ابتلي مرض يؤجر ويكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، لكن قد يعيقك المرض عن عبادات فيها أيضا خير عظيم، فتداوى كما أباح الله وكما أحل الله، وإن استمر المرض فاصبر على ذلك، وهذا تكفير للذنوب. قد كان بعض السلف صح عن بعض السلف بعض الصحابة أنه يدعو ألا تفارقه الحمى، ولكن قال حمى لا تمنعني من حضور صلاة ولا تمنعني من جهاد، فكان لا يمسه أحد إلا ويجد فيه أثر الحمى، ولم تفته صلاة ولا جهاد. يعني كان يطمع في الأجر، لكن كان يدعو ألا تعوقه وألا ينقطع بسبب ذلك المرض عن عباداته. فهذا الأمر قدره الله المرض، والعلاج إذا استعمل الإنسان دواء مباحا كما أمره الله هو أيضا من قدر الله، وقد يتعافى بذلك الدعاء بذلك الدواء وقد لا يتعافى، هو سبب. والذي يجعل الأسباب مؤثرة هو الله جل وعلا. فتداوى، التداوي مشروع، التداوي مشروع رغم هذه الفضائل، فالتداوي مشروع. أخ يقول: انتشر بين الناس أن رئيس فرنسا يسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصدر رسوما يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، فما واجبنا نحو ذلك؟ واجبنا الدعاء عليهم، وواجبنا بيان شمائله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، بيان سيرته وفضائل التي أكرمه الله تعالى بها، والرد على هؤلاء الملاحدة. والله تعالى قد تكفل بحفظ نبيه وكبت من يستهزئ به، كما قال الله سبحانه: إنا كفيناك المستهزئين. فكل مستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام فإن مآله إلى الهلاك، لأن الله تعالى كفى نبيه كل المستهزئين، بل من سخر من كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم مزقه الله، ومن أكرم كتابه ورسالته أكرمه الله. هرقل ملك الروم لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الكتاب يدعو إلى الإسلام، أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكرم الرسول، قال أهل العلم: فحفظه الله وحفظ ملكه، ولا يزال الملك في الروم في بنيه إلى مدد طويلة. وكسرى ملك فارس ويقال له قيصر، أو كسرى، نعم، قيصر الروم، لما مزق كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مزق ملكه. فمزق الله ملكه، لما مات لم يوجد من يقوم به من أهل بيته إلا من؟ إلا أنثى ابنته. هذه عبرة. فالله تعالى كفى نبيه كل المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين. وعبر التاريخ أن من استهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام يقصمه الله جل وعلا، فهؤلاء سينتقم الله منهم. وإنما فعل هؤلاء هذا الفعل بسبب ضعف المسلمين، تجرأوا عليهم. والله لو كان للمسلمين عزة ما جرأ أحد أن يفعل ذلك. بعض أهل الذمة له ذمة، أما هذا كافر ليس له ذمة بعيد. بعض أهل الذمة في زمن ابن عمر سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأفتى ابن عمر رضي الله عنه أنه يقتل. قالوا: كيف يا أبا عبد الرحمن له ذمة؟ قال: ما أعطيناهم الذمة على أن يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم، ما أعطيناهم هذا العهد والأمان على أن يسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت عزة للإسلام، مع أن هذا ذمي له ذمة بين المسلمين، وأفتى ابن عمر بقتله. فهذا سينتقم الله تعالى منه، نسأل الله أن ينتقم منهم أجمعين. هل يجوز أن نقابل هذا السب للرسول صلى الله عليه وسلم والطعن فيه والتنقص له أننا نقوم نحتفل بمولده؟ ها؟ لا لا يجوز، لأن الاحتفال بالمولد بدعة. بعض الناس الآن يقول هؤلاء الكفار يطعنون في الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا نحن لا نقوم نحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، الباطل لا يرد بباطل، الخطأ لا يرد بخطأ، لكن الباطل يرد بالحق، والخطأ يرد بالصواب. يبين حقد هؤلاء الكفار، ويبين فضل رسول هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، ومكانته وشمائله وأخلاقه. ولا أستبعد أنا أن، والله أعلم، ممكن هذا ممكن جدا، أن هذا السب هو متعمد في هذه الأيام ليستغل الرافضة الدعوة إلى إقامة الموالد. ممكن يعملون حملة، هؤلاء إخوانهم يتفقون معهم، يقولوا أنتم سبوا، نحن نستغل هذا لتجميع أكبر عدد ممكن من الناس، نقول نواجه سب الكفار، نحتفل بالمولد. فهذا ليس ببعيد أن الجميع متواطئ، وأن هؤلاء يريدون أن يكسبوا سمعة أنهم يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغضبون له، كما كان ذاك الرافض الذي في لبنان. حسن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق،
2: لكنهم بالاسم فقط، وإلا هم صاروا ملاحدة الآن. يخطب أهل السنة على إنكار هذه الأفعال، وعلى تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى إنكار المولد، وأنه بدعة، وليس هذا من التعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم. تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بالعمل بسنته، كيف تعظيم له بمخالفة أمره؟ هذا تعظيم؟ هذا ليس بتعظيم. فلو يذكر إخواننا بفضل الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنكار ما يفعله هؤلاء الكفار، وأيضا إنكار ما يدعو إليه الرافضة والصوفية من بدعة الموالد. ما نصر الله الإسلام بمبتدع، ما نصر الله الإسلام بمبتدع، كيف إذا كان زنديقا ليس مبتدعا فقط؟ وكان بعض السلف يقول ثلاثة لا تأمل منهم خيرا، ومنهم مبتدع يرد على مبتدع، مبتدع يرد على مبتدع، هذا زنديق يرد على كافر، لا تأمل منهم خيرا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخ يقول أيهما أعظم أجرا، أخذ البصر أو أخذ السمع؟ العبرة باحتساب الإنسان، بصبره، برضا بما قدر الله عليه، فقد يكون البلاء يسيرا ويرفعه الله به درجات أعظم وأكثر مما يحصل عليه صاحب البلاء الشديد ببلاء يسير، وذلك لما يقوم في قلبه من الرضا بقدر الله والصبر على ذلك واحتساب الأجر من الله جل وعلا. فالعبرة هو بحال الشخص، ولذا جاءت الحديث كلها مقيدة، صبرت واحتسبت، إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر، إذا أخذت كريمتيك ثم صبرت عند الصدمة واحتسبت، كل حديث مقيدة بذلك. أخي يقول بعض الناس يتبرأ من المشركين ولكن يتشبه بهم، التشبه كما قال العلماء هو دليل على ميل في القلب، التشبه في الظاهر دليل على ميل في الباطن، لأن الإنسان لا يمكن أن يتشبه إلا بمن يعظمه. هل ممكن إنسان يأتي يتشبه بمن يحتقره؟ لا يمكن أن يأتي الإنسان يتشبه بمن يحتقره ويتنقصه، فلا يتشبه الإنسان إلا بمن له في قلبه مكانه وبمن يعظمه. فالتشبه بالمشركين أمر خطير وليس بالأمر السهل. التشبه بالمشركين في أي شيء من أنواع التشبه بهم، سواء في أفعالهم، في أعيادهم، في هيئاتهم ولباسهم، في أي أمر هو من خصائصهم، التشبه بهم في ذلك دليل على أن هذا المتشبه عنده تعظيم لهم وعنده ميل في قلبه إليهم، ولذا تشبه بهم. إذ لو كان منتقصا لهم ومحتقرا لهم ما تشبه بهم. فالتشبه بالمشركين من ضعف الولاء والبراء، إنما يتشبه بهم من ضعف ولاؤه وبراءه، من ضعف ولاؤه للمؤمنين وبراءة من المشركين. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث ظاهره مخيف، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: إذ ظاهره يقتضي أن من تشبه بيهود فهو يهودي، ومن تشبه بالنصارى فهو نصراني، ومن تشبه بالمشركين فهو مشرك. من تشبه بقوم فهو منهم. ثم بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الراجح في معنى هذا الحديث فهو منهم في ذلك الأمر الذي تشبه بهم فيه، فإن كان ذلك الأمر كفرا فهو كافر، وإن كان ليس كفرا فلا يكفر. فيكون معنى حديث من تشبه بقوم فهو منهم، أي فهو منهم فيما تشبه بهم فيه. فإن كان ذلك الأمر الذي تشبه بهم فيه كفرا يكون هذا المتشبه كافرا، وإن كان التشبه بهم لا يبلغ حد الكفر فلا يكفر هذا المتشبه، ولكنه ارتكب أمرا محرما. فيجب على المسلم كما يتبرى من المشركين يجب عليه أن يترك التشبه بهم. قال الله سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أنت مسلم، عظمك الله، عظم منزلتك، فلا تكن كمن نسي الله وتتشبه به وتسير على طريقه. ومن أحسن ما ألف في هذا الباب كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، في بيان المعاداة للمشركين والمخالفة لهم والبراءة منهم، وتوسع رحمه الله في ذكر أعيادهم وفي ذكر خصائصهم وفي ذكر أمورهم، وكيف يجتنب المسلم التشبه بهم وكيف يخالفهم، وأن مخالفة المشركين أمر يقتضيه الصراط المستقيم. ولذا عنوان كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أي أن سلوك الصراط المستقيم يقتضي أن تخالف أصحاب الجحيم. أخ يقول: فائدة تتعلق بهذه الآية إلا قول إبراهيم لأبيه. قال: ذكر السعدي رحمه الله القاعدة 27 في كتاب القواعد الحسان، قال: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها، وهذه قاعدة جليلة النفع وعظيمة الوقع، وهذه أعلى أنواع التعليم الذي لا يبقي إشكالا إلا أزاله، وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته، وذلك في القرآن كثير جدا. أيضا من أحسن من تكلم عن هذا ابن القيم رحمه الله عن الاحترازات الواقعة في القرآن، وأنها تأتي في أحسن المواضع. نبهنا مرارا على مثل هذه الاحترازات التي ترد في القرآن. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. أخ يقول: بعض الناس يقول إنه لا يصلح بيان حال أهل البدع لأنهم يأخذون حسنات من يبين حالهم، فهل هذا القول صحيح؟ لا، ليس بصحيح. ألم يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج ويبين حالهم في أحاديث كثيرة؟ وكان مما قال: السفهاء الأحلام، صغار الأسنان، سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهكذا حذر منهم وبين صفاتهم، بين صفاتهم في كثير من الأحاديث، وأن سيماهم وشعارهم التحالق، وأن منهم من يكون ذو الثدي، يده صغيرة مقطوعة وفي طرفها كطرف الثدي. شرح حاله مبينة محذرا للناس منهم. ألم يحذر من القدرية في الحديث الذي روي من طرق كثيرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشيعوهم. وهكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن هو دونهم، بل جاء في القرآن التحذير منهم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ أي انحراف فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فقال: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. ذروهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يقال إن هذا ينقص من الحسنات؟ وهكذا سار السلف على ذلك ومشوا عليه من قديم الزمان. كم ذكر السلف أهل البدع وكم حذروا منهم وكم بينوا حالهم للناس في آثار يعسر يعني حصرها أو ذكرها في مثل هذا الجواب. وحذروا من مجالستهم، بل كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: مجالستهم ممرضة، لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. صح عن ابن عباس رضي الله عنه. وهكذا ابن عمر حذر من القدرية وأمر الناس ألا يجالسوهم، بل وبين أنهم كفار بقولهم ذلك. وكم تعدد من شأن الصحابة. ابن مسعود رضي الله عنه حذر من أولئك الذين في مسجد بني حنيفة، بدعة يسيرة، ذكر، اجتمعوا في المسجد للذكر، فهذا القول خطأ أن ذلك يأخذ من حسناته. إنما الغيبة المحرمة هي التي تؤخذ فيها الحسنات، أما ذكر المبتدع لأجل أن يحذره الناس فهذا عبادة لله جل وعلا. ولكن ينبغي أن يفرق بين ذكر المبتدع لأجل بدعته وبين ذكر المبتدع لهوى في النفس. فلا يجوز أن تذكر المبتدع بغير ما يجوز التحذير منه، لا يجوز أن تطعن عليه في خلقه أو في بعض حاله وشأنه، أو تتخذ الطعن فيه والقدح فيه تشهيا وتسليا تتسلى به، لا، ولكن من أجل أن يحذر الناس منه. بعض السلف حذروا من دون ذلك، حذروا من أئمة لأجل أنهم إما زلوا في مسألة أو كانوا ضعفاء في الحديث. جاء في ترجمة بعض السلف عباد بن كثير أو كثير بن عباد، وكان من خيرة أهل زمانه ورعا وتقوى وعبادة وصلاح، وكان يحدث بأحاديث شبه الموضوعات. فجاء ابن المبارك إلى سفيان الثوري يستشيره، يقول: أرأيت عباد؟ هو من تعرف منزلته في الدين والصلاح، وإذا حدث أتى بالعظائم، أأذكره للناس وأقول لا تأخذوا عنه؟ فقال له سفيان: نعم، أذكره للناس وقل لا تأخذوا عنه. فكان ابن المبارك إذا ذكر عباس أو عباد في مجلس أثنى عليه وذكر عبادته وصلاحه، ثم يقول للحاضرين: لا تأخذوا عنه الحديث. يحبونهم ويجلونهم، ولكن نصح للناس. فمن الخطأ أن يرى مبتدع يضل الناس، يغوي الناس، يلبس على الناس في أمر الدين، يذكر لهم الشبه التي تضرهم في دينهم ثم يقال اسكتوا عنه. لا يجوز هذا، هذا غش، هذا سكوت عن ضرر. إذا كان الإنسان سيرى ذلك من مبتدع يغوي الناس ويضله. قتادة رحمه الله لما حذر من عمرو بن عبيد في ذاك الزمان المعتزلي، كان في المجلس سليمان عاصم بن سليمان الأحول من الثقات، فلما سمع قتادة يحذر منه قال: سبحان الله، الفقهاء يطعن بعضهم في بعض. فقال له: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع وجب أن يذكر حتى يحذره الناس، إن الرجل إذا ابتدع وجب أن يذكر حتى يحذر الناس طريقته ونهجه وبدعته. فهذا القول خطأ، أن ذلك ينقص من الحسنات، بل ذلك يقرب من الله جل وعلا ويزيد في الحسنات. سئل الإمام أحمد: أيهما أحب إليك، الرجل يصوم النهار ويقوم الليل ويكثر الذكر والصلاة، أو الرجل يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا صام وصلى لنفسه، وإذا ذكر أهل البدع نفع المسلمين، هذا أحب إلي. لكن كما سبق، لا يجوز التشهي بعرض المبتدع، فالأعراض محرمة. لا يجوز القدح فيه بما ليس فيه تحذير من بدعته، لكن تبين بدعته، توضح بدعته، يحذر من ضرره الذي يضر به المسلمين، وهذا هو المشروع. بعض السلف لما سئل عن تحذير من أهل البدع: لما تحذر منهم؟ قال: والله لا، أنا أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. قالوا له: كيف ذاك، أنت أرحم بهم وأنت تذمهم وتحذر منهم؟ قال: إذا سكت عنهم تبعهم الناس على بدعهم فعظمت أوزارهم، لكن أنا أحذر منهم لأجل ألا يتابعهم الناس فلا تعظم أوزارهم، فأنا خير لهم من آبائهم وأمهاتهم. هكذا السلف كانوا يحذرون من المبتدع رحمة به ورحمة بالخلق ألا يغويهم، فليس قدحهم فيهم تشهيا ولا طعنا بدون فائدة، لا، بل هو نصح للدين وصيانة للمسلمين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. أخ يقول: بعضهم يسمع لي محمد العريفي ومحمد حسان ويقول إنهم سلفيون. لا، ليس كذلك، بل هم من السروريين التي هي فصيلة من فصائل الأخوان المسلمين، فلا يسمع لهم السلفي، في السماع لهم أضرار، يحرضون على مخالفات، لا سيما محمد العريفي، هذا الرجل شوه العلم وأهل العلم، فلا ينبغي السماع له ولا ينبغي أن يحسب من أهل العلم، بل هو ممن شوه العلم وأهله. فمع النساء والاختلاط ومضاحكة البنات ومع السحرة ويجتمع بهم ويتصور ببعض السحرة ويشاركه، ومع الكلام القبيح البذيء الذي يستحي الإنسان أن يتكلم به، بل لا يتكلم به حتى فساق الناس، وغير ذلك من الأضرار التي في دعوة أمثال هؤلاء، فلا ينبغي السماع لهؤلاء ولا يتعلق بهم الإنسان، بل يسمع لأهل العلم، يسمع لأهل النصح، يسمع لمن يستفيد من السماع منه. أما هذا إنسان يهون المعاصي بل العظائم، يجلس مع النصارى يتصور معهم ويمدحون ويثنون عليه وهو يجاملهم بالكلام وله أشياء منكرة، ولا ينبغي والله أن يحسب على العلم ولا على أهل العلم، فإنه شوه أهل العلم. وأخي نبه على تأخر بعض المدرسين عن حلقات القرآن، قال وقد نصحناهم كثيرا، ونحن نصحناهم كثيرا ونبهنا قريب عن هذا الموضوع، فلا ينبغي هذا، لا ينبغي التكاسل. الساعة الثامنة الحمد لله، الشمس الساعة السادسة والنصف قد طلعت، حتى لو أن الإنسان بيته يحتاج مشي نصف ساعة ممكن يرجع إلى بيته ويتناول الصبوح ويرجع، لا يأتي الساعة الثامنة إلا هو موجود هنا. فنحث إخواننا على مزيد من الجد، مزيد من النشاط، وترك التكاسل واحتساب الأجر في ذلك، خير حاصل. وأنت تعلم كتاب الله تحتاج أن تحتسب الأجر وأن تجد في ذلك. انظر كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الأثر أمس، كل شيء له وقته، في وقت العلم من أشد الناس فيه وأسرع الناس إقبالا إليه. فنحن نوصي الإخوان يجتهدوا أكثر، والذي يتكاسل يحتاج أن يحتسب الأجر، يذكر نفسه بالأجر الحاصل على هذا التدريس والتعليم، ويصبر وسيبارك الله تعالى في الجهود. معلوم أن المدرس إذا نشط الطالب ينشط، وإذا كسل المدرس يكسل. فأنت الآن عندما تتأخر ليس معنى تتأخر فقط مجرد شيء يسير، أنت الآن تتسبب في فتور همم كثير من الطلاب. حين يصبح الطالب يحفظ من بعد الفجر ويراجع وينشط ويأتيه النوم يجاهد نفسه ألا ينام لأجل يحفظ، يأتي الساعة الثامنة والمدرس غائب. اليوم الثانيين يذهب صلي الفجر وينظر له مكان ينام، يقول قد حفظت أمس سمعوا إن شاء الله اليوم. فأنت السبب في هذا، وأيضا تكسل بتأخرك، يريد يراجع يسمع حافظ مراجعة قد أتقن المحفوظ وأتقن الورد الذي يسمع مراجعة، يأتي فلا يكفي الوقت بسبب تأخرك أيها المدرس. فلا تكون سببا في الجناية على نفسك بالكسل والجناية على غيرك. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وأن يوفقنا جميعا لاحتساب ما نحن فيه من العمل العظيم. فأهل الباطل ينشطون في باطل، هذا يدعو إلى الرفض والنشاط عندهم والصبر، وذاك يدعو إلى التصوف والبدع، وذاك يدعو إلى فرقة وحزبيات. فلا ينبغي لأهل الحق والخير أن يكون عندهم كسل أو انشغال، بل يكون عندهم همة عالية. أخن يقول: رجل معه تجارة يحول على ماله الحول في الشهر العاشر بالميلادي، وهو يؤخر إخراج الزكاة إلى الشهر الثاني عشر، نقل ينظر ديون الناس وربح السنة، فهل فعله جائز؟ وكيف يفعل بالشهرين بعد الحول؟ لا يجوز لأن يؤخر الزكاة، إذا حال الحول يجب عليه أن يخرج الزكاة، وبإمكانه ينظر الديون والأرباح قبل هذا الشهر الذي يحول عليه الحول، ثم الزكوات ونحوها من أحكام الشرع كالعدة تحسب بالأشهر الهجرية لا بالأشهر الميلادية، فإن الشهر الميلادي هذا يزيد، والحول أي السنة القمرية لا السنة الشمسية هي التي علقت بها أحكام الشريعة، فهذا يغير نظام إخراج الزكاة إلى الشهر الهجري. فمثلا شهر عشر وافق في هذا العام شهر جمادى الأولى، فيخرج زكاته في شهر جمادى الأولى، وإن قدم الزكاة لحاجة قدمها لحاجة فهذا جائز، أما تأخيرها فلا، لأنه إذا حال الحول خرجت من ملكه وصارت ملكا لغيره، صارت حقا لمن ذكرهم الله تعالى من أصناف الزكاة، فلا يجوز أن يحبسها عنهم. وأما تقديمها للحاجة ففي خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن ذلك جائز. نقرأ الفائدة التي وعدنا بقراءتها، كلام الإمام الشوكاني رحمه الله الذي تكلم فيه عمن عايشه من الرافضة، لأن بعض الناس يكون مغفلا ربما يغتر ببعض ما يعامله به الرافضة من باب التقية، إما كلام يسمعه كلاما حسنا أو يجد منه معاملة حسنة فيغتر به أو يثني عليه، وربما هذا سبب ضررا لا سيما إن كان إنسان ممن يقتدى به أو ممن له مكان بين الناس. والآن الرافضة هم في هذا السبيل وهم ساعون في هذا الطريق، يأتون إلى مساجد، إلى مراكز، إلى أناس ممن يعدهم الناس من شيوخ العلم، يتكلمون معهم بالكلام الجميل كذبا أو يعاملونهم بالمعاملة الطيبة في الظاهر، وهم والله من أعدى الأعداء لهؤلاء أنفسهم قبل غيرهم. ولا يغتر بذلك إلا إنسان مغفل أو إنسان خذله الله جل وعلا، فإن شطر دين الرافضة في التقية، شطر دينهم في التقية. أخ يقول: حتى إن أحدهم يدعي الصلاح ويقول: قال لي فنان أن عبد الملك الحوثي ليس أضر علينا من الاثني عشري، أنه قال ليس أضر علينا من الاثني عشرية، يعني عبد الملك يقول ليس أضر علينا من الاثني عشرية، هم أساس الاثني عشرية في اليمن، هم أسسوا الاثني عشرية، هو وأبوه إخوانه، وإلا أغلى فرقة كانت في اليمن هي الجارودية، كان هناك اثني عشرية لكن ليسوا بالكثرة، لكن الرفض الآن الذي في اليمن الرفض الاثنى عشري، الرفض الاثنى عشري. قال حتى أن بعضهم قال حلف أنهم لا يسبون الصحابة ولا عائشة وأقسموا فوق المصحف، ثم يقول ونحن لنا الظاهر. هذا كما سبق أنه لا يصدر إلا إنسان مغفل، إنسان مغفل. وإلا أين عقيدة الرافضة التي ذكرها أهل العلم في الكتب على مئات السنين تنطمس عند هؤلاء؟ وهكذا أين ما ذكره أهل العلم من حقدهم الدفين على الإسلام والمسلمين؟ لا ينفق هذا الكلام إلا على إنسان مغفل أو إنسان كما سبق مخذول، والعياذ بالله، إنسان خذله الله. واسمع كلام الإمام الشوكاني، كلام العالم الذي عايشهم وبقي بينهم سنين، ولم يكن هذا المذهب مذهب الاثنى عشري بكثرة في اليمن. أيضا الشوكاني كان على منصب القضاء

ألقى مقاليد أمره إلى رافضي وإن كان حقيرا، أي لم يكن له منصب كبير، فإنه لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض. لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض، بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، لأنه عنده مباح الدم والمال، وكل ما يظهر وكل ما يظهره من المودة فهو تقية، يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. يسمع هذا الكلام من يغتر، من ينفق عليه الترويج من الرافضة، من ينفق عليه الكلام. قال: وكل ما يظهره من المودة فهو تقية، يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. وقد جربنا هذا تجريبا كثيرا، ممارسة كثيرة وتجريب، فلم نجد رافضيا يخلص المودة لغير رافضي، وإن آثره بجميع ما يملكه، ولو أعطيته كل ما تملك، وكان له بمنزلة الخول، أي بمنزلة الخادم، بمنزلة العبد لسيده، لا يمكن يخلص له المودة. وإن آثره بجميع ماله أو بجميع ما يملكه وكان له بمنزلة الخول وتودد له بكل ممكن. ولم نجد في مذهب من مذاهب المبتدعة ولا غيرها ما نجده عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهم. ثم لم نجد عند أحد ما نجد عندهم من التجري على شتم الأعراض المحترمة، فإنه يلعن أقبح اللعن ويسب أفظع السب كل من تجري وبينه وبينه أدنى خصومة وأحقر جدال وأقل اختلاف. ولعل سبب هذا والله أعلم أنهم لما تجرأوا على سب السلف الصالح هان عليهم سب من عداهم. ولا جرم، فكل شديد ذنب يهون ما دونه. وقد يقع بعض شياطينهم في علي، قال كرم الله وجهه، حردا عليه وغضبا له حيث ترك حقه، بل يبلغ بعض ملاعينهم إلى ثلب العرض الشريف النبوي صانه الله، قائلا إنه كان عليه الإيضاح للناس، إنه كان عليه الإيضاح للناس وكشف أمر الخلافة ومن الأقدم فيها والأحق بها، أي من شدة جرأتهم قد يتجرى بعضهم على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وأما تسرع هذه الطائفة إلى الكذب وإقدامهم عليه والتهاون بأمره، فقد بلغ من سلفهم وخلفهم إلى حد الكذب على الله وعلى رسوله وعلى كتابه وعلى صالح أمته، ووقع منهم في ذلك ما يقشعر له الجلد. وناهيك بقوم بلغ الخذلان بغلاتهم إلى إنكار بعض كتاب الله وتعريف وتحريف البعض الآخر وإنكار سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاوز ذلك جماعة من زنادقتهم إلى اعتقاد الألوهية في ملوكهم، بل في شيوخ بلدانهم، ولا غرو. فأصل هذا المظهر الرافضي مظهر إلحاد وزندقة، جعله من أراد كياد الإسلام سترا له، هذا هو حاصل الرفض، مذهب إلحاد وزندقة تستر بمن يريد الطعن في الإسلام، من يريد هدم الإسلام. فالرفض هو قميص يلبسه من يريد هدم الإسلام بحجة أنه

0: ومن المسلمين ومن المحبين لأهل البيت. قال: فأصل هذا المظهر الرافضي مظهر إلحاد وزندقة، جعله من أراد كياد الإسلام سترا له، فأظهر التشيع والمحبة لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استجذابا لقلوب الناس، لأن هذا أمر يرغب فيه كل مسلم، وقصدا للتغرير عليهم. ثم أظهر للناس أنه لا يتم القيام بحق القرابة إلا بترك الصحابة، لا يمكن أن يكون حب للقرابة إلا بالبراءة من الصحابة، هكذا يقول: لا موالاة إلا بمعاداة، أي لا موالاة لآل البيت إلا بمعاداة للصحابة. ثم جاوز ذلك إلى إخراجهم، أي إخراج الصحابة، صانهم الله عن سبيل المؤمنين. ومعظم ما يقصد بهذا هو الطعن على الشريعة وإبطالها، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين رووا للمسلمين علم الشريعة من الكتاب والسنة، فإذا تم لهذا الزنديق باطنا الرافضي ظاهرا القدح في الصحابة وتكفيرهم والحكم عليهم بالردة، بطلت الشريعة بأسرها، لأن هؤلاء هم حملتها. إلى أن قال: قال: وبالجملة، فإذا رأيت رجلا قد انتهى به الرفض إلى ذم السلف الصالح والوقيعة فيهم، وإن كان ينتمي إلى غير مذهب الإمامية، أنه يرد على عبد الملك الحوثي، أي وإن قال الإمامية أخطر علينا، وإن كان ينتمي إلى غير الإمامية ويطعن في السلف، فلا تشك في أنه مثلهم فيما قدمنا لك، هو مثلهم، وجرب هذا إن كنت ممن يفهم، فقد جربناه وجربه من قبلنا فلم يجدوا رجلا رافضيا يتنزه عن شيء من محرمات الدين كائنا من كان. ولا تغتر بالظواهر، اسمع هذه النصائح من الإمام الشوكاني: يا أيها المسلم ويا أيها اليمني، هذا رجل عايشهم خبرهم سنين في بلده في صنعاء في عقر دارهم في ذاك الزمان. قال: ولا تغتر بالروافض فإن الرجل قد يترك، ولا تغتر بالظواهر فإن الرجل قد يترك المعصية في الملأ ويكون أعف الناس عنها في الظاهر، وهو إذا أمكنته فرصة انتهزها انتهاز من لا يخاف نارا ولا يرجو جنة. قال: وقد رأيت من كان منهم مؤذنا، مؤذن ملازما للجماعات فانكشف سارقا، وآخر كان يؤم الناس في بعض مساجد صنعاء وله سمت حسن وهدي عجيب وملازمة للطاعة، وكنت أتعجب منه كيف يكون مثله رافضيا. ثم سمعت بعد ذلك عنه بأمور تقشعر لها الجلود وترجف منها القلوب، هذا أشياء عايشها الصنعاني الشوكاني رحمه الله. وكان لي صديق يكثر المجالسة لي والوصول إلي وفيه رفض يسير، وهو متنزه عن كل محظور، أي مبتعد عن المحرمات. ثم ما زال ذلك يزيد به الأسباب حتى صار يصنف في مثالب جماعة من الصحابة، حتى صار يؤلف في مثالب الصحابة. ثم صار يمزق أعراض جماعة من أحياء أهل العلم والأموات وينسبهم إلى النصب بمجرد كونهم لا يوافقونه على رفضه، ثم صار يتصل به جماعة ويأخذون عنه من الرفض ما لا يتظاهر بمثله أهل هذه الديار. وكنت أعرف منه في مبادئ أمره صلابة وعفة، فقلت: إن كان هذا ولا بد من رافضي عفيف فهذا، كان هناك رافضي عفيف في الدنيا فهذا. قال: ثم سمعت عنه بفواقر نسأل الله الستر والسلامة. قال: وأما وثوب هذه الطائفة على أموال اليتامى والمستضعفين، سلبهم للأموال، ومن يقدرون على ظلمه كائنا من كان، فلا يحتاج إلى برهان، بل يكفي مدعيه إحالة منكره على الاستقراء والتتبع، فإنه سيظفر عند ذلك بصحة ما ذكرناه في كل زمان. هذا وهم في هذه الأزمنة أشد الناس ظلما للناس وسلبا لأموالهم وانتهابا لما بأيدي المسلمين. قال: ولقد جربت أهل عصري في هذه المادة، أي سلب الأموال، تجريبا عظيما لتعلقي بما تتعلق به الأطماع، أي كان قاضيا لتعلقي بما تتعلق به الأطماع أنه يفصل بين الناس، واختباري بالناس على اختلاف طبقاتهم. ولا شك أن الدنيا مؤثرة، وأن الوثوب على مصالحها وتقديم وأن الوثوب على مصالحها وتقديمها وانتهاز الفرص فيما يتعلق بها غير مختص بهؤلاء، بل هو عام لكل الفرق، والزاهد فيه والزاهد فيها المؤثر للدين عليها هو الشاذ النادر، لكن هؤلاء لهم مزيد تكالب وعظيم تهافت وشدة تهالك، مع عدم وقوف عند حدود الشرع واقتصار على ما فيها من تحليل وتحريم. ثم ذكر حوادث ماذا صنعوا. قالوا: من أقرب حوادث الرفض والرافضة في ديارنا هذه أنه كان جماعة. ثم ذكر قصة، وذكر بعدها قصصا وسرد أمورا كثيرة مما يتبين بعض ما عليه الرافضة وبعض ما عايشهم عليه هذا الإمام رحمه الله. فلا ينبغي لهذا أن يغتر إنسان بعد ذلك بكلام الرافضة وأنهم قد زاروا الشيخ فلان أو نزلوا في مركز فلان وأعطوا هذا هدية وحلفوا لهذا على المصحف أنهم لا يسبون الصحابة. كذب، سب الصحابة في قنواتهم، كيف ما يسبون الصحابة؟ سب الصحابة في ملازم وكتب شيخهم وكبيرهم الذي علمهم هذه الطريق، ألم يطعن في أبي بكر؟ ألم يطعن في عمر؟ ألم يطعن في كل الصحابة رضي الله عنهم في ملازمه التي نشروها بأيديهم؟ كيف ما يسبون الصحابة؟ عقيدة قررها العلماء من أكثر من 1000 عام، ويأتي إنسان ينكرها الآن ويلمع للرافضة. أنا ما قرأت هذا الكلام، لكن أخبرني بعض الأخوة هذا المنشور الذي نشر نعمان الوتر وأنه يلمع للرافضة، وأنهم بلغوا أن عبد الملك الحوثي يقول: ليس أخطر علينا من الإمامية، أو أنهم أحلفوا لأنه أنهم لا يسبون الصحابة. كل هذا من الكذب، نعوذ بالله من الخذلان. بعد أن يدرس الإنسان تاريخ الرافضة وعقيدة الرافضة ويدرس كتب العقيدة السلفية، ثم يرجع بعد ذلك يلمع للروافض، فالرافضة هم الرافضة منذ أن ظهروا وإلى اليوم وإلى يوم القيامة. ولا يغتر إنسان بالظاهر، بل الظاهر ظاهرهم الآن ظاهر الشر والفساد، لكن العجب أن إنسان يلغي كل هذا الظاهر. يقتلون المسلمين، ألم يقتلوا المسلمين؟ قتلوا المسلمين في أغلب محافظات اليمن، انتهبوا الأموال، سرقوا أموال الدولة وأموال الشعب، انتهبوا أموال الدولة في كل المرافق، وانتهبوا أموال المسلمين وفرضوا عليهم الضرائب وفرضوا عليهم الخمس وفرضوا عليهم المجهود الحربي وابتزوهم، ألزموا أبناء المسلمين بالقتال وأحرقوهم بالقتل، طعنوا في القرآن وأنه ناقص وأنه ضلال وعمى، هذا في قناتهم ينشر، طعنوا في الصحابة ونشروا هذا في ملازمهم، نشروا المجلات وكان منها مجلة وقعت في يدي مجلة المصطفى العدد الأول، وفيها نفي إنكار رؤية الله جل وعلا، وفيها إنكار الشفاعة، بل فيها أن عليا ابن الله. هكذا هذا العدد الأول من هذه المجلة، مجلة المصطفى، وأن الله جل وعلا يقول لعلي يا بني يا بني. وهكذا وأن مذهب الاثني عشر مذهب معصوم لا يجوز الخروج عنه، وأن أقوال هؤلاء الأئمة صارت كنصوص القرآن يستنبط منها الأحكام، هذا كله في هذه المجلة في العدد الأول منها، وزعوها بأيديهم. ثم بعد هذه كلها وغيرها كثير، يأتي إنسان مغفل أحمق في جلسة واحدة يغالطونه وينشر البيانات في الثناء عليهم وفي التلميع لهم، هذا خذلان من الله، ينبغي من صدر منه ذلك أن يبكي على نفسه، يبكي على نفسه ويتوب. وهكذا كل مرة من هذا الكلام كأنه شيء متعمد. محمد الإمام يدافع عنهم، وأن من قتل في قتالهم إلى جهنم بئس المصير، أيام يزورون مركز الحديدة ويجتمعون بأهله، أيام يخرج مثل هذا المنشور من الوتر، صاروا يستخدمون هؤلاء الناس في نصرة ما هم عليه من المذهب الكفري، المذهب الذي ظاهره الرفض وباطنه الزندقة. أخي يقول أيضا شيعة اليمن يدافعون عن شيعة إيران، وشيعة إيران يسبون الصحابة على مرأى ومسمع. نعم، بل من آخر خطبهم، أخ أسمعني خطبة لبعض كبارهم في إيران يقول إيران ما صارت إيران اليوم في الموقع الجغرافي فقط، قال بل إيران هي في إيران، إيران في العراق، إيران أنصار الله في اليمن، هكذا يقول، إيران في اليمن في أنصار الله، إيران في سوريا جبهة كذا وكذا سمى، إيران في كذا، ويعدد أين صارت إيران. وهؤلاء أصحاب إيران والعراق يسبون الصحابة ويلعنونهم جهرا، وهؤلاء ينتسبون إليهم. فنصيحة للمسلمين ألا يغتروا بكلام هؤلاء المخذولين، بكلام هؤلاء الذين يزينون الرافضة في نفوس الناس. الناس يبغضون الرافضة فطرة، ويأتي مثل هؤلاء بهذا الكلام لأجل يحبب الرافضة إلى الناس. والله لن تجد رافضيا يخلص المودة لغير رافضي مهما تملقتم لهم. وهذا كلام الأئمة، استفيدوا هذا الكلام من الإمام الشوكاني وغيره، يعني هذا الوتر رد عليه بعضهم، هو ماذا اعترض على الرد، قال تعايشوا مع العلماء، هذا كلام الوتر، يقول ليس كالجنوب يقتل العلماء. سبحان الله. وهذا تمهيد فقط، يريدون يستعملون هذا وأمثال هذا الرجل حتى إذا قضوا حاجتهم، إما أن تكون رافضي وإلا القتل. ها؟ ماذا؟ الروافض، يعني هذا الأخ يقول يطبقون قواعد الرافضة في قواعد اليهود في فلسطين حول بيت المقدس، وهذا الأخ ممن عايش تلك البلاد وكان فيها، هو هذا نعمان استدعوهما. سبحان الله. فهؤلاء مخذولون، عاقبهم الله جل وعلا بهذا، هذا والله إنها عقوبة، عقوبات لهم من الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يخيب الرافضة وأن ينكس راياتهم وأن لا يقيم لهم قائمة. هذا والعياذ بالله لو كان في زمن السلف لقالوا هذا النفاق. فإن الله تعالى يقول عن المنافقين: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. تعاون مع الرافضة يثني عليهم، هذا والعياذ بالله خطير، هذا ليس بالسهل والله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت

مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالع حفظه الله تعالى أو غيره، مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال رحمه الله: قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية، قرأ يعقوب الأنصار بالرفع عطفا على قوله والسابقون، سقط من نسختنا الأنصار، قرأ يعقوب الأنصار، وقرأ به أيضا بعض السلف كالحسن البصري وغيره. فعلى هذه القراءة يكون قوله والأنصار معطوف على قوله والسابقون. فيكون الوصف بالسابقين الأولين خاصا بالمهاجرين، والسابقون الأولون من المهاجرين، ثم قال والأنصار، فالوصف بالسبق والأولية على هذه القراءة خاص بالمهاجرين، وأكثر القراء على قراءته بالخفض عطفا على قوله المهاجرين، فيكون السبق على هذا والأولية للمهاجرين والأنصار. وهذه القراءة هي التي يؤيدها المعنى أيضا كما سيأتي. قال: واختلفوا في السابقين الأولين. قال سعيد بن المسيب وقتادة وابن سيرين وجماعة هم الذين صلوا إلى القبلتين. إلى بيت المقدس ثم إلى البيت الحرام. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس بعد الهجرة 16 شهرا، ثم نسخت وأمر باستقبال البيت الحرام، فقالوا السابقون الأولون هم من أدرك الصلاة إلى بيت المقدس. وقال عطاء بن أبي رباح هم أهل بدر. وهذا قريب منه. وقال الشعبي هم الذين شهدوا بيعة الرضوان، وكانت بيعة الرضوان بالحديبية، وهذا القول عزاه شيخ الإسلام رحمه الله إلى الجمهور، جمهور أهل العلم، واختاره. وهذا الذي يؤيده ظاهر القرآن، فالله تعالى قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. والفتح المراد به هنا صلح الحديبية. فهذه الآية كالفاصل بين السابقين الأولين وغيرهم، وأن السابقين الأولين من شهد بيعة الرضوان ومن كان قبلها، وكانوا نحو من 1500. لأن الله تعالى جعل هذا حدا فاصلا، وأنه لا يستوي من آمن وأنفق وجاهد قبل صلح الحديبية مع من آمن وأنفق وجاهد بعد ذلك. فلذا قال جمهور العلماء: إن السابقين الأولين هم من شهد بيعة الرضوان، أي ومن كان قبلها. قال رحمه الله: واختلفوا في أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد امرأته خديجة، مع اتفاقهم على أنها أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: أول من آمن وصلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو قول جابر، وبه قال مجاهد وابن إسحاق: أسلم وهو ابن 10 سنين. وقال بعضهم: أول من آمن بعد خديجة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو قول ابن عباس وإبراهيم النخعي والشعبي. وقال بعضهم: أول من أسلم زيد بن حارثة، وهو قول الزهري وعروة بن الزبير. وكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المشهور بابن راهوي يجمع بين هذه الأقوال فيقول: أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن العبيد زيد بن حارثة. وهذا من أحسن ما يقال، ما قاله إسحاق بعد اتفاق أهل العلم على أن أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم خديجة. قال ابن إسحاق: فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه أظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى رسوله، وكان رجلا محببا سهلا في نسخة، وكان رجلا محببا في قومه سهلا أي لينا، وكان أنسب قريش وأعلمها بما كان فيها، وكان تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه، فأسلم على يديه فيما بلغني عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له فأسلموا وصلوا. فكان هؤلاء 8 نفر الذين سبقوا إلى الإسلام، أي هؤلاء 5 الذين أسلموا على يد أبي بكر وأبو بكر وعلي وزيد بن حارثة، 8. ثم تتابع الناس في الدخول في الإسلام. أما السابقون من الأنصار فهم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، وكانوا 6 في العقبة الأولى و70 في الثانية. والذين آمنوا حين قدم عليهم مصعب بن عمير يعلمهم القرآن فأسلم معه خلق كثير وجماعة من النساء والصبيان. وأحسن ما قيل في ذلك كما تقدم أن السابقين الأولين هم الذين شهدوا بيعة الرضوان، وكانوا قبل ذلك، وكانوا نحو من 1500. ثم بعد ذلك اختلط المسلمون بالمشركين والكفار ودعوهم، فدخل أناس كثير في الإسلام، قد صار المسلمين قوة ومكانة. قوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين الذين هاجروا قومهم وعشيرتهم وفارقوا أوطانهم، أي سموا المهاجرين لذلك إنهم هاجروا عن بلدانهم وهجروا أقوامهم وعشائرهم. والأنصار أي ومن الأنصار، وهم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه من أهل المدينة وآووا أصحابه. والذين اتبعوهم بإحسان، قيل هم بقية المهاجرين والأنصار سوى السابقين الأولين، فخصوا قوله الذين اتبعوهم بإحسان بمن جاء بعد السابقين الأولين من الصحابة. بقية الصحابة ممن ليس من السابقين قالوا هم الذين اتبعوهم بإحسان. وقيل هم الذين سلكوا سبيلهم في الإيمان والهجرة أو النصرة إلى يوم القيامة، وهذا ظاهر القرآن أنهم الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: وإنما سمي القرن الذي بعد الصحابة بالتابعين تخصيصا عرفيا أو اصطلاحا ليتميزوا به عن غيرهم. قال: وإلا فكل من جاء بعد الصحابة وسلك سبيلهم فهو من التابعين إلى يوم القيامة. وإنما كان هذا لقبا للعصر الذين بعد الصحابة ليتميزوا عن غيرهم، فيقال الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وإلا فكل من جاء بعدهم إلى يوم القيامة فهو منهم، بل قد جعلهم الله تعالى في آيات من القرآن جعلهم من الصحابة في أعمالهم. قال الله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي لم يأتوا معهم ولم يلحقوا بهم، جعلهم الله تعالى منهم. قال الله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. ولو لم يكن من الصحابة جاهدوا معهم فهم منهم، أي بعملهم باتباعهم بطريقتهم. وقال عطاء: هم الذين يذكرون المهاجرين والأنصار بالترحم والدعاء. وقال أبو صخر حميد ابن زياد: أتيت محمد بن كعب القرظي فقلت له: ما قولك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، محسنهم ومسيئهم. فقلت: من أين تقول هذا؟ فقال: يا هذا اقرأ قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إلى قوله رضي الله عنه إلى أن قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال والذين اتبعون بإحسان، شرط في التابعين شريطة وهي أن يتبعوهم في أفعالهم الحسنة دون السيئة. قال أبو صخر فكأني لم أقرأ هذه الآية قط. هذه القصة ذكرها بسند الواحدي في كتاب الوسيط ومن طريقه ابن عساكر، وفي الإسناد عبد الله بن صالح كاتب الليث، فيه ضعف، ولكن هذا القول مشهور عن محمد بن كعب القرظي. استنبط هذا الاستنباط، قال التابعون شرط لهم الإحسان، والذين اتبعون بإحسان، وأما المهاجرون والأنصار فلم يشترط ذلك، فكلهم في الجنة محسنهم ومسيئهم، مع أن من أساء منهم شيئا ليس كإساءة من بعدهم، إن حصلت إساءة من أحدهم فهي مغفورة له، لأن الله وعدهم بالجنة جميعا. ولذا لما ذكر من بعدهم من التابعين قيده بالإحسان، تابعوهم بإحسان، وأما الصحابة فكلهم في الجنة. روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، وهذا في الصحيحين. ثم جمعهم الله عز وجل في الثواب فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قرأ ابن كثير من تحتها الأنهار، وكذلك في مصاحف أهل مكة، خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفي هذه الآية فضيلة للصحابة رضي الله عنهم ظاهرة، بأنهم رضي الله عنهم وبأنهم وعدوا جميعا بالجنة. قال ابن كثير رحمه الله بمعنى كلام الله، قال فيا ويل من يبغض من رضي الله عنه، يا ويل من يعادي من رضي الله عنه، إذا كان الله تعالى رضي عنهم وزكاهم وأثنى عليهم ووعدهم بالجنة، فعدم الرضا عنهم مشاقة لله تعالى، عدم الرضا عنهم أو عدم محبتهم أو بغضهم مشاقة ومحادة لله سبحانه وتعالى، إذ كيف يبغض الإنسان من رضي الله عنه. أيضا استدل أهل العلم بهذه الآية على أن الصحابة كلهم عدول، لأن العدل هو المرضي ممن ترضون من الشهداء، والله تعالى رضي عن الصحابة، فإذا كان الله تعالى رضي عنهم فمعنى أنهم مرضيون ولا شك، فكلهم عدول. ولذا يقبل العلماء رواية كل الصحابة ولو لم يسموا، ولو كان الصحابي مبهما لا يدرى منه تقبل روايته، لأن الجميع عدول بخلاف من بعدهم يبحث عن عدالته، وإذا كان مجهولا لا يدرى منه لا تقبل روايته. وأما الصحابة فكلهم عدول، فلو قال التابعي حدثني رجل من الصحابة ولم يسمه فروايته مقبولة عند أهل العلم. أيضا استدل أهل العلم بهذه الآية على تفضيل المهاجرين على الأنصار، لأن الله تعالى بدأ بهم وهكذا كل المواضع في القرآن التي ذكرت المهاجرين والأنصار يقدم ذكر المهاجرين. وهذا يدل على أنهم أفضل، فإن تقديمهم في جميع المواضع التي ذكروا فيها في القرآن مجموعين يدل على تقدمهم في الفضيلة. أيضا في هذه الآية فضيلة لمن اتبع الصحابة بإحسان، وهذا شامل لكل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، فكل من سار على طريقتهم في الاعتقاد وفي القول وفي العمل فهو من التابعين لهم بإحسان وإن تأخر عهده. وهذه بشارة للمؤمن أنه إذا تابع الصحابة بإحسان وسار على طريقتهم في الاعتقاد في العمل في العلم في القول أنه يكون منهم، ومن وعده الله تعالى بما وعد به الصحابة. ولا بد في أتباعهم من الإحسان، لأنه قد يأتي أحد بعدهم ويزعم أنه يتابعهم ولكن يسيء، فلا يكون كذلك، فهذا خاص بمن تبعهم بإحسان. ومن الإحسان ذكرهم والثناء عليهم، ذكرهم بالذكر الحسن كما أخبر الله عن المؤمنين بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية من أقوى الأدلة في الرد على الرافضة الذين تنقصوا الصحابة وطعنوا فيهم، فالله تعالى رضي عنهم والأمة المخذولة من الرافضة لم ترضى عنهم، وهذا غاية المشاقة لله تعالى. يقول في بعض النسخ ومن العبيد بلال ومن الموالي زيد بن حارثة، قال وهو أحسن لأن زيدا ليس بعبد وإنما هو مولى، هو كان عبدا ثم اعتق وصار مولى، فينظر كلام إسحاق بن راهوية. أخن يقول هل ورقة بن نوفل مسلم وهل يكون ثاني من أسلم حين ذهبت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه؟ هو قد عده أهل العلم من الصحابة. وتمنى أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في حين يظهر أمره وحين يعادي قومه، ولكنه مات قبل ذلك، ومع ذلك كان قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق أنه رسول الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.
2: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البيت.

0: الغمام والملأ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي.

0: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
1: الباب 35، باب حق الزوج على المرأة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الألباني: في سنده مجهولا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. الباب 36، باب النفقة على العيال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة؟

0: امرأتك، متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره. ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري. الباب السابع والثلاثون: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم مال الرابح روي في الصحيحين رابح ورايح بالباء الموحدة وبالياء المثنى، أي رايح عليك نفعه. بيرحاء حديقة نخل، وروي بكسر الباء وفتحها.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

0: وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند الفصل الذي عقده في جناية التأويل على ما جاء به الرسول والفرق بين المردود منه والمقبول، وآخر ما قرأناه في هذا الفصل ما ذكره رحمه الله عن التأويل الفاسد، وأنه جرى أصحاب الفلسفة كابن سينا وأتباعه إلى مقالات كفرية، فعند ابن سينا أن السماوات والأرض محدثة أم ماذا؟ ممكنة، لا يرى أنها محدثة لكن يقول ممكنة، وعرفنا أن الإمكان ملازم للحدوث. البعث عند ابن سينا وعند أتباعه ما هو؟ البعث عند ابن سينا وعند أتباعه ما هو؟ ها؟ من يجيب؟ أي نعم، هذا هو البعث عند ابن سينا، أن تفارق عناصرها، الأجساد تفارق عناصرها التي ركبت منها وتصير إلى أجساد بسيطة، والجسد البسيط كما عرفنا هو الذي لا يوصف بصفة من الصفات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهو الذي جر النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران، فجرى على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى ذي الآن، وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن، فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان، إذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان، قد كان أعلم خلقه بكلامه صلى عليه الله كل أواني، يتأول القرآن عند ركوعه وسجوده تأويل ذي برهان، هذا الذي قالته أم المؤمنين حكاية عنه لها بلساني، فانظر إلى التأويل ما تعني به خير النساء وأفقه النسوان، أتظنها تعني به صرفا عن المعنى القوي لغير ذي الرجحان. قال رحمه الله: وهو أي التأويل الفاسد، وهو الذي جر النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران، والمراد بذلك نصير الدين طوسي الذي تمالأ مع التتار على أهل بغداد في سنة 656 للهجرة، فأدخل التتار إلى بلاد المسلمين فعاثوا في الأرض الفساد وخربوا بغداد وقتلوا المسلمين الرجال والنساء والأطفال، وصار القتلى كأمثال التلال في مدينة بغداد، وجرت السكك بدمائهم والميازيب ميازيب الدور بدمائهم، فإن المجموعة من الناس كانوا يفرون إلى السطوح من التتار فيصعدون إليهم ويذبحونهم ذبحا حتى سالت الميازيب بدماء المسلمين، وقتل الأمراء وأبناء الملوك والعلماء والفقهاء والقراء، وحرمت المساجد وتركت الجمع والجماعات عدة أشهر، وصار الناس لا يصلون في بيوت الله عز وجل، وفر الناس إلى المقابر واختبأوا فيها وفي قناة النجاسات، واختبأوا فيها حتى نودي بالأمان لأهل بغداد، فخرجوا من قبور، نعم خرجوا من المقابر كأنهم الأموات يوم البعث والنشور، وخرجوا من أماكن النجاسات قد تغيرت صورهم، وصار لا يعرف بعضهم بعضا، لا يعرف الأب ابنه، ولا يعرف الابن أباه، ولا يعرف الأخ أخاه، قد استنكر بعضهم بعضا، وتغير الجو بنة الموتى، وظهر الوباء والطاعون، فهلك كثير ممن نجا من قتل التتار، هلك بالطاعون، فاجتمع له فيهم الطعن والطاعون والوباء والغلاء، غلت الأسعار، فاجتمع لهم من البلاء الشيء الكثير، وكان أمر الله قدرا مقدورا، ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة، يفعل ما يشاء وهو الحكيم العليم سبحانه، وهو الذي يجازي العباد على أعمالهم. فممن تمالأ على مع التتار في إدخالهم إلى بلدان المسلمين نصير الدين الطوسي الذي يقال له نصير الكفر، والذي يقرأ في أحداث 656 للهجرة من كتب التاريخ يرى العجب العجاب والأمر العظيم الذي حل للمسلمين من أهل بغداد في ذلك الزمن. قال: وهو الذي جر النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران وهم جند التتار، فجر على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى ذي الآن، بمعنى آثار وسية. والمؤلف قريب عهد بين تلك الحادثة عن ابن القيم، قريب عهد يعني ما بينه وبينها الفترة الطويلة، ربما حدود القرن أو أقل من ذلك أو نحو ذلك، فعلى كل هو قريب عهد منا، بيننا وبينها فترة طويلة، لكن هو قريب عهد، ولهذا يقول: وخمارها فينا إلى ذي الآن، بمعنى آثار تلك الجريمة النكراء السيئة موجودة إلى زمن المؤلف. قال: وهو الذي جر النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران، فجر على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى ذي الآن. قال: وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن، فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان. وبعد أن فرق وذكر جملة من الشرور ونص عليها، بينا بيانا مجملا، وأن جميع البدع الحاصلة في هذه الأمة وجميع الأحداث المنكرة المخالفة لمقتضى القرآن من جهة التأويل الفاسد. فالقارئ لمثل هذا الكلام يدعوه ذلك إلى الابتعاد عن التأويل الفاسد، لا تفتح على نفسك هذا الباب، باب التأويل الفاسد في أي أمر من الأمور، سد على نفسك هذا الباب، فإن الشر يدعو إلى الشر، فإذا فتحت على نفسك هذا الباب وهو باب التأويل الفاسد جرك التأويل إلى التأويل. التأويل الفاسد جرك إلى التأويل الفاسد، وربما تأولت بعد ذلك الأمور العظام والعقائد المسلمة وتقع في الضلال المبين، ربما وقعت في الكفر والعياذ بالله. وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن، أي تخالف مقتضى القرآن، فأساسها التأويل الذي حقيقته التحريف. فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان. وفرق ما بين التأويلين، بين تأويل أهل البدع والأهواء الذي حقيقته التحريف، وبين تأويل أهل العلم والإيمان الذي حقيقته الإيضاح والتفسير. فأساس التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان، إذ ذاك تفسير المراد وكشفه، أي تأويل العلماء هو من قبيل تفسير المراد، إيضاح للمراد، وليس هو من قبيل صرف اللفظ عن ظاهره بغير حجة، وإنما عبارة عن شرح وتفسير وإيضاح لمعنى كلام الله عز وجل ولمعنى كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. إذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان، قد كان أعلم خلقه بكلامه صلى عليه الله كل أواني يتأول القرآن. والتأويل الذي هو معنى التفسير والإيضاح وبمعنى امتثال الأمر، تأويل صحيح كان يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام فيوضح معاني القرآن، وفسر النبي عليه الصلاة والسلام قوله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر الظلم بالشرك، وهذا من باب الإيضاح والتفسير، وما هو من قبيل صرف اللفظ عن ظاهره وإنما من قبيل الإيضاح والتفسير. وهكذا ما يسلك العلماء في كتب التفسير حين ينقلون التفسير من تفسير الآية بالآية أو تفسير الآية بالحديث أو بأقوال الصحابة، هو من هذا القبيل بمعنى الإيضاح والبيان وكشف حقيقة المراد، وليس المراد بذلك صرف اللفظ عن ظاهره بغير حجة. قال إذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان، قد كان أعلم خلقه بكلامه صلى عليه الله كل أواني يتأول القرآن عند ركوعه وسجوده تأويل ذي برهان. هذا الذي قالته أم المؤمنين حكاية عنه لها بلساني، فلما نزل قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، قالت يتأول القرآن، يتأول القرآن. ليس المراد بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وإنما المراد بذلك الامتثال، يمتثل كلام الله عز وجل بالفعل، فهم كلام الله عز وجل على ظاهره وامتثله فعلا، وما خالف ظاهر النص بل قال ما أمره الله به. فتأويل الأمر بالامتثال كما أن تأويل النهي بالاجتناب، وتأويل الخبر بوقوعه، هل ينظرون إلا تأويله أي وقوع المخبر به، هذا تأويل رؤياي من قبل أي وقوع الرؤية وتحقق الرؤية. فتأويل الخبر ما يؤول إليه وهو وقوعه، وتأويل الأمر فعله والامتثال به، وتأويل النهي يكون باجتنابه. والتأويل يأتي بمعنى التفسير للشيء والإيضاح والكشف لمعناه، وهذا كما يقول أئمة السلف تأويل قول الله عز وجل كذا وكذا كذا وكذا، يريد بذلك التفسير والإيضاح والبيان. قال فانظر إلى التأويل ما تعني به خير النساء وأفقه النسوان، أتظنها تعني به صرفا عن المعنى القوي لغير ذي الرجهان؟ لا تعني هذا، وإنما كما عرفنا المراد بالتأويل هو امتثال الأمر. قال وانظر إلى التأويل حين يقول علمه لعبد الله في القرآن، ماذا أراد به سوى تفسيره وظهور معناه له ببيانه؟ قول ابن عباس هو التأويل لا تأويل جهمي أخي بهتاني، وحقيقة التأويل معناه الرجوع إلى الحقيقة لا إلى البطلان، وكذاك تأويل المنام حقيقة المرئي لا التحريف بالبهتان، وكذاك تأويل الذي قد أخبرت رسل الإله به من الإيمان. لا خلف بين أئمة التفسير في هذا وذاك واضح البرهان. في بعض النسخ التبيان قال وانظر إلى التأويل حين يقول علمه، نعم هكذا يعني اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وانظر إلى التأويل حين يقول علمه لعبد الله في القرآن، أي حين قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأصل الحديث في الصحيحين من غير وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين في الصحيحين وعلمه التأويل، جاء في المسند وفي غيره اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وانظر إلى التأويل حين يقول علمه لعبد الله في القرآن، وش المراد بالتأويل هاهنا معنى التفسير؟ ماذا أراد به سوى تفسيره وظهور معناه له ببيانه؟ وليس المراد بذلك صرف الكلام عن ظاهره بغير حجة. قول ابن عباس هو التأويل لا تأويل جهمي أخي بهتاني، فقول ابن عباس هو التأويل، وأما قول الجهمي فهو التحريف. التأويل المحمود هو قول ابن عباس الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وأما تأويل الجهمية فهو التأويل الباطل الفاسد وهو التحريف. قال وحقيقة التأويل معناه الرجوع إلى الحقيقة لا إلى البطلان، لأن آل بمعنى رجع، وآل الشخص من يرجعون إليه، فرجوع الشيء إلى حقيقته هو التأويل المحمود، ورجوع الشيء إلى البطلان إلى المعنى الباطل هو التأويل الفاسد المذموم. فإن أرجع الكلام إلى حقيقته فقد تأول الكلام تأويلا صحيحا، وإذا أرجعه إلى معنى فاسد فقد تأوله تأويلا باطلا. وحقيقة التأويل معناه الرجوع إلى الحقيقة لا إلى البطلان، وكذاك تأويل المنام حقيقة المرئي لا التحريف بالبهتان. تأويل المنام أي من رأى رؤية، تأويل تلك الرؤية هو حقيقة ما رأى، أي حصول حقيقة ما رآه في الرؤية، ذلك تأويل رؤياي من قبل، أي وقوع حقيقة ما رأيته، فرجوع الشيء إلى حقيقته هذا هو التأويل. فتأويل الرؤية رجوع الشيء إلى الحقيقة، فمن رأى شيئا ثم وقع حقيقة ما رأى كان ذلك هو التأويل برؤية. قال وكذاك تأويل المنام حقيقة المرئي لا التحريف بالبهتان، وكذاك تأويل الذي قد أخبرت رسل الإله به من الإيمان، هل ينظرون إلا تأويله، أي وقوع حقيقة المخبر به، فهذا هو التأويل الذي قصده المؤلف رحمة الله عليه بقوله وكذاك تأويل الذي قد أخبرت رسل الإله به من الإيمان، مما يتعلق بالبعث والنشور وغير ذلك مما أخبرت به الرسل. قال لا خلف بين أئمة التفسير في هذا وذاك واضح البرهان، وهذا مما لا خلاف في معناه بين أئمة التفسير، وهذا واضح البرهان في بعض النسخ التبيان، والأمر كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه. إلى هنا وننتقل إلى المناسك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي. بسم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب اشتراط النية، وذكر المؤلف رحمه الله حديث عمر، وكان مما مضى معنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فما تقدير ذلك على قولي لأهل العلم؟ أول التقدير أن يقدر كونا عاما، أي لفظ عام، بمعنى يعني الوجود أو الحصول، أي إنما وجود الأعمال ووقوعها وحصولها بالنية. فما المراد بالأعمال على هذا القول؟ جميع الأعمال، سواء ما كان منها طاعة وما لم يكن منها طاعة، حتى الأفعال العادية، أي لا تصدر إلا بنية. المعنى الثاني في تقدير الحديث يقدر كونا خاصا، أي معنى خاصا، بمعنى نعم أحسنت، الصحة والقبول. فمعنى إنما الأعمال بالنية، إنما صحتها، إنما قبولها بالنيات. فعلى هذا يكون المراد بالعمل أي عمل؟ الأعمال الشرعية، لأن هي التي يطلب فيها الصحة والقبول. قلنا وهذا المعنى الثاني أقوى في الحديث. وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، ما الفرق بينه وبين العبارة الأولى؟ إنما لكل امرئ ما نوى، إنما له من الثواب على حسب نيته، فبقدر نيته وعلى حسب نيته يثاب. يعني يحصل له ثواب ما نواه، سواء عمله أو حال دونه ودون عمله حائل. فما الفرق بين الجملتين إذن يكون؟ الجملة الأولى في تصحيح العمل وقبوله في الدنيا، والجملة الثانية في الثواب عليه والجزاء في الآخرة. أحسن، نواصل نقرأ. بقي هنا أيضا فائدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث، وهي أن النية تقع في كلام العلماء على معنيين، وكذلك هي في الأدلة، ترد في الأدلة لهذين المعنيين. المعنى الأول، النية التي بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر، في التمييز بينهما بالنية، وإلا صورتهما وفعلهما واحد. وهكذا تمييز صيام رمضان من صيام غيره، فهي التي تكون لتمييز العبادات بعضها من بعض، أو تكون لتمييز العبادات من العادات، هذا أيضا هو من النوع الأول. من الأول تمييز العبادات عن العادات، كتمييز مثلا الغسل من الجنابة من غسل التبرد والنظافة، فهذا المعنى الأول للنية، النية التي يفرق بها بين العبادات أو يفرق بها بين العبادات والعادات، وهذه هي النية التي تتعلق بالفعل، تتعلق بالعبادة. وهذه هي النية التي يتكلم عنها الفقهاء في كتبهم، كهذا الباب الذي نحن فيه يتكلم عن هذه المسائل. النوع الثاني أو المعنى الثاني من معاني النية في كلام أهل العلم تأتي النية بمعنى تمييز المقصود بالعمل، والمقصود بالعمل أي الذي يقصده بالعمل، هل عمله هذا لله وحده لا شريك له، أو عمله لغير الله تعالى خالصا، أو عمله لله ولغير الله، فهذه النية التي فيها تمييز المقصود بالعمل والعبادة، وهذه النية تتعلق بالمعبود، لا تتعلق بالعبادة، وهذه هي التي يعبر عنها كثيرا في كتب أهل العلم بالإخلاص، وهي التي يتكلم عنها من ألف في الزهد والآداب، وتوجد أيضا كثيرا بهذا المعنى في كلام السلف، بل قال ابن رجب رحمه الله قال أكثر ما يراد بها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، معنى الثاني. بمعنى إخلاص النية لله تعالى، فالنية تقع في كلام أهل العلم وفي الأدلة على هذين المعنيين. حديث الباب يصلح للمعنيين، إنما الأعمال بالنيات، أي يصلح إنما تمييز الأعمال بالنية، تتميز بعضها عن بعض بالنية، ويصلح أيضا بمعنى الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات أي قبولها إذا كانت خالصة لله تعالى. هذا الحديث وهو حديث عمر في النية تتعلق به مسائل عدة في الطهارة، من هذه المسائل أولا حكم النية في الطهارة، حكم النية في الطهارة، الطهارة نوعان، إما طهارة من الخبث وإما طهارة من الحدث، طهارة من الخبث بمعنى تطهر من النجاسة، إزالة النجاسة التي هي الخبث من الثوب أو البدن أو المكان، وإما أن تكون طهارة من الحدث. من البول والغائط والجنابة ونحوها. وهي التي بغسل أعضاء مخصوصة. فالنوع الأول من الطهارة وهو الطهارة من الخبث لا يفتقر إلى نية، بل يصح ولو لم ينوه الإنسان، لأن المقصود هو إزالة ذلك الخبث. فإذا غسل الإنسان الطهارة النجاسة التي على ثوبه أو بدنه تحصل الطهارة ولو لم ينوي، لأن النجاسة زالت، بل تزول بغير فعل الإنسان. فلو زالت الطهارة بمطر نازل من زالت النجاسة بمطر أصاب ذلك الثوب، أو بشمس وريح حتى أذهبت النجاسة تزول النجاسة. فإذا هذا الطهارة طهارة الخبث لا تفتقر إلى نية، وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على هذا ممن نقله ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار أيضا، والبغوي في شرح السنة، والقرطبي وغيرهم. قد وجد خلاف في هذا، لكنه خلاف وصفه أهل العلم كشيخ الإسلام بالشذوذ، قالوا وهو خلاف بعد إجماع، لقد خالف بعض أتباع المذاهب من أصحاب الشافعي وأحمد ومالك، ذكره شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد 21 في صفحة 77 و400. قال: ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد إنه يعتبر فيها النية، أي الطهارة من الخبث، فهو قول شاذ مخالف للإجماع السابق مع مخالفته لأئمة المذاهب. إذن هذا النوع من الطهارة، الطهارة من الخبث، لا يشترط فيه النية. فمن غسل النجاسة من ثوبه حتى ذهبت النجاسة صار ثوبه طاهرا ولو لم ينوي. النوع الثاني هو الطهارة من الحدث، والطهارة من الحدث تكون بالوضوء أو الغسل أو التيمم. فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أن النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم، فلا تصح هذه العبادات الوضوء والغسل والتيمم إلا بنية، نية التعبد، نية استباحة الصلاة ونحوها مما يشترط له الوضوء. وهذا قول الجمهور، قال به مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. واستدلوا بحديث الباب، حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. قالوا: فهذا يدل أنه لا عمل إلا بنية، لا يصح العمل الشرعي إلا بالنية. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قالوا: وقول مخلصين، الإخلاص هنا هو بمعنى النية في التقرب، بمعنى أنه يقصد أداء الفرض. قالوا: وهو مأمور به وما أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن فالنية أمر واجب. هناك قول آخر قالوا النية لا تشترط في الطهارة من الحدث سواء كانت وضوءا أو غسلا أو تيمما، بل يصح الجميع بدون نية، وهذا قول الأوزاعي والحسن ابن صالح ابن حي، وروي عن زفر صاحب أبي حنيفة. وقول ثالث في تفصيل قالوا النية لا تشترط في الوضوء والغسل، في الوضوء والغسل لا تشترط، وفي التيمم تشترط، وهذا قول أبي حنيفة وسفيان الثوري، وهو رواية عن الأوزاعي، وروي أيضا عن زفر. لماذا احتج هؤلاء الذين قالوا النية لا تشترط عموما أو لا تشترط في الوضوء والغسل؟ قالوا دليلنا أن هناك أدلة ذكرت فرائض الوضوء التي تجب فيه ولم تذكر النية، كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا إذن هذه فرائض الوضوء، لم تذكر هذه الآية النية. قالوا مثله في الغسل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة كما في صحيح مسلم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. إذا حصل هذا حصلت الطهارة، ولم يذكر هذا الحديث النية. قالوا فلو كانت النية واجبة لذكرت، الذين استثنوا التيمم قالوا يشترط فيه النية، قالوا إنما استثنينا التيمم واشترطنا فيه النية لأنه بدل، طهارة بدلية ليس أصلا، الأصل هو الوضوء استعمال الماء، فلما كان التيمم بدلا لابد فيه من نية. والصحيح في هذه الأقوال هو القول الأول قول الجمهور، واختيار ابن عبد البر وشيخ الإسلام وغيرهم من أهل العلم للأدلة الصريحة فيه. فحديث عمر حديث الباب صريح، إنما الأعمال بالنيات. وهكذا الآية أمر صريح. وأما هذه الأدلة التي تستدل بها التي ذكرت فرائض الوضوء لم تذكر النية، فيقال إن هذه الأدلة تعرضت لما يجب غسله فقط، ولم تتعرض للنية بنفي ولا إثبات، ويستفاد حكم النية من أدلة أخرى. بل قال بعض الأئمة إن الآية التي استدلوا بها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة دليل على اشتراط النية، ووجه ذلك من قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فرتب الأمر بغسل هذه الأعضاء على القيام إلى الصلاة، فإذن اغسلوا هذه الأعضاء لأجل استباحة الصلاة. هذه نية أو لا؟ هذه هي النية بعينها، فهي دليل على النية، فالله أمرهم بغسل الأعضاء إذا قاموا إلى الصلاة، إذن هم يغسلون الأعضاء لماذا؟ لأجل الصلاة التي قاموا إليها. هذه نية أو لا؟ هي نية واضحة، ما غسلوها إلا لأجل الصلاة. فإذن هذه الآية دليل على اشتراط النية، فهذا هو معنى النية. فإذن حاصل هذه المسألة وهي اشتراط النية في الطهارة أن إذا كانت الطهارة من الخبث لا يشترط النية فيها، لأن القصد إزالة عين النجاسة. وإذا كانت الطهارة من الحدث فلا بد فيها من نية وإلا لا تصح. بقي هنا فائدة نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله، نبه عليه قيرشل، نبه عليه قبله البغوي في شرح السنة، وهي وجه التفريق بين الحدث والخبث. لماذا اشترطت النية في الطهارة من الحدث ولم تشترط في الطهارة من الخبث؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلام الله في المصدر الذي سبق ذكره أو بكلامه قال فيه: قال إن الطهارة من الحدث هي من باب الأفعال المأمور بها، الطهارة من الحدث هي من باب الأفعال المأمور بها، والأفعال المأمور بها لا بد فيها من نية، فلا تسقط النية فيها حتى بالنسيان والجهل لا تسقط. وأما الطهارة من الخبث فهي من باب الترك، ليس فعلا ترك، تخلي عن نجاسة، إزالة لها. قال: فالمقصود بها اجتناب الخبث. قال: ولا يشترط فيها فعل العبد ولا نيته، بل لو زال الخبث بغير فعل العبد طهر ذلك الموضع وذلك الثوب. لو زال مثلا بمطر نازل من السماء، ولا يشترط فيه أيضا قصد العبد، وهذه فائدة جيدة قد ذكرها شيخ الإسلام في باب محظورات الإحرام وفي مسائل كثيرة، أن النية تشترط فيما هو من باب الفعل ولا تشترط فيما هو من باب الترك. فالأفعال لا بد فيها من نية، والتروك لا يشترط فيها نية. فالطهارة من الحدث فعل، وضوء، غسل، تيمم، يفعل شيئا. طهارة من الخبث ترك للنجاسة، إزالة لها فقط، تخلي عنها. فباب الأفعال فيه يشترط النية، وباب التروك لا يشترط فيه النية. قال البغوي رحمه الله: وهذا مثل اجتناب المحرمات تركها، فيحصل أنه تارك لها ويوصف بأنه ترك المحرمات ولو لم ينوي، ترك الخمر، ترك الزنا، ترك السرقة، ولو لم ينوي تركها، ولو لم تطرأ على باله هو تارك لها، بخلاف الفعل، فعل العبادة، صلاة، صيام، الحج، الزكاة، لا بد فيها من نية لأن إيجاد لشيء. فكان هذا وجه التفريق بين اشتراط النية في الطهارة من الحدث وعدم اشتراطها في الطهارة من الخبث. أيضا مما يتعلق بذلك أن من توضأ وضوءا لصلاة النافلة، نوى به أن يستبيع صلاة النافلة، أو توضأ لصلاة جنازة، أو توضأ لقراءة قرآن، أو غير ذلك من المقاصد التي يشرع لها الوضوء، فإنه يجزئ أن يصلي بذلك الوضوء صلاة فريضة. فلا يلزم أن يكون نوى بوضوء استباحة صلاة فريضة، بل لو توضأ بنية استباحة صلاة نافلة أو صلاة جنازة أو قراءة قرآن أو نحو ذلك مما يشرع له الوضوء، فإنه يباح له ويجزئه ذلك الوضوء في صلاة الفريضة. نبه على هذا ابن المنذر رحمه الله في الأوسط. أيضا مما يتعلق بهذه المسألة مسألة التلفظ بالنية، هل يشرع ذلك؟ أولا، نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق أئمة المسلمين على أن النية محلها القلب، وأن الإنسان لو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه كان المعتبر ما نوى في قلبه، وإن خالف ما تلفظ به بلسانه. فمثلا إنسان خرج من بيته يصلي صلاة العصر، فبينما يمشي بالطريق قال له قائل: أين تذهب يا فلان؟ قال: أذهب أصلي صلاة الظهر. وخرج من بيته بنية صلاة العصر، لا يؤثر هذا عليه. فإذا النية محلها القلب باتفاق الأئمة. أمر ثاني، مسألة أخرى، مسألة التلفظ بها. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لي هذه المسألة صورتين. الصورة الأولى التلفظ بها جهرا، والصورة الثانية التلفظ بها سرا، وهذا عام في التلفظ بالنية للطهارة، للصلاة، للصيام. فأما الصورة الأولى وهي الجهر بالنية فلا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين، الجهر بها وتلفظ لا يجب ولا يستحب، بل لا يجوز باتفاق المسلمين. نقل الاتفاق شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 18 و200، نقله أيضا ابن القيم في زاد المعاد. قال شيخ الإسلام، قال: فلا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين، بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع، إذا فعله أن معتقد أنه من الشرع فهو مبتدع مخالف للشريعة. قال: وهو جاهل بذلك ضال يستحق التعزير وإلا العقوبة على ذلك إذا أصر عليه بعد تعريفه والبيان له، لا سيما إذا آذى من إلى جانبه برفع صوته أو كرر ذلك مرة بعد مرة. إذن الجهر بها لا يجب ولا يستحب. الصورة الثانية وهي التلفظ بها سرا، فلا يجب ذلك أيضا. ونقل شيخ الإسلام عليه أيضا الاتفاق لا يجب. قال رحمه الله، قال: وأما التلفظ بها سرا فلا يجب عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأئمة إن التلفظ بالنية واجب، لا في صلاة، لا في طهارة، ولا في صلاة، ولا صيام، ولا حج. وأما التلفظ بها سرا هل يستحب؟ هذا يجب لا يجب باتفاق أهل العلم. بقي هل يستحب التلفظ بها سرا؟ ذكر فيه أيضا شيخ الإسلام رحمه الله قولين لأهل العلم، قال فيه قولان معروفان للفقهاء. القول الأول أن ذلك يستحب، وهذا قول طوائف من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. حجتهم قالوا لأن التلفظ بها أوكد، أوكد من عدمه فيستحب لذلك، أي في الصلاة في الصيام في الحج. والقول الثاني أنه لا يستحب التلفظ بها ولو سرا، وقاله طوائف من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما، وهو المنصوص عن مالك وأحمد الذي ذهب إليه أولي الأمة ونصوا عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا هو الصواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول قبل التكبير شيئا، ولم يكن يتلفظ بالنية لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج ولا غيرها من العبادات، ولا خلفاؤه، ولا أمر أحدا أن يتلفظ بالنية، بل قال لمن علمه الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وما علمه شيئا غير ذلك. فإذن لا يستحب التلفظ بالنية مطلقا، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام أيضا رجحه ابن القيم رحمه الله عليه الفتوى عند الأئمة في هذا العصر، الشيخ ابن باز والشيخ مقبل والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، وأن التلفظ بها بدعة في سائر الأحوال، أي سواء كان جهرا أو سرا. أن هذه بعض المسائل تتعلق بهذا الباب، وفي الباب بقية إن شاء الله ستأتي. شيخ الإسلام أيضا كلام جيد لمن أحبه في المجلد 22 صفحة 31 و200، وذكر أن التلفظ بالنية نقص في الدين ونقص في العقل. قال أما كونه نقصا في الدين فلأنه بدعة، والبدعة نقص في الدين. قال وأما كونه نقصا في العقل، قال فهذا بمنزلة من قرب طعاما ثم قال نويت بوضع يدي في هذا الطعام أن آخذ منه لقمة فأمضغها فأبلعها فأشبع. لو قال إنسان هذا لقيل مجنون، نقص في العقل. هذا مثله يأتي إلى الصلاة يصطف مع المسلمين ثم يقول نويت أصلي لله تعالى صلاة الظهر 4 ركعات إلى آخره، أداء أو يقول قضاء، هو ما جاء من بيته إلا يصلي هذا وهو سيفعل هذا الفعل، فهو نقص في العقل أيضا. أخ يقول كيف نعرف العطور التي فيها كحول من التي ليس فيها كحول؟ والأصل ما يأتي مكتوب عليه، يكتبون عليه فيه نسبة ما كذا وفيه من الكحول كذا أو يحتوي على الكحول. أحيانا قد لا يكتبون كحول، يكتبون الاسم العلمي له، يسمونه ميثانول أو إيثانول، لكن الذي يجعل على الأطياب هو الكحول الميثيلي الذي يقال له ميثانول. وأما الكحول الإيثيلي فهو سام، وهو الذي يجعل في بعض المطهرات. إذا كان مكتوبا عليه فهذا يدلك أن فيه كحولا، أو إذا شككت فيه، شككت أن فيه كحولا اجتنبه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أصحاب الخبرة يقولون كل هذه العطور البخاخة فيها كحول، قالوا لا يمكن أن يخلو شيء منها من الكحول، لأن الكحول يعمل كمذيب، فهذا العطور فيها ماء وفيها زيوت عطرية، ويستخدم فيها الكحول كمذيب لهذه الزيوت العطرية، ولولا هذا المذيب الذي يذيبها لم تصعد بتلك القصبة التي يرش بها. ولذا تجد الأطياب التي ليست في رش، ليست بخاخة، تجدها فيها مثل الزيت، مثل الدهن، ثقيلة، ليس هناك شيء عمل على إذابة زيوتها، بخلاف هذه قد أذيبت بهذا الكحول الذي يضيف إليها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ورب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الناس، إن أمر التعارف بين المؤمنين أمر مهم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتعارف بين العباد وبالأخص بين المؤمنين مما يقوي أخوتهم. ولهذا قال الله عز وجل مميزا للمؤمنين من غيرهم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يعني هؤلاء صنف وهؤلاء صنف. قال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ قالوا: ما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور. والجنة والنار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت الجنة، قالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، أو قال سقطهم. قالت النار: فيها الجبار والمتكبرون. فقضى الله بينهما: أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. الشاهد أن الله عز وجل مايز بين عباده حتى تعرف عدوك من صديقك، والحق وأهله والباطل وأهله. هذا أمر مهم تقوم عليه العقيدة، يقوم عليه الولاء، يقوم عليه الحب والبغض، يقوم عليه التمايز، يقوم عليه التعاون والتناصر، يقوم عليه كذلك أيضا معرفة الخير من الشر، إن الخير له أنصار والشر له أنصار. فاعرف عبد الله، اعرف الصالحين، تعرف عليهم، تعرف عليهم من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل قد ذكر المؤمنين الصالحين وعرفهم في كتابه كما عرف لهم سبل الرشاد والهدى. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فالله أراد البيان لنا أن نعرف أنبياءنا الصالحين وسلفنا الصالحين والمحقين من المبطلين. عرفت الشر، لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. الذي ما يعرف ما يميز، تلتبس عليه الأمور. فهذا أمر يتميز به الناس في الدنيا والآخرة. فعرف أولياء الله، في مثل قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنا إذا قرأت ذلك واستفدته بتدبر وتمعن عرفت المؤمنين، أن المؤمنين يتولاهم الله سبحانه وتعالى، وأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم الذين آمنوا يتقون الله عز وجل. الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن المؤمنين يتولون الله ويتولاهم الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه ميزة عظيمة للمؤمنين أن يتولاهم ربهم، وما من ظلمة وشدة إلا ويخلصهم منها ويخرجهم منها إلى كل نور وهدى. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، عكس المؤمنين تماما. إن المؤمنين يحبهم الله، المؤمنون يحبهم الله. كيف لا تتعرف على هذه الأصناف التي لهم هذه الأوصاف؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمنين يحييهم الله حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن المؤمنين يهديهم الله بأعمالهم الصالحة، يوفقون ويهدون قولا وفعلا ومعتقدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم، لأنه كل ما عمل صالحا المؤمن يزداد هداية وتوفيقا وتسديدا لكل خير. فتجد المؤمنين مهديين. هذا ينبغي التعرف عليه على أهل هذه الأوصاف العظيمة. يهديهم ربهم بإيمانهم، وهكذا أيضا في الجنة تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إن المؤمنين الذين يجب أن تتعرف عليهم لهم من الله سبحانه وتعالى ود. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي يجعل لهم محبة صفاته، أن الله عز وجل يحبهم، حب المؤمنين. إن المؤمنين يدافع الله عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. هذا مجمل ويسير من كثير مما أكرم الله عز وجل به المؤمنين، ومن أعظم الكرامة لهم مغفرة ذنوبهم وإدخالهم الجنة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هذا فتعرف يا عبد الله على المؤمنين وصفاتهم، فإنهم من الله منصورون، هم الذين وعدهم الله بالنصر، هم الذين وعدهم الله بالتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هم الذين وعدوا بالتمكين والنصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالنصر هو لهم دائما وأبدا للمؤمنين. هم الذين يثبتهم الله في الشدائد والمواقف في الدنيا والآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذه الآية اجتمع فيها أن الله عز وجل يكرم المؤمنين بالثبات في الدنيا والآخرة، ويضل الله الظالمين، لا يثبتهم، لا يوفقهم، لا يشددهم، مهما كان جنده أو شجاعته أو ملكه أو سطوته، لا يثبته الله، لا يمكنه، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صفات المؤمنين في كتاب رب العالمين، منها ما ذكره الله في أول سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ففي هذه الآية من صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب، فمن يرد الغيبيات من كتاب الله وسنة رسوله ثوابت السنة فإن هذا ليس بمؤمن. شأن المؤمن، صفة المؤمن، أنه يؤمن بالغيب، يؤمن بالآخرة، يؤمن بالجنة والنار، صراط الميزان، الحوض والكوثر، وتطاير الصحف، وسائر الغيبيات يؤمن بها كما دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من صفاته إقامة الصلاة، ويقيمون الصلاة بشروطها وواجباتها إقامة كما أراد الله، كما أراد الله وكما أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صفاتهم إيتاء الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون واجبات عليهم من زكوات وما كان أوجب الله عليهم ومستحبات. هذه صفات عظيمة للمؤمنين، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وصف الله عز وجل المؤمنين في أول سورة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر أوصافهم: الذين هم في صلاتهم خاشعون. صفة المؤمن الخشوع في الصلاة، يصلي صلاة بخشوع فرضا كانت أو نفلا. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هؤلاء المؤمنون الموعودون بالفلاح. أفلح، ما قال سيفلحون، قال أفلح المؤمنون، صيغة الماضي لتحقق فلاحهم، أن فلاحهم محقق.
2: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. عدة أوصاف اعرض نفسك عليها أيها المسلم، فإذا تحققت فيك فاعلم أنك من المؤمنين المفلحين الذين تحقق فلاحهم بإذن الله. وصف الله المؤمنين في أول سورة الأنفال فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، سواء ذكر سمعوا القرآن أو ذكر ذكرهم إنسان بالله وبتقواه، يخاف المؤمن إذا ذكر بالله يخاف، عكس الكافر وإذا ذكر ولا يذكرون، فالمؤمن يخاف ويتذكر. قال الله: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وقال الله سوف وإن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يخاف. فلهذا صفة المؤمنين إذا ذكر الله وجل قلبه خاف. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفات عديدة، منها الخوف من الله سبحانه وتعالى وتجنب محارمه وإقامة طاعته، لأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فهذا ليس جبن، هذه غاية القوة والإيمان والثقة بالله والتوكل عليه. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، فهم أهل التوكل وهم أهل الثقة بالله سبحانه وتعالى، وهم أهل إقامة الصلاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. عديد من الصفات في هذا الموضوع. وفي آخر الأنفال التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وشأن المؤمن أنه يزداد إيمانا بكتاب الله، بتلاوته، بسماعه، بتدبره، بتطبيقه، بالعمل به. كلما سمع دليلا من كتاب الله زاده إيمانا، كلما طبق دليلا ازداد إيمانا وقربة إلى الله سبحانه وتعالى به، عكس المنافقين يزداد رجسا، ينزل الدليل أو يسمع الدليل لا يعمل به يزداد رجسا وبعدا من الله عز وجل، ببعده عن العمل بما دل عليه كتاب الله. من صفات المؤمنين ما ذكره الله عز وجل في آخر المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. لا تجد المؤمن حقا، لا تجده على هذه الصفة، هذه صفات المنافقين. أما المؤمن لا تجده متصفا بهذه الصفة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا الأصناف الذي ما تواد أحدا، أقرب قريب ما تواده ما دام محادا لله، بشرك، بكفر، بنفاق، بإلحاد، بمجاهرة، لا يواده. لماذا ما يواده؟ لأن الله قد كتب في قلبه الإيمان، ولأن الله أيده بنصر منه وروح منه فثبته على أنه يكون لله، كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلا يواد أقرب قريب إذا حاد الله. لا تجد هذا الصنف، لا تجد المؤمن عند محادة الله أبدا. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. من صفات المؤمنين الحب لبعضهم، حب في الله، البغض في الله، صفة بارزة عظيمة للمؤمن، الموالاة الصحيحة، يعرف من يوالي ومن يعادي. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمن للمؤمن كالبنيان، صفته أنه يكون مرصوص مع أخيه، ثابت مع أخيه، معينا لأخيه المؤمن. شد بعضه بعضا. أخرجاه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كالبنيان، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والصفة الثانية يأمرون بالمعروف، صفة عظيمة من صفات المؤمنين، الأمر بالمعروف، ما يتخلى المؤمن عن الأمر المعروف، وينهون عن المنكر وكذلك، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ومن اتصف بهذه الصفات يبشر برحمة الله في الدنيا والآخرة، والله لا يمكن منه عدوا، لا شيطانيا ولا جنيا ولا إنسيا. تولاه بولاية الله ولي الذين آمنوا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، دنيا وأخرى. الرحمة هنا مطلقة من صفات المؤمنين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الثبات واليقين والقناعة بالحق، ما عنده تشكك، ما في تكش، ما عنده تشكك في الحق وفي أهله، في الباطل في أهله، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم سبيل الله، أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. الله عالم بدينك وبقوة إيمانك وضعفه وبعدمه إن لم يكن عندك إيمان. ومن صفاته، صفاتهم ما ذكر الله عز وجل في المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه عدة صفات للمؤمنين في هذه الآية، الذين يحبهم أنهم يحبون الله. المؤمن أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله ويحبونه. أذلة على المؤمنين، صفاتهم التواضع، إذا عرفه عرف المؤمن تواضع له، تواضع المؤمن تواضع ليس ذلة، تواضع محبة، خفض الجناح، واخفض جناحك للمؤمنين. وفي الآية الأخرى: لمن اتبعك من المؤمنين. هذا أمر الله به، صفة من صفات المؤمنين التواضع. أوحى الله إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذه الصفة عظيمة تزيد من روابط المؤمنين وقوة وثبات أخوتهم، قوة أخوتهم ومعرفتهم لما عند كل واحد لما عند الآخر من الخير والكرم والإصلاح والتعاون في الله والحب في الله. التواضع صفة، صفة المنافقين الكبر كما وصفهم الله. أما المؤمن متواضع، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. الآن العكس إلا من رحم الله، تجد بعض الناس أسد على المؤمن، أسدا، أسد على المؤمنين، على حفاظ القرآن، على طلاب العلم أسدا، وعلى الكافرين أجبا من نعامة، تجده جبانا ذليلا مستكينا عند كافر، عند الكافر محقرا نفسه متذللا ملتمسا منه العزة. هذه ما هي صفات المؤمنين. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولا يلزم من الجهاد أن يكون في بالسنان، حتى بقلمك بلسانك بكل ما تستطيع. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المؤمنين لمحسنين. والشاهد أنه أنت في حياتك كلها أيها المؤمن حياة جهادية، مع نفسك، مع شيطانك، مع تربية أولادك، مع إصلاح مجتمعك، مع حسن أخلاقك مع

بلوا أخباركم. خليه يتكلم، لا تخف في الله لومة لائم. صفة من صفات المؤمنين أن الحق إذا تبين يصدع به بقدر مستطاعه. اتقوا الله ما استطعتم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع، ولسانه فإن لم يستطع، بقلبه، وذلك أضعف إيمان. أخرجه مسلم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه في الآخرة والأولى. أما بعد، أيها الناس، إن أمر التعرف على صفات المؤمنين مما يزداد به الإيمان ويتميز به أهله، ويعتبر من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء. ومحمد فرق بين الناس، أي بين الحق والباطل وأهلهما، وبين ما أراده الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم: أي أنك تعرف به ما أراده الله. وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. طيب، فما صفاته هذا المؤمن المستفيد من أمره كله؟ حياته كلها فائدة، ما هي صفاته؟ قال: إن أصابه سراء شكر، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. فهو بين شكر أو صبر، حياته كلها طيبة له، أمره كله له خير، وفي ميزان حسناته، وعاقبته حميدة. لتحقق الصبر والشكر، فالصبر صمة من سمات المؤمنين، صفة عظيمة من صفات المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والشكر صفة من صفات المؤمنين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صفة عظيمة له للمؤمنين أنه شاكر. إن إبراهيم كان أمة قانتا لحنيفة ولم يكن لشرك شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فالمؤمن حتى لو أكل أكلة حمد الله، شكر الله عليها. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة يحمده عليها، ويشرب الشربة يحمده عليها. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنجاه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذه صفات أثبات المؤمنين. ثلاث صفات في هذا الحديث: الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، هذه صفات كمل الإيمان. يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحبه من أجل صلاحه ودينه لله وفي الله. كرهه للكفر ولمن يدعو إلى الكفر، كرهه للكفر، كما أنه يكره وقوعه في النار. من يحب أن يقع في النار؟ كما يكره أن يقذف في النار. صفاتهم أنهم عند الشدائد والمحن أنهم يعتبرون ذلك كله بأقدار الله، بأقدار الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعد الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المنافقون أرجفوا في المدينة وقالوا ما قالوا مما ذكره الله سبحانه في سورة الأحزاب، وخببوا
وفتن

0: وفعلوا الأفاعيل ووضحهم الله سبحانه وتعالى، والمؤمنون كان هذا جوابهم. إن المؤمنين يزداد إيمانهم كما قال الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح، الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أي جمعوا عليكم كلهم، ينكرون عليكم كلهم، يريدونكم كلهم، هاي لما نرجفين. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فكل أهل الباطل من كفار ومنافقين معهم مرجفون، كتاب قائلون يرجفون في المسلمين، يضعفون إيمانهم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهكذا وصفهم الله في الآية الأخرى بما يدل على ثباتهم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الآية هذا. وإنك يا عبد الله إذا عرفت مثل هذه التمييزات والبيانات بين الحق والباطل والمحق والمبطل، وعرفت المؤمن حقا والمفسد حقا، الله يعلم المصلح والمفسد ولو شاء لعنتكم، إن الله عزيز حكيم، فإنك صرت أخذت من الفقه خيرا كثيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن أعظم الفقه في الدين أن تعرف الخير وأهله والشر وأهله. ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يفقهنا في الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وعبادك المؤمنين. اللهم انتقم من الكفر الملحدين. اللهم ارحم الضعفاء وكلهم يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: الله عز وجل في أمره، وأن لا يرضوا ما يكرهه الله ويكرهوا ما رضيه الله قبل أن يتوبوا وهم على هذه الحال والعياذ بالله. وقد قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويدل على أن الله أعمى أبصار هؤلاء أنهم لا يرضون ما رضيه الله ولا يأمرون بما أمر الله، بل يكرهون ما رضيه الله وينهون عما أمر الله. أليس هذا من عمل الأبصار؟ هذا من عمل الأبصار، ظاهر لنا واضح. أما اللعنة فأمرها إلى الله، لكن الله وعدهم: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، صاروا لا يسمعون الحق ولا ينظرون إليه. ثم إنه قد قال، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فهل يرى هؤلاء أن يموتوا وهم على هذا الحال ثم لا يدخل الجنة؟ هذا التوجيه الأول بالنسبة لهؤلاء الذين لا يرضون أن يصل الرجل رحمه. أما بالنسبة للآخرين وهو التوجيه الثاني، فإني أقول لهؤلاء الذين يقولون إن أبانا أو أخانا أو أمنا لا يرضى أن أصل رحم، أقول: صل رحمه، صل رحمك وإن رغم أنفه، لأنك إذا وصلت رحمك فقد أطعت ربك، وإذا لم تصل رحمك فقد عصيت ربك. وهل يعصى الله بطاعة المخلوق أو يعصى المخلوق بطاعة الله؟ يعصى المخلوق بطاعة الله. فأقول صل رحمك وإن لم يرضى، فإن قاطعوك فصلهم وإن قاطعوك. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أخبر أنه يصل رحمه ويقطعونه ويحسن إليهم ويحسن إليه ويحلم عليهم يعني ويغضبون عليه، قال إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل، يعني كأنك تجعل في أفواههم الرماد الحار. فأقول للأخ وهو التوجيه الثاني صل الرحم سواء غضب أبوك أم لم يغضب، ثم لا تدخر وسط.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Oh. بأن يكون العمل يتطلب وجود اثنين، فإنه لا بد حتى لو أذن لهما من فوقهما فإنه لا يجوز لهما أن يتناوبا. والحاصل أن هذا جائز بشرطين: الشرط الأول إذن المسؤول، والشرط الثاني أن لا يختل العمل، فإن اختل العمل فإنه لا يجوز ولو أذن المسؤول. نعم.
1: يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبته فلم أجد الماء فتمرغت كما تمرغ الدابة في السعير كما تمرغ الدابة إلى آخر الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام علمه كيفية، فقال له: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ولم يعد التيمم. فهل يفهم من هذا الحديث أنه يعذر الجاهل؟ لأن في حديث المسيء للصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أعد الصلاة إنك لم تصلي. بارك الله فيك.
0: هذا الحديث، حديث عمار بن ياسر، يدل على أن من تيمم على غير وجه مشروع ظانا أن هذا هو المشروع فإنه لا إعادة عليه، فإنه لا إعادة عليه، لأنه جاهل مجتهد. وأما حديث المسيء في الصلاة فهو مثل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات الماضية حيث كان يؤديها بلا طمأنينة جاهلة. أما الصلاة الحاضرة فإنما أمره بإعادتها لأنه مطالب بصلاة صحيحة في هذا الوقت ولم يأتي بها، فهذا هو الفرق بينهما. وأما أنهما معذوران بالجهل فهما سواء، لأن المسيء في صلاة لم نقل له أعد ما صليت، وكذلك عمار لم نقل له أعد ما صليت. نعم.
2: الشيخ، هذه المسألة حدث لنا فيها إشكال كبير، فنرجو البيان الوافي فيها الحاجة الماسة إليه. نعمل في مكان تكثر فيها المنكرات ويتم فيه الإنكار ويتم فيها الإنكار على المسؤول بالطرق الشرعية الحكيمة بالمكاتبة والمهاتفة وغيرها من طرق البلاغ، والمنكرات لا تزال، والمحتسب غير مستعجل النتائج، ولكن حصل إشكال في براءة الذمة في حد البلاغ، وأناس قالوا يكفي أن نبلغ المسؤول القريب عن هذه المنكرات وأن إهمال التعليم الصادر بشأنها، وإن كنا نعتقد أن المسؤول لا يبالي وأن الإمام لا يعلم بهذا ولا يرضى. وفريق قالوا بل لا تبرأ الذمة ولا بد من كتابة الإمام، لأن جزمنا بأن المسؤول القريب لا يهتم بتنفيذ التعميم والإمام لا يعلم غش في النصح يلحقنا بسببه الإثم، فإن الصواب غفر الله لكم ولوالديكم.
0: هذا سؤال مهم كما قال السائل، وهو أن بعض المسؤولين على بعض القطاعات لا يهتم لا بالأمور الشرعية ولا بالأمور النظامية، مهمل غير صالح للعمل في هذا المكان، لا نظاما ولا دين، فيناصحه بعض من تحت يده من أهل الخير والصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه يصر على ما هو عليه. فهل تبرأ الذمة بمناصحته، أو لا بد من أن يرفع الأمر إلى من فوقه ليعدله أو يبدله؟ أقول في جوابي على هذا: لا بد أن يرفع الأمر إلى من فوقه، يجب وجوبا أن يرفع الأمر إلى من فوقه، والسكوت على هذا غش، غش لولاة الأمور وغش للعمل وظلم حتى لهذا المسؤول المتهاون، لأنك إذا رفعت الأمر إلى من فوقه وحصل المقصود والاستقامة فقد رفعت عن هذا المسؤول الذي المباشر لك، رفعت عنه إثم التهاون وترك القيام بالواجب. يعني أنك نصحته، قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم كيف نصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم. فالواجب على كل إنسان عليه مسؤول مباشر مضيع للأمانة في الدين أو في النظام أن ينصحه بكل ما يستطيع من مناصحة، فإن حصل المطلوب فهو المطلوب، وإن لم يحصل وجب عليه أن يرفعه إلى من فوقه لأجل أن يبدل أو يعد. أما السقوط على الخطأ هذا خطأ، قد يقول هذا أخشى أن يتسلط علي ولا يحصل المقصود، نقول هذا وارد، يمكن أن لا يحصل المقصود ويكون الذي فوقه أيضا غير مبالي. لكن إن حصل عليك في ذلك ضرر فهذا في ذات الله، فهذا في ذات الله، فلك فيه الأجر ولك الذكر الحسنة في حياتك وبعد موتك، واصبر على ما أصابك كما قال لقمان بن يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. على أن الإنسان إذا قام بما أمر الله به على وجه الذي يرضاه الله عز وجل فإن العاقبة ستكون له. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال تعالى نحن لا نسألك رزقا نحن نرزقك نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لكن علينا أن يكون إيماننا تاما بهذا، نعلم أن العاقبة لنا ما تتقين الله، والعاقبة لا يلزم أن تكون سريعة، لا يلزم أن تكون عجلة، قد تتأخر ابتلاء وامتحانا، وقد لا تحصل إلا في الآخرة أيضا ليكون ذلك أكثر عجلا وثوابا. نعم
1: شيخ أحسن الله إليك، سائل يسأل بأن له قريب عنده صالون حلاقة مؤجرة على عامل، ونصحه بأن هذا العمل محرم وأن المال سحت ولا يجوز حلق لحاء المسلمين، فقال أنا لم آخذ من العامل
0: لحى المسلمين،
1: فقال أنا لم آخذ من العامل إلا إيجار المحل 150 ريال والناس أحرار في حلق لحاهم، وأنا لم أجبرهم بحلقها عنده، فإذا أتيتني بفتوى من الشيخ عبد العزيز أو الشيخ محمد حفظهم الله بتحريم إيجار هذا المحل فسوف أقفل المحل، فما تقول يا شيخ في ذلك؟ وهل من نصيحة توجهونها لمن ابتلي من الناس بأكل الأموال بالباطل؟
0: أقول جزاه الله خيرا على هذا وعلى ثقته بي. أما الشيخ عبد العزيز فهو محل الثقة، وأرجو أن أكون أنا كذلك إن شاء الله. أقول للأخ إن هذا الصالون إن كتب عليه كتابة ينفذ ما فيها ممنوع حلق اللحية، إن كتب هذه العبارة وصار من طلب منه أن يحلق اللحية أبى عليه فلا بأس أن يطلب رزق الله. أما إذا كان سيحلق من طلب منه الحلق إما حلق الرأس أو اللحية فإنه لا يجوز. وعليه أن يستبدل هذا الصالون ويبدله بما هو خير منه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالحاصل أن فتح الصواريخ للحلاقة فيه تفصيل، إذا كان الإنسان سيمتنع من حلق ما يحرم حلقه فلا بأس، هذا من أسباب الرزق، وإن كان سيحلق ما طلبه المحلوق ولو كان حراما فإنه لا يجوز. نعم
3: فضيلة الشيخ، قل ما الحكم إذا نهاني الوالد عن زيارة والسلام على رجل لا يكلمه والدي، هل أطيعه أم لا؟
0: ما علاقتك بهذا الرجل؟ قريب ولا صديق؟
3: لا قريب.
0: لا سمعت كلامنا قبل قليل. هذا انت اللي بعده.
4: فضيلة الشيخ، هذا سؤال من بعض طلاب كلية الطب يقولون فيه بدأنا هذه السنة بالتطبيق في المستشفى ونقوم بالكشف على المرضى للتدرب على تشخيص الأمراض، فما الذي يجوز لنا والذي لا يجوز لنا فعله في هذا المجال جزاكم الله خيرا؟
0: كل ما تدعو الحاجة إليه بعملكم فهو جائز، لأن أقصى ما في ذلك أن تنظروا إلى العورة مثلا، والنظر إلى العورة للحاجة لا بأس به. لكن لو فرض أنه وكل إليكم النظر في امرأة مريضة وخفتم على أنفسكم من الفتنة فامتنعوا، والله ما نستطيع، هو الاختبار حاجة. هل يمكن لأحد أن يمكن من قصد الناس وشق بطونهم إلا بعد أن يختبر؟ ما يمكن، لا بد من اختبار، خصوصا مادة الطب هي هينة صعبة. يجي إنسان لم يفهم الطب إلا نظريا ثم يلا تفضل، هذا المريض أمامك يحتاج إلى أن تشق بطنه من النحر إلى السرة أو من السرة إلى العانة، تبجد بطول الناس يقولون والله طبيب ما يصلح هذا، لا بد من عملية، لا بد من تمرن عملي. بعدي
4: فضيلة الشيخ بارك الله فيك، إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة هل يتابعه المأموم أو يجلس؟
0: إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة وجب عليه أن يرجع متى علم أن هذه زائدة، حتى لو قرأ الفاتحة حتى لو ركع، لا يجوز الاستمرار في الزائد إطلاقا. وقد فهم بعض الناس أنك إذا قمت إلى الركعة الزائدة فإنك لا ترجع، ظنوا أن ذلك مثل ترك التشهد الأول. التشهد الأول إذا قمت عنه ناسيا استمر لا ترجع إليه، لكن الزيادة إذا قمت إليها ناسيا وجب عليك أن ترجع متى ذكرت. فإذا كان إماما وجب على المؤمنين أن ينبهوا بما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال، يقول سبحان الله، فإن رجع فهذا المطلوب، وإن لم يرجع وجب على المأموم أن يجلس متى تيقن أنه زائد، ثم ينتظر حتى يصل الإمام ويسلم عليه. قد يقول قائل كيف أنتظره وأنا أعتقد أن صلاته باطلة لأنه زاد؟ نقول اعتقادك أن صلاته باطلة غير صحيح، لأن الإمام أحيانا ينسى قراءة الفاتحة في بعض الركعات ثم يأتي بالركعة هذه تكميلا لصلاته، فما دام هذا الاحتمال واردا فإن نقول اجلس التشهد اقرأ التشهد مرة أو مرتين أو ثلاث حتى يصل الإمام ثم تسلم معه.
5: نعمل المكان في يعمل معنا كثير من الكفار من هندوك ونصارى، عملهم مرتبط بنا، فما نعرف كيف نعامل.
0: اشتراك غير المسلمين مع المسلمين في العمل لا بأس به مع الحاجة، أما مع عدم الحاجة فلا ينبغي أن يستقدم أحد من غير المسلمين إلى الجزيرة العربية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وخطر غير المسلمين في جزيرة العرب خطر عظيم، وذلك لأن هذه الجزيرة منها بدأ الإسلام وإليها يعود، كما ثبت أنه يعرز إلى المدينة أن يرجع إليها كما تعرز الحية إلى جحرها. فوجود غير المسلمين معنا خطر يا أخواني، لكن نشكو إلى الله عز وجل ونسأل الله أن يهدي ولاة أمورنا للنظر في هذا الأمر الخطير. إنما إذا ابتليت بمشاركة غير المسلمين معك في العمل فعاملهم بما يعاملونك به، إلا أنك لا تبدأهم بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، ولا تكرمهم بفسح الطريق لهم. يعني لو كان جماعة مسلمين تلاقوا مع جماعة غير المسلمين لا يكرمهم المسلمون بفسح الطريق لهم، يجعلونهم هم الذين يضطرون إلى إلى الضيق، هم اللي يترصون ويدخلون مع الفوج واحد واحد، عرفت؟ لكن قد تبتلى ببذية، يكون رئيسك هو الكافر بلوى، تدخل عليه لتراجعه في حاجة من حاجات، فماذا تقول؟ إن قلت السلام عليك عصيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن سكت خفت على نفسك، فماذا تقول؟ أخبرني ماذا تقول أنت؟ دخلت على هذا الرئيس مثلا، ها؟ زين أحسنت، تحيي بغير السلام، تقول صباح الخير أو كيف حالك وما أشبه ذلك، أو تقول السلام ولكن ما تقول عليكم وتنوي السلام يعني علي وعلى عباد الله الصالحين، الحمد لله النية واسعة وما يعلم عما في قلبي، عرفت؟ إيه؟ ما يطعون الإخوان تطعون حيث أنه أذن الآن الوقت هذا ما هو لأحد نبه أذن، تسمحون له؟ طيب إيش؟
3: راجعونا بالعمل أو على بالمكتب؟
0: إذا إيش؟ عطية.
3: إذا أتونا بالعمل واحد كافر واحد مسلم، يعني لهم حاجة عندنا في العمل لننجزها مهم، فأتى الكافر قبل المسلم، هل يعني نبدي المسلم عن الكافر وألا اللي أتى أول بالدور؟
0: لا، ابدأ الذي أتى أول، هذا هو العدل. ولهذا قال العلماء لو تحاكم كافر ومسلم عند القاضي هل يجعل المسلم مثلا في مكان أحسن من الكافر؟ لا، ما يجعله في مكان أحسن، يجعلهم سواء أمامه، ولا يخاطب المسلم بخطاب لين والكافر بخطاب قاسي، ما يجوز. فالحكم بين الناس يجب أن يكون بالعدل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. وأنت إذا فعلت ذلك وأعدلت فربما يكون هذا سببا لإسلام الكافر، يكون سبب لإسلام الكافر أن يكون هذا الدين العدل، وفي قومه ما يرى العدل لكن في الإسلام يرى العدل. وذكر لي أحد طلبة العلم وأنا ما رأيته لكنه ذكر لي أنه في عهد معاوية رضي الله عنه كان أميرا على الشام في زمن عمر، فاحتاج بيت المال إلى زيادة، وكان إلى جنب بيت المال بيت ليهودي، فطلبه معاوية ليوسع به بيت المال فأبى اليهودي، فأعطاه أكثر من قيمته فأبى، فأخذه معاوية قهرا وقال ثمن بيتك في بيت المال متى شئت خذ. فركب الرجل إلى أمير المؤمنين عمر في المدينة، وكان معاوية في الشام رضي الله عنه قد اتخذ لنفسه هيبة لأنه في أمة يهابون الناس في الشكل. فلما قدم المدينة سأل عن عمر الخليفة أمير المؤمنين، وهذا كان منهم في الشام فقط، سأل الخليفة وين الخليفة وين الخليفة، وش يظن أنه في إيش؟ في قصور مشيدة عظيمة. قالوا لعله في المكان الفلاني عند بعض العجائز أو لعله في المسجد، فذهب وراءه في المسجد قد توسد كومة من الحصى وعليه ثوب مرقع، قالوا هذا عمر، قال هذا عمر، قال هذا عمر. فعرض عليه القضية، فكتب عمر رضي الله عنه لمعاوية أن اعدل، بس ما كتب غيره، فذهب بها اليهودي إلى معاوية وقال تفضل، قرأ معاوية قال طيب الآن تريد أن نعيد لك بيتك كما كان أعدنا، هكذا أمر عمر، قال هكذا أمر، قال نعم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبيتي لكم. الله أكبر، شوف يعني العدل، عدل يضطر النفس إلى التصديق والقبول. فالآن إذا جاءك معاملة فابدأ بالأول سواء كان مسلما أو كافر. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله.
6: أيها الإخوة، إلى هنا انتهت مادة الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
0: يقول: ما رأيكم في من يقول إن أي عبادة تجتمع مع طلب العلم وتكون هذه العبادة نفعها خاص بذات الإنسان يقدم عليها العلم، فهل هذه القاعدة صحيحة وهل لها ضوابط؟ لأني رأيت أحد الشباب من طلبة العلم لم يصلي معنا الاستسقاء ويقول: نمت لأتقوى على طلب العلم، ولكم من الله المغفرة والرضوان. ولا شك أن طلب العلم أفضل الأعمال بما صحت نيته، لكن الواجبات لا بد منها، لا يفضلها شيء. وأما كونه تأخر من الاستسقاء من أجل النوم ليتقوى على طلب العلم، فهذا إن كان صحيحا بمعنى أنه الآن يعني تعبان ولا يستطيع أن يعني يواصل، فقد يقال إن نومه ليتقوى على طلب العلم أفضل. أما أن يجعل هذا ديدنا له ويقول: أنا بنام عن صلاة الرواتب لأطلب العلم، وأنام عن تهجد الليل لأطلب العلم، وأنام عن الوتر لأطلب العلم، ثم يترك النوافل كلها عشان طلب العلم، هذا مو صحيح. إذن وش الفائدة من طلب العلم إلا العمل هنا؟ وهذا يقول، نعم، يقول: ما صحة قول القائلين إنما يتناول الإنسان من أطعمة وأشربه لا يجري، ها، لا يجري فيه إلا حكمان: الحل والتحريم. أما الكراهة والاستحباب فلا يجريان في هذا. نعم، في الأصل لا يجريان في هذا، لكن قد يعرض له ما يجعله واجبا، كالمضطر مثلا يجب عليه أن يأكل ليزيل ضرورته. إيش؟ لا، لأن بعض العلماء كره الأكل من البصل والثوم، فهمت؟ ولا قالوا بالتحريم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم صرح بأنها غير حرام. طيب، هل يستحب قلب الشماء والطبيعي في صلاة الاستسقاء قياسا على قلب الرداء؟ الظاهر لا، لا يستحب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل بالإمامة ولا علمنا بهذا، على أن بعض العلماء يقول إن قلب الرداء خاص بالإمام فقط دون الناس، لكن صحيح أنه حتى الناس، لأنه قد جاء في بعض الألفاظ الحديث أن الناس فعلوا ذلك. وهذا ابنكم.
6: أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 1000.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب الحادي عشر: قتل أبي جهل. 1170. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برك، قال: فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال: قتله قومه. قال: وقال أبو مجلز: قال أبو جهل: فلو غير أكار قتلني. أخرجه البخاري 3962 و 3963. الباب الثاني عشر: قتل كعب بن الأشرف. 1171. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: إذن لي فلأقل. قال: قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهما وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا. فلما سمعه قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه الآن، ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنني نساءكم. قال: أنت أجمل العرب. أنا أرهنك نساءنا؟ قال: ترهنوني أولادكم. قال: يسب ابن أحدنا فيقال: رهن في وسقين من تمر، ولكن نرهنك اللأمة، يعني السلاح. قال: فنعم. وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر. قال: فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم. قال سفيان: قال غير عمرو: قالت له امرأته: إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. قال: إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم. قال: فلما نزل، نزل وهو متوشح، فقالوا: نجد منك ريح الطيب. قال: نعم، تحتي فلانة، هي أعطر نساء العرب. قال: فتأذن لي أن أشم منه؟ قال: نعم. فشم، فتناول، فشم، ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن من رأسه، ثم قال: دونكم. قال: فقتلوه. أخرجه البخاري 4037. الباب الثالث عشر: غزوة الرقاع. 1172. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه. قال: فنقبت أقدامنا، فنقبت قدماي، وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك. قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. وفي رواية: والله يجزي به. أخرجه البخاري 4128. الباب الرابع عشر في غزوة الأحزاب وهي الخندق. 1173. عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت. فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال: قم يا نومان. 1174. عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب، ولقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، إن الأولى قد أبوا علينا. قال: وربما قال: إن الملا قد أبوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، ويرفع بها صوته. أخرجه البخاري 3034. 1175. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا، أو قال: على الجهاد ما بقينا أبدا، شك حماد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. أخرجه البخاري 2835. الباب الخامس عشر ذكر بني قريظة. 1176. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما انصرف عن الأحزاب أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت. قال: فما عنف واحدا من الفريقين. أخرجه البخاري 946. الباب السادس عشر في غزوة ذي قرد. 1177. عن إياس بن سلمة قال: حدثني أبي رضي الله عنه قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 مئة، وعليها 50 شاة لا ترويها. قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركية، فإما دعا وإما بسق فيها. قال: فجاشت فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة، قال: فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع، حتى إذا كان في وسط من الناس قال: بايع يا سلمة. قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال: وأيضا قال: ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا، يعني ليس معه سلاح. قال: فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة، ثم بايع، حتى إذا كان في آخر الناس قال: ألا تبايعني يا سلمة؟ قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال: وأيضا قال: فبايعته الثالثة، ثم قال لي: يا سلمة، أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قال: قلت: يا رسول الله، لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كالذي قال الأول: اللهم بغيني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال: وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي
3: بسم الله الرحمن الرحيم
2: مهاجرا إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض، أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها. قال: فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى، وعلقوا سلاحهم واضطجعوا. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين، قتل ابن زنيم. قال: فاخترطت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود، فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي. قال: ثم قلت: والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز، يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في 70 من المشركين. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوهم، يكن لهم بدء الفجور وثناه. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، الآية كلها. قال: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة، فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل، وهم المشركون. فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقى هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سلمة: فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثا، ثم قدمنا المدينة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاقه أجمع وقتل رائيه. قال: فقلت: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. قال: ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا: يا صباحاه. ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. ف فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه. قال: قلت: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة. قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله تعالى من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه، ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى أتوا متضايقا من ثنية فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري، فجلسوا يتضحون يعني يتغدون، وجلست على رأس قرن. قال الفزاري: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرحة، والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال: فليقم إليه نفر منكم 4. قال: فصعد إلي منهم 4 في الجبل. قال: فلما أمكنوني من الكلام قال: قلت: هل تعرفوني؟ قالوا: لا، ومن أنت؟ قال: قلت: أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم. الله.

as though Allah

Sous-titrage.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: من الحبشة، فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. أخرجه البخاري 2630. الباب العشرون في فتح مكة ودخولها بالقتال عنوة ومنه عليهم. 1182. عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وفدت وفود إلى معاوية رضي الله عنه، وذلك في رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، وكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله، فقلت: ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي؟ فأمرت بطعام يصنع، ثم لقيت أبا هريرة من العشي، فقلت: الدعوة عندي الليلة. فقال: سبقتني. قلت: نعم. فدعوتهم، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار؟ ثم ذكر فتح مكة، فقال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحسر، فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة. قال: فنظر فرآني، فقال أبو هريرة: قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: لا يأتيني إلا أنصاري. زاد غير شيبان، فقال: اهتف لي بالأنصار. قال: فأطافوا به، وويشت قريش أوباشا وأتباعا، فقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى، ثم قال: حتى توافوني بالصفا. قال: فانطلقنا، فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا. قال: فجاء أبو سفيان، فقال: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. ثم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة: وجاء الوحي، وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق.
0: مماتكم فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله وبرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان، وأغلق الناس أبوابهم. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر، فاستلمه، ثم طاف بالبيت. قال: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه، قال: وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس وهو آخذ بسية القوس، فلما أتى على الصنم جعل يطعن في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء الله أن يدعو. الباب 22: إخراج الأصنام من حول الكعبة. 1183. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. سورة الإسراء الآية 81. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. سورة سبأ الآية 49. زاد بن أبي عمر يوم الفتح، أخرجه البخاري 2478. الباب 23: لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح. 1184. عن عبد الله بن مطيع عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. الباب 24: المبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير. 1185. عن مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله، بايعه على الهجرة. قال: مضت الهجرة بأهلها. قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان: يعني النهدي. فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق. أخرجه البخاري 4305 4306. الباب 25: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. 1186. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. الباب 26: الأمر بعمل الخير من اشتدت عليه الهجرة. 1187. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. أخرجه البخاري 1452. الباب 27: من أذن له في البدو بعد الهجرة. 1188. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. أخرجه البخاري 7087. الباب 28: غزوة حنين. 1189. عن كثير بن عباس بن عبد المطلب قال: قال عباس: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال عباس، وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. إلى ما بعدها من الآيات. قال رحمه الله: قوله عز وجل: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، أي لا يخافون وقائع الله ولا يبالون نقمته. قال ابن عباس ومقاتل: نزلت في عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وذلك أن رجلا من بني غفار شتمه بمكة، فهم عمر رضي الله تعالى عنه أن يبطش به، فأنزل الله هذه الآية وأمره أن يعفو عنه، وهذا ذكره البغوي وغيره من المفسرين بدون إسناد. وجاء في قصص أخرى عن عمر رضي الله عنه أن هذه لا نزلت فيه، كما في أسباب النزول للواحد، وبعضها أيضا بدون إسناد. وقال القرظي والسدي: نزلت في أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، كانوا في أذى شديد من المشركين قبل أن يؤمروا بالقتال، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. وهذا معضل وبدون إسناد. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى أمر بالعفو فيها والإعراض عما يجده المسلمون من المشركين من أذى. كما في آيات كثيرة أمرهم الله تعالى بالصبر والإعراض عنهم. ثم نسختها آية القتال ليجزي قوما، قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي لنجزي بالنون، وقرأ الآخرون بالياء أي ليجزي الله. وقرأ أبو جعفر ليجزى بضم الياء الأولى وسكون الثانية وفتح الزاي. قال أبو عمرو: هو لحن. قال الكسائي: معناه ليجزى الجزاء قوما. وإنما قال من قال هو لحن لأنه لو كانت يجزى لقرأ قوم، ليجزى قوم يكون قوم نائب فاعل، ولكن على تخريج الكسائي رحمه الله يزول هذا الإشكال في أنه جعل نائب الفاعل مقدرا، ليجزى الجزاء قوما بما كانوا يكسبون.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب التوراة، وقال بعض المفسرين المراد جنس الكتاب، وهو شامل لكل الكتب التي أوتيها أنبياء بني إسرائيل كالتوراة والإنجيل والزبور. والحكم والنبوة، ورزقناهم من الطيبات الحلالات يعني المن والسلوى، وفضلناهم على العالمين. أي عالم زمانهم، قال ابن عباس لم يكن أحد من العالمين في زمانهم أكرم على الله ولا أحب إليه منهم. إذن فتفضيلهم على العالمين أي في زمانهم، وأما التفضيل المطلق في كل الأزمان فقد جاءت الأدلة الكثيرة أن هذه الأمة أفضل الأمة. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال الله تعالى وكذلك جعلناهم لهم أمة وسطا أي عدلا خيارا. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. فالآيات التي فيها تفضيل بني إسرائيل على العالمين كهذه الآية ونحوها أي على العالمين في زمانهم ووقتهم. وبهذا فسرها السلف حتى لا يكون بين هذه الآية إشكال. وآتيناهم بينات من الأمر يعني العلم بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم وما بين لهم من أمره. قيل ما هو أعم من ذلك، آتيناهم بينات من الأمر أي من أمر الحلال والحرام والشرائع والدين، ومنه بينات في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. في هذه الآية عبرة، فإن العلم في الأصل يوجب الاتفاق والاجتماع، ولكن هؤلاء لما جاءهم العلم اختلفوا وتفرقوا وتنازعوا، والسبب هو البغي. فمع وجود البغي يحصل الاختلاف والتفرق ولو كان العلم موجودا. بغي الناس بعضهم على بعض وتطاولهم، ولذا قال الله فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بسبب البغي. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك يا محمد على شريعة أي سنة وطريقة بعد موسى من الأمر من الدين، فاتبعها
ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، يعني مراد الكافرين، وذلك أنهم كانوا يقولون له ارجع إلى دين آبائك فإنهم كانوا أفضل منك، فقال جل ذكره إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، أي لن يدفعوا عنك من عذاب الله شيئا إن اتبعت أهواءهم، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا يعني القرآن بصائر للناس، معالم للناس، في الحدود والأحكام يبصرون بها، وهدى ورحمة لقوم يوقنون.

0: نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: أمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه ويديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. سورة النساء الآية 29. قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله عز وجل. الباب الرابع: إذا بويع لخليفتين. 1200. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. انتهى الوجه الأول.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما

0: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
1: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك وهذا الاجتماع الطيب بإخواننا في الله في هذه المدينة وفي هذه الدار العامرة بالعلم والتعليم التي يقوم عليها فضيلة الشيخ أبو محمد عبد الوهاب الشميري حفظه الله وبارك فيه ونفع بجهوده وما يقوم به. والحقيقة أن هذه الدار، هذا المركز العامر، يعتبر نعمة من الله تعالى على أهل شبوة خاصة وعلى غيره. نعمة من الله أن تتيسر في البلد أماكن العلم، فإن هذا من المكارم والفضائل، وإن هذا من الشرف لأهل البلد أن يكون بلدهم مكانا يتلقى الناس فيه العلم ويأتون إليه من بلدان كثيرة. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ومكرمة لأهل البلد، فالله سبحانه وتعالى يقول لقريش مخاطبا لهم: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وبه تذكرون. وأفضل الذكر وأعظمه هو الذكر بالعلم، فإذا ذكر البلد بالعلم كان هذا فضيلة له عظيمة. فمن نعمة الله تعالى وجود هذه الأماكن، أماكن الخير، أماكن العلم. فوصيتنا لإخواننا في الله جميعا في هذا البلد أن يحرصوا على هذا الخير، أن يحافظوا عليه،
أن يستفيدوا منه، فإن المحروم من حرم الخير وهو قريب منه. إخواني في الله، نقف وإياكم في هذا المجلس وقفات يسيرة مع حديث من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام فيه قصة من قصص السابقين، ونستفيد بعض ما فيها من الفوائد والحكم والعبر. فقد جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد، أي صاحب عبادة وإقبال على الله تعالى، ولكنه ليس بعالم، ليس عنده علم. فأتاه فسأله، قال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي توبة؟ وتأمل أنت حجم الذنب، ذنب عظيم، 99 نفس معناه قرية بأكملها، بلد بأكملها. فاستعظم هذا الراهب، هذا العابد، استعظم هذا الذنب، ولم يكن عنده علم ليفتي به. فلما سأله هل لي توبة، قال: لا، ليس لك توبة. قنطه، فلما أصاب القنوط قتله وكمل به 100. إذن قتل 100 نفس، ثم آلمه ذلك الذنب. سأل مرة أخرى عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، رجل صاحب علم وبصيرة. فأتاه فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ أي أن باب التوبة مفتوح مهما عظم الذنب. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضه فإنها أرض سوء. فانطلق هذا الرجل يريد أن يذهب إلى الأرض التي بها أناس يعبدون الله، فلما نصف الطريق أتاه الموت، حضر أجله، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تريد قبض روحه وتقول: هذا الرجل جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وملائكة العذاب تريد قبض روحه وتقول: هذا رجل لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله إليهم ملكا في صورة آدم
فجعلوه بينهم حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أقرب فهو لها. قيسوا ما بين الأرضين، الأرض التي خرج منها التي هي أرض سوء، والأرض التي يريد الذهاب إليها التي فيها أناس صالحون يعبدون الله، إلى أي الأرضين كان أقرب فهو له. قال: فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة. جاء في رواية أنه أقرب إليها بشبر فقط، شبر واحد، وجاء في رواية أخرى لمسلم أنه نأى بصدره نحوها، لما أتاه الموت نأى بصدره، أي تقرب بصدره نحو الأرض الصالحة. وفي رواية أيضا: أوحى الله إلى الأرض الصالحة التي بها أناس الصالحون أن تقربي، اقتربي. وأوحى الله إلى الأرض التي خرج منها أرض السوء أن تباعدي. ثم قال: قيسوا ما بينهما، فكان أقرب إلى القرية الصالحة، فقبضته ملائكة الرحمة. إذن هذه القصة من قصص الأمم السابقة، مما قصه علينا نبينا عليه الصلاة والسلام، وحاصلها أن هذا الرجل أسرف على نفسه بالذنوب، وارتكب ذنبا هو من أبشع الذنوب وأقبحها وأشدها جرما، وهو القتل عمدا، فإن هذا ذنب من أعظم الذنوب. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا الرجل تجرأ على هذا الذنب وتمادى فيه وتوسع فيه بلا مبالاة، حتى وصل العدد الذين قتلهم إلى 99. هنالك راجع نفسه، أنب نفسه، يريد أن يتوب. إلى متى يظل في هذه المنكرات والجرائم؟ والغالب أن القاتل لا يكون قاتلا بهذه الصفة إلا وعنده جرائم أخرى، إلا وهو مرتكب لذنوب عظيمة أخرى مع القتل. فلا يمكن أن يكون صالحا مقبلا على الله بعيدا عن الشرور ويذهب يقتل، إنما يقتل في الغالب أهل الإجرام، أهل الفساد. فظاهر هذا الحديث أن هذا الرجل عنده ذنوب عظيمة غير القتل أيضا، كما هو شأن القتلة في كل زمان، المسرفون في القتل تجدهم غارقين في الذنوب، في شرب المسكرات، في السرقات، في أخذ الحقوق، في ارتكاب الفواحش، لكن شاء الله له الخير، أراد الله تعالى له أن يكون من أهل الجنة. آلمه ذلك الذنب وأنبته نفسه، فجاء يسأل من أعلم رجل في الأرض، يريد أن يستفتي هل له مخرج من هذا الذنب. فدلوه على رجل عابد، رجل راهب عنده عبادة، عنده صلاح، صلاة وصيام وتقوى لله، لكن ليس عنده علم.
جاهل في العلم، فسأله هذا الرجل هل له توبة؟ قتل 99 نفس، هل له توبة؟ قال لا، ورأى هذا الذنب عظيما أن الله لا يتوب على مثل ذلك، فقتله وكمل به المئة لأنه قنطه من رحمة الله. فما دام أنه ليس له توبة إذن يستمر فيما هو عليه، داخله القنوط من رحمة الله، ولكن أراد الله له الخير. بعد أن قتل هذا الراهب وكمل به المئة سأل أيضا من أعلم أهل الأرض، دلوه على الرجل العالم صاحب علم صاحب بصيرة يفتي الناس بوحي الله الذي أنزله على أنبيائه ورسله. فأتى يسأل هذا رجل قتل 100 نفس هل له توبة؟ فقال له العالم بكل ثقة ووضوح نعم له توبة. من يحول بينه وبين التوبة؟ من الذي يمنعه من التوبة؟ باب التوبة مفتوح. فأرشده أن له توبة، لكن نصحه أرضك الذي أنت فيها أرض سوء، هذه أرض قتلت فيها 100 نفس، عرفك الناس فيها بالشر، عرفت فيها بالبطش والاعتداء والظلم، هذه أرض ارتكبت فيها المحارم، ارتكبت فيها العظائم، لا تجلس بها اخرج منها، أرض سوء هذه الأرض، قتلت 100 نفس وما أحد من الناس راجعك، وما أحد من الناس أخذ على يديك، وما أحد من الناس ذكرك بالله أن تترك هذا الذنب، فاخرج من هذه الأرض لا تبقى بها. هذا أول التوبة إذا أردت التوبة. ثانيا اذهب إلى أرض كذا وكذا، دله بعد أن أمر بالخروج من أرضه ما تركه هملا لا يدري أن يذهب، قال بل هناك أرض بها أناس صالحون يعبدون الله فانطلق وكن معهم واعبد الله معهم. فامتثل هذه النصيحة من هذا العالم وانطلق يريد تلك الأرض. وصل إلى نصف الطريق أتاه الموت، أتاه الموت، ملائكة الرحمة تريد قبض روحه، ملائكة العذاب تريد قبض روحه. ومعلوم أن الذي يقبض الأرواح هو ملك الموت، ولكن الملائكة الذين معه، فإن ملك الموت إذا أخذ الروح وضعها في أيدي ملائكة آخرين، منهم ملائكة رحمة يأتون معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة، وملائكة العذاب يأتون معهم حنوط من حنوط النار وكفن من النار. فإذا قبض ملك الموت الروح وضعها في أيدي هؤلاء الملائكة الذين هم معه، فهؤلاء الملائكة اختصموا فيه. ملائكة الرحمة يقولون هذا عبد مقبل إلى الله تائب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا عبد يريد الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، إذن تأخذ روحه ملائكة الرحمة. وملائكة العذاب تقول هذا رجل ما عمل الخير، صاحب شرور صاحب قتل صاحب ظلم واعتداء، ليس له في الخير حظ، مثل هذا تأخذ روح ملائكة العذاب. فالله جل وعلا أرسل إليهم حكما رسولا من الملائكة في صورة آدم،
قضى بينهم، قيسوا ما بين الأرضين، الأرض التي أراد هي الأرض الصالحة، الأرض التي خرج منها وهي الأرض السيئة، إلى أي الأرضين كان أقرب فهو له. فكان أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر، نأى بصدره نحوها فقبضته ملائكة الرحمة، كان من أهل الجنة. نستفيد من هذا الحديث فوائد كثيرة، هذه الفوائد تهم كل مسلم، على أن يستفيدها وأن يطبقها واقعا في حياته. من هذه الفوائد التي نستفيدها أن هذا الحديث يدعو كل مسلم إلى التوبة إلى الله تعالى مهما عظم ذنبه، فمهما عظم الذنب، مهما عظمت الخطيئة، فأنت محتاج للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فتب إلى الله. الخطأ أن تستمر في الذنب، الخطأ أن تقول أنا ليس علي ذنب، هذا خطأ. خطأ أن يستمر الإنسان في الذنب ويتمادى فيه فقد يأتيه الأجل وهو على ذلك الذنب. ومن الخطأ أن يقول الإنسان ليس علي ذنوب، ومن الذي يسلم من الذنوب والخطايا إلا من عصم الله جل وعلا؟ فالتوبة مرغب فيها لكل مسلم، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، بل في المجلس الواحد يتوب أكثر من 70 مرة، كما قال ابن عمر كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، يقول أكثر من 70 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فأنت أيها المسلم مفتقر للتوبة إلى الله تعالى، تب إلى الله مهما عظم الذنب، لا تؤخر التوبة، لا تؤخر التوبة، قد تموت. انظر هذا الرجل لو أخر التوبة يوما واحدا كيف صار حاله، لكنه بادر إليها فأتاه الأجل في اليوم الذي تاب فيه، صار من أهل الجنة. فأنت أيها المسلم محتاج إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل وكيف أتوب؟ التوبة تجمع أمورا 3، إذا فعلتها فأنت تائب. الأمر الأول أن تقلع عن الذنب، تترك الذنب الذي أنت عليه، أي ذنب أنت عليه تريد التوبة منه اتركه، هذا أول خطوات التوبة أن تترك الذنب. فلا يصح التوبة من ذنب وأنت مقيم عليه، هذا ليس التوبة، إنما تكون التوبة بالإقلاع عن الذنب. الأمر الثاني أن تندم على فعله فيما مضى، هذا الذنب الذي صدر منك في أيام خالية، في أيام مضت تندم أنه صدر منك. الأمر الثالث أن تعزم أنك لن تعود إليه أبدا، تنوي نية جازمة وتعزم أن هذا الذنب لا تعود إليه أبدا. فإذا فعلت هذه الثلاث، تركت الذنب وندمت على فعله فيما مضى وعزمت أنك لن تعود إليه في المستقبل، فأنت تائب من هذا الذنب، وكل ذنب تتوب منه يتوب الله عليك. بقي إذا كان الذنب له علاقة بحقوق المخلوقين،
فهذا يضاف إليه أمر رابع أن يرد الحق إلى أهله. إنسان أخذ أموال الناس أو اعتدى عليهم بالضرب بالسب بالقذف أو اعتدى عليهم بسفك الدماء، هذا لابد أن يرد الحق إلى أهله. أخذ حقوق الناس، ظلمهم، اعتدى عليهم، لابد أن يرد إليهم حقهم أو أن يستسمحهم. فإن رد إليهم حقوقهم أو استسمحهم كان تائبا من ذلك الذنب. بقي هاهنا أمر ينبه عليه، وهو هل إذا أراد أن يرد الحقوق إلى أهلها يعلم ذلك الشخص أن هذا الحق كان ظلمه فيه، أو أنه يكفي أن يوصل الحق إليه وإن لم يعلمه؟ كإنسان مثلا أخذ مال شخص، اغتصبه، سرقه، ظلمه فيه، احتال عليه، ثم أراد أن يبرئ ذمته، هل لابد أن يأتي ويقول له هذا المال ظلمتك فيه، أو يكفيه أن يوصله إليه؟ إن قدر أنه يعلمه بذلك ولم يترتب على ذلك مفسدة، بمعنى أنه سيقبل منه توبته وينشرح له صدره، فهذا هو الأصل، أن يعلمه أنه ظلمه، أنه خانه، أنه أخذ حقه ويرد إليه حقه. فإن خشي من ذلك مفسدة، خشي إذا أعلمه أن يسيء به الظن في أمور أخرى، خشي إذا أعلمه أن تكون بينه وبينه فرقة وقطيعة، فإنه يكفي أن يوصل الحق إليه ولو لم يعلمه أنه قد ظلمه فيه. قد يقول قائل إذا كان علي حقوق للناس وليس عندي ما أؤدي بهذه الحقوق، أنا في وقت عاجز، فكيف أتوب وقد أخذت حقوق الناس؟ والجواب أن توبة هذا الشخص تكون بعزيمة صادقة أنه إن تيسر له ذلك الحق الذي عليه للناس أداه إليهم. فإن تيسر له أداه إليهم، وإن لم يتيسر له فإن الله تعالى يؤدي عنه وتصح توبته في هذا الحال. فإذا هذا الحديث نستفيد من أهمية التوبة، لو لم يكن في التوبة أيها المسلم إلا أن الله جل وعلا يفرح بها، الله يفرح بتوبتك أشد الفرح. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيحين: لله أفرح بتوبة عبده، من أحدكم وجد بعيره وقد أضله في أرض فله. رجل له بعير في صحراء عليه طعامه وشرابه وحاجته، انفلت منه وضاع كما في رواية مسلم، أتى شجرة واضطجع في ظلها ينتظر الموت، أيقن أنه ميت. ذهبت الراحلة، عليها الطعام، عليها الشراب، عليها ما يحتاج في سفره، فبينما هو على حال ينتظر الموت إذا بها قائمة عند رأسه، فكيف سيكون فرحه بناقته هذه؟ الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده المسلم إذا تاب إليه من ذلك الرجل في ذلك الموقف. ما أكرم الله وما أحلمه عن عباده، يذنبون، يسيئون، يخطئون، وإذا تابوا فرح بتوبتهم وقبل توبتهم وأكرمهم بها. فيا أيها المسلم تب إلى الله تعالى، جاهد نفسك على التوبة إلى الله من كل ذنب أنت عليه، حتى إذا بغتك الأجل
وأتاك الموت لقيت الله تعالى وأنت تائب. لا تستعظم أي ذنب فعلت، فإن باب التوبة مفتوح لا يغلق إلى يوم القيامة ما دامت الروح في الجسد ولم تبلغ ألف القوم ولم يغرغر العبد، وما دامت الشمس لم تطلع من مغربها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيضا نستفيد من هذا الحديث أن توبة القاتل تصح، تصح التوبة من القاتل، القاتل الذي قتل تصح التوبة منه، لأن القاتل اعتدى على حق أخيه المسلم فسفك دمه وأزهق روحه واعتدى على حق الله. الله جل وعلا نهاه عن القتل، حرمه عليه، فإذا تاب إلى الله جل وعلا يكون أدى الحق الذي عليه لله عز وجل. بقي ما بينه من الحق وبين أخيه المسلم، هذا إن طلب القصاص ونفذ القصاص كفر عنه ذلك، وإن عفى أولياء الدم كفر عنه ذلك. وأما الحق الذي بينه وبين الله فتصح منه التوبة. أيضا مما نستفيد من هذا الحديث فضيلة العلم وفضيلة العلماء، فالعلماء هم نجوم الأرض، كما أن النجوم في السماء، فالنجوم يهتدى بها في الظلمات، تعرف بها الجهات. النجوم زينة للسماء، تتزين بها السماء. النجوم رجوم للشياطين، ترجم بها الشياطين الذين يسترقون السمع. فهذه ثلاث منافع خلق الله تعالى لها النجوم، كلها مذكورة في القرآن. خلق الله تعالى النجوم ليهتدي بها الناس، كما قال الله وعلامات وبالنجم هم يهتدون. خلق الله النجوم زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الثالث أنها رجوم للشياطين، كما قال الله وجعلناها رجوما للشياطين. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون، أي بهذه النجوم، من كل جانب. كذلك العلماء فيهم الثلاث الخصال، فهم زينة أهل الأرض، يزينون الأرض، والأرض التي فيها علماء أرض فيها الزينة، والأرض التي ليس فيها علماء أرض فقدت زينتها. والعلماء أيضا يهتدى بهم، كما أن النجوم يهتدى بها، فالعلماء هم الذين يهدون الناس إلى الطريق المستقيم، هم الذين يهدون الناس إلى طريق الجنة ويحذرونهم من طريق النار. وهكذا العلماء رجوم لشياطين الإنس، شياطين الإنس الذين يغوون الناس، يضلونهم، يدعونهم إلى الكفر
إلى الزندقة، إلى الإلحاد، إلى البدع، إلى المعاصي، أهل العلم يتصدون لهم. وانظر هذه الفضيلة في هذا الحديث للعالم على العابد، ليس على سائر الناس بل على العابد. العابد معناه إنسان صالح، إنسان مقبل على الله تعالى، كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الذكر لله تعالى. ففضل العالم على العابد فضل عظيم، بينه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر إذا برز في السماء، ظهر في السماء، غطى ضوء النجوم. فالعالم فضيلته على العابد كفضيلة القمر على سائر الكواكب. جاء في رواية أخرى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل الرسول صلى الله عليه وسلم على أدنى الناس منزلة في ذلك اليوم. فالعالم فضل عظيم. هذا إنسان جاهل، انظر هذا العابد الذي ليس عنده علم، قنط السائل من رحمة الله، أفتاه أنه ليس له توبة، جنى على نفسه الضرر، كانت فتواه تلك سببا في قتله. حين أفتى ذلك الرجل أنه لا توبة له، قنط فقتله، كمل به 100. فضرره ليس على السائل بل ضرره على نفسه، بخلاف العالم. نور العالم أرشده، قال: نعم لك توبة، من يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة بابها مفتوح، كل من تاب قبل الله تعالى توبته. فالعلماء لهم فضيلة عظيمة، ولذا فمن أهم ما يعتني به المسلم أن يصرف وقته، أن يكرس جهده في طلب العلم، ليكون من العلماء الذين ينفع الله سبحانه وتعالى بهم. كن حريصا يا طالب العلم أن تكون من العلماء، فإن نفع العلماء للناس عظيم. والله لو حيزت لك الدنيا كلها، أعطيت الدنيا بما فيها مقابل أن تترك هذا الفضل وهذا الشرف وهذه المكانة السامية التي أنت فيها تطلب العلم لتصير من العلماء، أنك خاسر إذا قبلت بالدنيا مقابل هذه الفضيلة العظيمة. فليس مثل العلم شيء، قالها الإمام أحمد رحمه الله، ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته. وقال الزهري رحمه الله فيما صح عنه، وقاله أيضا الشافعي وغيرهم: ما عبد الله جل وعلا بشيء مثل العلم، أعظم عبادة. ما عبد الله جل وعلا بمثل العلم. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا أعلم بعد النبوة مرتبة مثل العلم. مرتبة عالية، هم ورثة الأنبياء في الناس، مقام العالم في الأمة كمقام النبي في أمته، فلذا ورثوا من الأنبياء مقامهم الذي كانوا فيه. ومن أعظم ما يبين فضل العالم هذا الحديث، كيف أن العالم كان خيرا لهذا الرجل فأفتاه بالهدى والنور. ففي فضيلة العالم. أيضا نستفيد من هذا الحديث أن المسلم يسأل أهل العلم في أمر دينه. أنت أيها المسلم ارجع إلى العلماء، الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا العلماء. الله جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به،
أفشوه ونشروه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فوظيفة العالم أن يجتهد ويبين الأحكام، ووظيفة غير العالم أن يسأل العالم. فاسأل عن أمر دينه، لا تستحي ولا تستكبر ولا تترفع أن تسأل أهل العلم عن أمر دينه. واصلهم إما بالحضور عندهم والإتيان إلى مجالسهم واسألهم عما أشكل عليه، أو واصلهم بالاتصال بهم ومراسلتهم لتسأل عما تحتاج من أمر الدين، فإن هذا هو الواجب على من لا يعلم أن يسأل من يعلم. أيضا مما نستفيد من هذا الحديث فضل الجليس الصالح. الجليس الصالح يؤثر على جليسه. كم من إنسان كان في فساد، في معاصي، في مخالفات، فجالس أناسا صالحين فتأثر بهم. وكم من إنسان كان على صلاح واستقامة فجالس أناسا غير صالحين فتأثر به. فالجليس يؤثر على جليس. انظر إلى وصية هذا العالم، وقد كان هذا العالم حكيما، قال إن بلد كذا وكذا به أناس صالحون يعبدون الله، اذهب إليهم واعبد الله معهم، كن معهم واعبد الله جل وعلا معهم، فإن هذا يعينك على العبادة، يعينك على الثبات، يعينك على الاستمرار. إذا كان الرسول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشد الناس اجتهادا في الطاعة، أخشى الناس وأتقاهم لله، أسرعهم في طاعة الله، كان إذا لقيه جبريل ازداد طاعة. قال ابن عباس كما في الصحيح: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل، ولذا كان يتمنى أن جبريل يكثر زيارته ويقول له: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فقال فأنزل الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربه. هذا رسول الله يلقاه جبريل فيزداد خيرا، كيف بغيره؟ فالجليس يؤثر على جليسه. بل أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يتأثر بمجالسة الحيوانات ويكتسب من طباعها وهي حيوانات. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الغلظة والجفاء وقسوة القلوب في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. أهل الإبل، أهل البادية، يكتسبون من طباعها غلظة، جلافة، كبر، ترفع. ألا ترى الجمل كيف يكون؟ دائما الرأس مرفوع، يأكل من أعالي الشجر، مجالسه يكتسب منه التعالي، التعاظم. أيضا طباعه جلفة، غليظة، قاسية، يكتسب منه مربيه، بخلاف مجالس الغنم. الأغنام فيها سكينة، دائما ترى رأسها بين رجليها، ضعيف، سكينة، متواضعة. هكذا أيضا في تربيتها الإنسان يكتسب من أخلاق البهائم إذا جالسها. كيف بمن يجالس بشر
يزين له الخير أو يزين له الشر، يدعوه إلى الطاعة أو يدعوه إلى المعصية، يرغب فيها ويحث عليها، سيؤثر عليه. فاحرص يا أيها المسلم أن تجالس الصالحين، فإن الصالح سيقودك إلى الخير والصلاح. لو لم يكن من فضيلة مجالستك للصالح إلا أنه ينشر لك سمعة طيبة بين الناس. ماذا تعرفون عن فلان؟ والله فلان يجالس فلان ابن فلان، وفلان ابن فلان رجل صالح، وهذا لا يكون إلا مثله، سمعة طيبة. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن تبتاع منه تشتري منه أي تكتسب من أخلاقه، وإما أن يحذيك أي يعطيك بدون شراء يؤثر عليك، وإما أن تجد منه ريحة طيبة أي ينشر لك ذكرا حسنا بين الناس. الجليس السوء إن لم يؤثر عليك في أخلاقك، في معاملتك، في عبادتك، ينشر لك سمعة سيئة بين الناس أن فلانا يجالس فلان ابن فلان السيء، فهو كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك تتأثر بأخلاقه وأقواله وأفعاله، وإما أن تجد منه ريحا منتنة فينشر لك الذكر المنتن بين الناس. فاحرص على الجليس الصالح، الجليس الصالح يقودك إلى الخير. كم والله من إنسان كان على شر فيسر الله له بجلساء صالحين أخذوه إلى الخير ودلوا عليه، كم من إنسان كان على خير وطاعة وعبادة جالس أهل السوء فتأثر بهم. الإنسان يتأثر كل يوم يرى هؤلاء أصحابه يفعلون هذا الفعل، جالس الصالحين كل يوم يراهم يقومون إلى الصلاة، لا شك أنه سيتأثر بهم ويقوم معهم، كل يوم يسمع منهم الكلام الطيب والمعاملة الحسنة، لا شك أنه سيتأثر بهم. ذاك الآخر الذي يجالس جلساء السوء في كل يوم يكتسب شيئا، يجلس مع أناس يتعاطون القات، يتعاطون الدخان، يتعاطون أشياء لا تحل للمسلم، يوم بعد يوم وشهر بعد شهر يفعل مثل فعلهم، يراهم يتهاونون في الصلاة، قد يكون في أول أمره نشيطا في الصلاة في القيام إليها، يوم بعد يوم يكتسب من أفعالهم يتهاون في الصلاة. إذن احرص على جلساء صالحين. إذا أردت الصلاح والخير والاستقامة والثبات فاحرص أن تكون مجالسا للصالحين. أيضا مما نستفيد من هذا الحديث أن الذي يريد أن يتوب أن من أكبر الأسباب التي تعين على التوبة أن يفارق البيئة التي كان فيها قبل توبته، البيئة، المجتمع، الأصحاب الذين كان فيهم قبل أن يتوب، مما يعين على التوبة أن يبتعد عنهم، لأن هؤلاء الناس يعرفون بالمعاصي، يعرفون بالذنوب، شاركوه في فعلها، شاركوه في قولها، في إيجادها، فعله وإياهم تلك المخالفات، له ولهم ذكريات في تلك المعاصي والذنوب، إذا كان في أوساطهم سيحملونه على العودة إليها، سيراهم وهم لا يزالون على ما هم عليه يتأثر بهم. فمن أكبر العون لمن أراد أن يتوب أن يفارق البيئة التي كان فيها، فإنه إذا فارق البيئة التي كان فيها وانتقل إلى بيئة صالحة تعينه على الصلاح والاستقامة يكون هذا عونا عظيما له على التوبة، وهذا أمر مشاهد ملموس محسوس. ومن أحسن الأماكن التي يستعين بها من يريد التوبة
مثل هذه الأماكن، دور الحديث، أماكن العلم، فإذا فارق بيئة غير صالحة انتقل إلى بيئة صالحة كبيئة طلاب العلم الذين يرى منهم المحافظة على الصلاة، يرى منهم الحرص على ذكر الله، يرى منهم ملازمة حلق الذكر، يرى منهم صيام النهار وقيام الليل والحرص على أعمال الخير، فيتأثر بهم ويبتعد عن البيئة التي كان فيها. فهذا مما يعين المسلم على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ليتوب. أيضا في هذا الحديث مما نستفيد منه أن الله سبحانه وتعالى يحب التائب ويعينه على توبته وييسر له الأسباب التي تنجيه وتكون عونا له على الاستمرار في التوبة. انظر هذا الرجل الذي اختصمت فيه الملائكة، الله جل وعلا أوحى إلى الأرض الصالحة، أوحى الله إليها تقربي، قربت الأرض لأجل هذا الرجل، أوحى الله إلى الأرض التي خرج منها تباعدي، تباعدت الأرض بقدرة الله ومشيئته حتى يكون هذا الرجل ممن يقبضه ملائكة الرحمة لأنه أقرب إلى الأرض الصالحة. فالله جل وعلا يحب التائب ويهيئ له أسباب التوبة وييسر له سبحانه وتعالى ما يعينه على الاستمرار فيما هو فيه. فإذا هذا الحديث العظيم وهذه بعض الفوائد المستفادة منه مما ينتفع بها المسلم وتكون عونا له بإذن الله تعالى على الخير. وفي الختام أوصي إخواني في هذا الموضع طلبة العلم أن يستغلوا ما هم فيه من الخير وأن يحرصوا على ما هم فيه من نعمة العلم والتعليم، فإن من علامة إرادة الله جل وعلا بعبده الخير أن يثبته على مثل هذا الطريق وأن يعينه عليه. فاحرصوا يا طلاب العلم على طلب العلم، احرصوا على الحفظ، احرصوا على المراجعة، احرصوا على الدروس والاستمرار فيها، احرصوا على الاستمرار في العلم وعدم الانقطاع، فإن داء العلم الانقطاع عنه، وإذا انقطع طالب العلم عن طلب العلم أخره ذلك كثيرا وفاته علم غزير. ولا أنسى أن أنبه على أمر حدثنا به إخواننا في هذا الموضع وأيضا رأيناه حين خرجنا إلى المسجد الآخر في كلمة العصر، أنه يوجد أناس يظهرون شعائر الكفر بين المسلمين، يظهرون الصليب، يعلقونه على أعناقهم ويمشون بين المسلمين في الأسواق في الطرقات ويجاهرون بشعائر دينهم النصرانية، وهذا والله منكر عظيم. هذه جزيرة العرب، اليمن وبلاد

إلا إن كانوا أهل ذمة تحت حكم الوالي يبقون في بلاد الإسلام بأحكام أهل الذمة في غير جزيرة العرب. أما الجزيرة العربية فلا يجتمع فيها دينان، ولا يجوز أن يبقى فيها إلا الإسلام. ثم دعواهم أنهم مسيحيون كذب هذا، ولا يجوز أن يقال هم مسيحيون بل هم نصارى، والمسيح بريء منهم. فالمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بشر بنبينا محمد، وقد أخبرنا بعض إخواننا أنه قال أن بعضهم قال لا، قال نحن نؤمن بالله وأنتم تؤمنون بالله، إنما نحن نؤمن بنبينا عيسى وأنتم تؤمنون بنبيكم محمد، وهذا من الكذب. فهم مكذبون لعيسى، كافرون بعيسى، ولو آمنوا بعيسى لآمنوا بمحمد، فإن عيسى هو الذي بشر بمحمد. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالذي يؤمن بعيسى حقا هو الذي يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، أما من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بعيسى. ثم هؤلاء يؤلهون عيسى، فالنصارى ثلاث طوائف، منهم من يقول إن عيسى هو الله، ومنهم من يقول إن عيسى ابن الله، ومنهم من يقول إن الإله ثلاثة، ويجعلون عيسى جزءا من الإله. وكل هذه الثلاث الأقوال ذكرها الله تعالى عنهم في القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. فهم غير مؤمنين بعيسى، مكذبون لعيسى عليه الصلاة والسلام، يدعون إلهيته من دون الله. عيسى تبرأ ممن يقول هذا القول، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هل أنت قلت هذا؟ قال عيسى سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة رسول الله، لا يحكم بالإنجيل الذي كان عليه، لأن الإنجيل نسخ ببعثة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب، الصليب الذي يعلق اليوم النصارى على أعناقهم، عيسى يكسره، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، بمعنى لا يقبل إلا الإسلام، إما الإسلام أو القتل، لا يقر أحدا على الكفر ويقبل منه الجزية، حتى تكون السجدة لله تعالى وحده. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان أهل النار. فوالله إنه لا يجوز إقرار هؤلاء على التظاهر بشعائرهم، إظهار شعائر الكفر في بلاد الإسلام في جزيرة العرب التي طهرها الله جل وعلا من الكفر ومن الشرك. فواجب على ولاة أمر المسلمين في هذه المحافظة

0: من محافظ المحافظة ورجال الأمن فيها واجب عليهم ألا يقروهم في بلاد المسلمين. وربما هؤلاء لا تدري بعد أيام إلا ولهم كيان يدعون فيه إلى النصرانية ويبثون أفكارهم ويدفعون الأموال فيغررون ببعض جهلة المسلمين أو ضعاف النفوس منهم. فالواجب أن تبقى هذه الجزيرة بلادا للإسلام بلادا للتوحيد، ولا يجوز إقرار الكفر فيها ولا الرضا به، ولا يجوز إقرار هؤلاء على ما هم عليه وإظهار شعائرهم والمجاهرة بها في أوساط المسلمين. نسأل الله تعالى أن يلهم الجميع رشدهم وأن يوفق ولاة أمورنا إلى الخير وأن يسددهم لإقامة الدين وإزالة الشر عن المسلمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم

إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبالاة

ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن

يشركون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على

نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين

يعرفون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله

عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله

إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان

0: لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا.
1: الله أكبر الله أكبر

0: حي على الصلاة،
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب،

0: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: اللهم صل عليه وسلم.
3: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
4: حياكم الله وبارك فيكم.
3: حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع رزق الله سلمان من الأردن. أخونا عرضنا سؤالا له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يقول: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز للبائع أن يربح أكثر من الثلث، فهل حدد الشرع نسبة معينة لا يجوز تعديها؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فليس في الشرع مطهر تحديد للربح، وقول من قال إنه يحدد بالثلث قول ضعيف لا دليل عليه، والصواب أن الحد، والصواب أنه لا حد في ذلك، ولكن يشرع للمؤمن أن يتحرى الربح المناسب في حق أخيه بحيث لا يشق عليه ولا يثقله، فيتحرى في كل مقام ما يناسبه، وليس هناك حد محدود. قد يكون الربح 5%، قد يكون 10%، 5%، وقد يكون 10%، قد يكون أكثر وقد يكون أقل، على حسب أحوال من عليه الدين، وعلى حسب أحوال، وعلى حسب الآجال قلة وكثرة وطولا وقصرا، فالبيعان يتحريان ما فيه الخير للجميع والسهولة على الجميع. نعم،
3: جزاكم الله خيرا. إذا كان البيع حاضرا سمحت الشيخ ليس بدين،
4: فذلك ولو حاضر ليس في حد محدود أبدا، إنما ليس له أن يخدع الناس. إذا كان يعرف أن السعر في السوق هذا الشيء بريال، ليس له أن يبيع بريال ونص، بل يبين للناس أن السعر كذا وكذا، ولكن أنا ما أبيعك إلا بكذا، ترى تشتري مني ولا راح أشتري من المحلات الأخرى. أما أن يخدع الناس السعر في السوق بريال ويبيع بريالين يخدع الجاهل، ما يجوز له، بل يدله على الخير، لأن المؤمن أخو المؤمن، يرشده يقول هذا الشيء يباع في السوق كذا وكذا، وأنا أرشدك إلى محلات الفلانية. أما أنا إذا كان ما يستطيع يبيع بها السعر يقول أنا ما أبيع بها السعر، أبيع بكذا وكذا، ترى تستمني بهذا الشيء لأن علي غالي وأنا دخل علي غالي، بين الأسباب التي تدعوه إلى ذلك. المقصود أن عليه عدم خيانة أخي وعدم خداعه، إذا كانت الأسعار في السوق رخيصة ومعروفة في السلع المعينة أو في الطعام المعين أو في الأواني المعينة معروفة، فليس له يخدع أخاه بأن يبيع عليه أكثر، المسلم أخو المسلم.
3: الله المستعان، الله المستعان. أيضا نعود إلى رسالة الأخت نون هاء ألف دال، حيث عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، ولها في هذه الحلقة مجموعة من الأسئلة. تقول في أحدها، يقول صلى الله عليه وسلم في شأن خروج النساء: أذن لكن بالخروج لحاجتكن، ما المقياس الذي تقدر فيه الحاجة المسموح للمرأة بالخروج من أجلها؟ وإن كان محرمها من الرجال يستطيع أن يكفيها حاجتها، فهل يباح لها الخروج وخاصة إذا كانت حاجتها شراء الملابس، وإن لم يكن لها محرم وجدت قريبا غير محرم يكفيها حاجتها، فهل يباح لها الخروج أم يكفيها قريبها غير المحرم؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
4: كل امرأة أعلم بحاجتها، الذي لا يتحدد، كل امرأة أعلم بحاجتها، فإذا رأت أن محرمها أو غيره لا يكفي ولا يحصل به المقصود فلها الخروج. أما إذا كانت تعلم أن زوجها أو أخاها يحصل به المقصود وليس هناك حاجة إلى خروجها فالأولى بها لا تخرج، وأن تكتفي بمحرمها من أخ أو زوج أو غيرهما أو بغيرهما ممن تطمئن إليه وتثق به من الرجال أو النساء يكونها المؤونة، لأن خروجها عرضة لشر كثير فلا ينبغي لها أن تسهل في ذلك. فالخروج عند الحاجة مع التستر والتحفظ والبعد عن أسباب الفتنة والريبة هذا أمر مطلوب، ولهذا قال جل وعلا وقرنا في بيوتهن، فأمر بلزوم البيوت يعني إلا عند الحاجة. وقد كان أزواج النبي يخرجن للحاجة، وهكذا النساء المؤمنين يخرجن للحاجة، فإذا خرجت لحاجتها من زيارة قريب أو عيادة مريض أو صلة رحم أو شراء حاجة من السوق ترى أن شراءها لها أولى لأنها أعلم بحاجتها وأعلم بالصفة التي تريد ولا حرج في ذلك، وإذا تيسر لها يكفيها غيرها فذلك خير لها وأفضل.
3: جزاكم الله خيرا. ما هي المسافة التي سمح بها الشرع لخروج المرأة وحدها دون محرم؟ وكيف التوفيق بين الروايات التي جاءت تحدد المسافة بثلاثة أيام في إحدى الروايات ويومين في رواية أخرى ويوم واحد في رواية ثالثة، وما مقدار مسيرة اليوم بالكيلومتر؟
4: القاعدة في هذا هو أن ما يسمى سفرا ليس لها الخروج إليه إلا بمحرم، كل ما يسمى سفر ليس لها أن تسافر إلا بمحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وفي رواية مسيرة يوم وليلة، في رواية مسيرة يوم، في بعضها مسيرة ليلة، في بعضها مسيرة ثلاثة أيام، في بعضها مسيرة بريد، والبريد نصف يوم. قال العلماء رحمة الله عليهم في هذا أن هذا اختلف بحسب أسئلة السائلين. فبعض السائل يقول إذا أرادت المرأة أن تسافر مسيرة يوم هل لها خروج؟ فيقول النبي لا تسافر مسيرة يوم، وسائل آخر يقول ليلة، وسائل آخر يقول ثلاثة أيام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الأسئلة. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أجاب بذلك على حسب ما نزل من الوحي، ثم خفف الله جل وعلا في ذلك وأذن في السفر في ما كان لا يسمى سفرا ومنع ما كان يسمى سفرا. فالحاصل أن التحديد قد يكون للأسئلة، قد يكون أن الله جل وعلا منع من مسيرة بريد، ثم منع مسيرة يوم وليلة، ثم مسيرة ثلاثة أيام لحكمة بالغة، ولكن حمل ذلك على أن المقصود هو ما يسمى سفر هو المطابق للأدلة الشرعية. ولهذا في الروايات الأخرى الصحيحة في الصحيحين لم يقيد، قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وأطلق، كما في الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهذا يجمع الروايات كلها. فكل شيء يسمى سفر وأقله نصف يوم هو البريد فلا تسافر إليه لأنها عرضة للشر والفساد وخيانة، فلا ينبغي لها أن تخاطر بسفرها من دون محرم، والمحرم زوجها. وهكذا من تحرم عليها على التأبيد لنسب كأخيها وأبيها أو لرضاع كأخيها من الرضاعة وعمها من الرضاعة ونحو ذلك. واليوم والليلة في كيلو 80 كيلو تقريبا 75 كيلو تقريبا، نصف اليوم الكيلو 40 كيلو تقريبا، يعني يوم وليلة يعني 24 ساعة، نصفها 12 ساعة بالكيلو 40 كيلو تقريبا. فينبغي لها أن تبتعد عما يقارب هذا المعنى، وهو نصف كيلو 40 كيلو هو 40 نصف يوم يعني 40 كيلو تقريبا. وأما الشيء العادي في البلد وأطراف البلد فلا يحتاج إلى محرم إذا كانت مع من تطمئن إليه من النساء، أو كانت في محل آمن وقرية آمنة لا تخشى شيئا فلا بأس أن تخرج في أطراف البلد وحاجات البلد من بيت إلى بيت ولو كان كيلو كيلوين ثلاثة أربعة، كل هذا لا يضر إذا كان الأمن متوفرا ولا خطر في ذلك وليس هناك ريبة. نعم
3: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما قيمة 20 مثقالا من الذهب بالغرامات؟ فقد سمعنا في ذلك 4 أقوال، منها ما يقول بأن مقدار 20 مثقالا من الذهب يساوي 80 غراما، وقول يقول 85، وآخر 92، ورابع 96، فأيها الصحيح؟ وما مقدار درهم الفضة بالغرامات؟
4: الأقرب 92 غرام، هذا هو نصاب الذهب، وهو 20 مثقالا وقيمتها بالغرام 92 غراما. هذا هو الذي حررناه مع هذه الخبرة وعليه الفتوى. 92 غراما هي مقدار 20 مثقال مثقال نصاب الذهب، وبجنيه 11 جنيه و73، يعني نصف جنيه، لأن كسر يسير لا يضر. 11 جنيه ونصف جنيه هذا 20 مثقالا، وهو نصاب الذهب سواء كان الذهب حليا أو غير حلي، تجب فيه الزكاة على الراجح وإن كان حليا. أما الذهب الفضة هو نصف مثقال 5 مثقال، ولهذا النصاب الفضة 140 مثقالا، 140 مثقالا. وإذا ضربت 140 مثقالا على مقدار 20 مثقال 92، فصار فإنها تكون إذا كل 20 مثقال 92، يعني 90 ضرب في 7 يحصل بذلك 700 غرام، ونزل منها 56، يكون الجميع 600 غرام و44 غراما. هذا نصاب الفضة 600 غرام و44 غراما، نعم، من ضرب 7 في نواب 92 في 7. نعم
3: جزاكم الله خيرا. يقول: ورد أن المرأة يسمح لها بقص شعرها عند إحرامها للحج بقدر أنملة، فهل يباح لها أن تقص شعرها في غير إحرامها للحج؟ وإن كان مسموحا فما مقدار المسموح به؟
4: ليس قص عند الإحرام، وإنما هو بعد الإحرام وبعد الطواف والسعي. عند الإحرام لا يسعى لها قص، لا هي ولا الرجل، إنما قص بعد الطواف والسعي في العمرة، تقص قدر أنملة من كل عميلة، قدر أنملة شيء يسير. وهكذا في الحج إذا ربت الجمرة يوم العيد شرع لها أن تقص قدر أنملة من كل عميلة، وإذا كان الشعر منقولا كله، كان الشعر كله منقول، تقص من أطراف الشعر قليلا، والرجل كذلك يقص قليلا من أطراف الشعر، يعمه بالتقصير أو يحلقه كلها الرجل. أما هي فلا تحلق، ليس لها الحلق، لكن تقص قدر أنملة من كل عميلة أو قدر أنملة من عموم الشعر إذا كان منقولا كله. أما عند الإحرام فليس لها أن تقص، ما لا يفعل لها شيء عند الإحرام، ولا بس أن تقص من شعرها في غير الإحرام إذا كان كثيرا للتخفيف، تخفيف المؤونة، أو بالاتفاق مع زوجها لأجل الزينة يكون أقل من طوله المعروف، مع أن الطول فيه جمال، فإذا اتفقت مع زوجها على أن تقص من بعض الشيء فلا حرج. فقد ثبت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أنهن جززن رؤوسهن وقصن من رؤوسهن لتخفيف المؤونة، فإذا أرادت المرأة أن تقص من رأسها لتخفيف المؤونة أو لأسباب أخرى تراها وزوجها أنه أكبر في الزينة فلا بأس، لكن ليس لها أن تحلق، إنما القص الذي تراه زينة لها وجمالا من دون قص التشبه بالكافرات أو بالرجال، لا يجب أن تشبه بالرجال ولا بالكافرات، لكن قصا لا يجعلها متشبهة بهؤلاء ولا بهؤلاء. وإذا كان لها زوج فلا بد من التشاور مع زوجها في ذلك. نعم
3: جزاكم الله خيرا. هل تزكى حلي المرأة كل عام أم يكفي تزكيتها مرة واحدة في العام؟
4: الواجب كل عام، مثل بقية الذهب كل عام تزكى، مثل بقية الذهب والفضة إذا كان غير حلي، هذا هو الصواب. نعم إذا كان يبلغ نصاب.
3: لسؤاله تكملة يقول فيها: مع العلم أنها لو زكيت كل عام لكان معنى ذلك أن المرأة تدفع ثمنا آخر لحليها وقيمة الحلي ثانية وقيمة الحلي ثابتة لا تنمو.
4: نعم، عليها تدفع الزكاة ولو ما نمت، مثل اللي عندها هذا الصندوق يزكيه ولو نهى الصندوق كل سنة، يزكيه ولو ما نمى، عليه الزكاة، من يمنعه من التنمية؟ فثمن الحلي الذي يبلغ النصاب عليها أن تزكيه مواساة الفقراء والمهاويج، وإذا نقص عن النصاب ما في زكاة. أما ما دام يبلغ النصاب 20 مثقال 92 غرام فإنها تزكيه ربع العشر، في كل 1025 في 102.5. هذا ظاهر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة في الحلي لأنها مستعملة، ولكن الصواب أن فيها الزكاة لعموم الأدلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إذا كان يوم القيامة صفعت له صفائح من نار، الحديث، ولم يستثني الحلي. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة عليها أسفرة أتعطينا زكاتها؟ قالت: لا. قال: أيسرك لابيهما يوم القيامة سوارا من نار؟ فألقتهما، قالت: هما لله ورسوله. ولم يقل لها ما عليها زكاة، بل أمرها بالزكاة وهي حلي في أيديها. هكذا أم سلمة رضي الله عنها كان عليها أضاح من ذهب، فقالت رسول الله: أكنز هذا؟ قال: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. قال: فزكي. ولم يقل أن الحلي ليست من الكنز، ولم يقل لها أن لا زكاة فيها. نعم،
3: جزاكم الله خيرا. المستمع صالح شيبان عزيز العمري فيما يبدو من الباحة بعث يسأل ويقول: سماحة الشيخ، لي زوجة تزوجتها منذ سنة وثلاثة أشهر وقد أنجبت منها طفلا، وفي يوم حصل بيني وبينها سوء تفاهم وقد أغضبتني في ذلك اليوم ورميت عليها بثلاث طلقات متفرقات في مجلس واحد، وقد حضر والدها، وبدلا من أن نتفاهم حول الموضوع قام بإغضابي مرة أخرى ورميت عليها بثلاث طلقات أخرى في مجلس واحد. وفي اليوم الثاني ذهبت إلى قاض في محكمة للاستفتاء فأمرني بالاستفتاء من سماحتكم، هل يجوز لي أن استرجعها إلى عصمتي مرة أخرى؟ وأقسم بالله العظيم أن هذا الذي حصل بالحرف الواحد، أرجو منكم أن تفيدوني جزاكم الله خيرا.
4: عليك أن تحضر معها وليها لدى القاضي حتى يكتب الواقع بإقراركم جميعا، ويبين صفة الغضب وشدة الغضب وأسبابه، ثم بعد ذلك ننظر الأمر إن شاء الله. نعم،
3: جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الله محمد علي عتش من اليمن بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، هل هذا الحديث صحيح؟ وهل من فاتته مثلا صلاة العصر لا يصلي إلا بعد غروب الشمس، أو من فاتته صلاة الصبح لا يصلي إلا بعد طلوع الشمس؟ افتونا أبقاكم الله.
4: هذا الحديث صحيح، رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين من عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، في رواية حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذه صحيحة ثابتة، وهذه أوقات تسمى أوقات النهي، ليس المسلم يصلي فيها تطوعا. أما الفائتة يصليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ولم يستثني وقت النهي. فإذا نام عن الصلاة واستيقظ قبل طلوع الشمس أو عند طلوعها يصلي، وإذا نام عن الصلاة فلم يستيقظ إلى عند استقرار الشمس العصر صلىها أيضا. لهذا الحديث الصحيح: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والأوقات المذكورة يجوز فيها أيضا صلاة الجنازة، إذا صلي على الجنازة في الوقت الواسع بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح لا بأس. صلاة الجنازة صلى عليها في الوقتين الطويلين بعد صلاة العصر بعد صلاة الصبح حتى لا تؤخر. هكذا صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر صلى، لأنها لا من ذوات الأسباب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف: إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا، ولم يستثني وقتا دون وقت. وهكذا تحية المسجد، صلاة الطواف لو دخل المسجد بعد العصر ليجلس فيه إلى المغرب فالصواب أن يصلي ركعتين تحية المسجد، لأنها من ذوات الأسباب فيصليها ولو في وقت النهي. أو دخل بعد صلاة الفجر ليجلس في المسجد بعد إلى بعد طلوع الشمس، أو ليحضر حلقات العلم صلى ركعتين تحية المسجد، هذا هو الصواب لأنها من ذوات الأسباب. أو طاف بعد العصر في مكة، طاف بعد العصر في الكعبة، فإنه يصلي ركعتين الطواف لأنها من ذوات الأسباب. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. وبهذا تعلم أيها السائل أن فائتة من الفرائض صلى في وقت النهي إذا نام عنها ونسيها. وتعلم أيضا أن ذوات الأسباب كصلاة الجنازة بعد العصر وبعد الصبح كذلك، وهكذا صلاة الكسوف، تحية المسجد، صلاة الطواف تبع في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب، وقد أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستثني وقت النهي، فدل ذلك على أنها تفعل في أوقات النهي. أما صلاة لا سبب لها يقوم يصلي بعد الصبح بدون سبب هذا ممنوع، أو بعد العصر بدون سبب هذا ممنوع. نعم،
3: جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ما معنى هذه الآيات جزاكم الله خيرا؟ والسؤال لأخينا عبد الله محمد علي عتش.
4: على ظاهرها طه هذه من الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم، مثل عين سين ألف حاميم عين سين قاف، مثل صاد وقاف، هذه حروف مقطعة. الأكثر من العلم أنهم يقولوا فيها الله أعلم بمعانيها سبحانه وتعالى، والله جعلها فواتح لكثير من السور للدلالة على أنها القرآن مؤلف من هذه الحروف التي يعرفها الناس. أما قول ما أنزلنا على القرآن تشقى إلا تذكرة من يخشى، هذا واضح، الله ما أنزل القرآن ليشقى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعب، ولكن أنزله تذكرة، للتذكرة والعمل والاستفادة. الله أنزل كتابه العظيم تذكرة للمؤمنين ولنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يعملوا به ويستقيموا عليه، وفيه الراحة والطمأنينة، وفيه السعادة العاجلة والآجلة، وليس فيه الشقاء، بل فيه الراحة والطمأنينة، وفيه التقرب إلى الله والأنس بمناجاته وذكره سبحانه وتعالى. وليس منزلا ليشقى به النبي أو العبد، لا، بل يستريح به وليتنعم به وليستفيد منه وليعمل به وليفوز بالجنة والسعادة بعمله به واستقامته عليه.
3: جزاكم الله خيرا. يقول: أنا شاب مؤدي جميع الفروض التي فرضها الله، أصوم وأصلي، ولكنني في بعض الأحيان يورطني الشيطان في عمائل لا أرضى بها، فماذا أفعل؟ هل من حرز أو أوراد تحول بيني وبين المعاصي؟
4: نعم نعم، عليك أن تتوب إلى الله وتسأله الهداية والتوفيق للتوبة النصوح، وعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم دائما ونزغاته، وأن تستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباحا ومساء ثلاث مرات، وتقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، ثلاث مرات صباح ومساء، والله يكفيك شر الشيطان ونزغاته ويكفيك شر نفسك. ومن الدعوات الطيبة والتعوذات الطيبة تقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة عند النوم، وتكثر من ذلك أيضا في أوقات أخرى، وتقرأ آية الكرسي عند النوم وبعد كل صلاة، وتقرأ قل هو الله ثم معوذتين بعد الظهر والعصر والعشاء مرة، وبعد المغرب والفجر ثلاث مرات، كل هذا من أسباب السلامة والعافية من المعاصي والشر. مع سؤال الله التوفيق والاستقامة على التوبة والعافية من شر النفس والشيطان. وتصدقت في ذلك فالله يجيرك ويعين ويعينك ويكفي شر نفسك.
3: جزاكم الله خيرا. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إذا دخل رجل وسلم على الجماعة فهل نرد عليه السلام ولا يتعارض هذا مع الحديث؟
4: ترد بالإشارة.
5: بالإشارة
4: لا صار ما يخطب مثل اللي يصلي، ترد بالإشارة، تشير بيدك ردا عليه، مثل ما لو سلم عليك وأنت تصلي ترد بالإشارة، يعني نأمر بالإنصات. نعم.
3: هل يوجد ذنب على الذين يقرؤون القرآن ولا يجيدون قراءته سواء كانوا من الرجال أو من الأولاد الصغار؟
4: لا شيء عليهم إن شاء الله إذا لم يتعمدوا الباطل، إنما يتعلمون ويجتهدون. فالمؤمن يتعلم ويجتهد في قراءة كتاب الله، وهكذا المؤمنة، وهكذا الصبي يعلم والصبية تعلم، ولا حرج عليه في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الماهر بالقرآن مع السفرة تكرار المرارة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. فدل ذلك على أنه إذا تتعتع فيه وتردد فيه أنه مأجور إذا قصد الخير والتعلم والفائدة. يقول صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجره، أجر القراءة وأجر الاجتهاد والعمل. فأنت على خير إذا تعلمت واجتهدت في القراءة واعتنيت بالحروف، تسأل من هو أقرأ منك لتستفيد منه، وتجاهد نفسك حتى تستفيد، هذا كله طيب.
3: جزاكم الله خيرا. ما رأي سماحتكم في الذين يأتون بأطفالهم إلى المساجد لأداء الصلاة علما بأن الأطفال لا يقرؤون ولا يحفظون من القرآن حتى سورة الفاتحة؟ افتونا جزاكم الله خيرا.
4: إذا تيسر بقاؤه في البيت هذا طيب حتى لا يؤذوا أحدا، وإذا لم يتيسر لأنها تحب أن تصلي مع الناس أو تسمع الدرس والفائدة أو الخطبة فلا حرج، ولو كان معها صبي الصغار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه يدخل الصلاة يريد تطويلها ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف لئلا يشق على أمه. فدل ذلك على أن يصلوا معه بالصبيان، ولم يأمر ينهاهم عن إحضار الصبيان الصغار. وكذلك في الحديث الصحيح لما تأخر في بعض الليالي صلاة العشاء قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله رقد النساء والصبيان. فدل على أن الصبيان يحضرون. فالحاصل أن حضور الصبيان مع أمهاتهم أو مع آباء مع أمهاتهم أو مع آبائهم أمر لا بأس به، وإذا كان ليس من أهل الصلاة جاءت بالأجل تطمئن حتى تصلي مع الناس وحتى تسمع الخطبة والفائدة فلا بأس بذلك. وإن تيسر يحفظه لها في بيتها حتى لا تتأذى ولا تؤذي بها أحدا فهذا أولى وأفضل إذا تيسر ذلك.
3: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
4: نرجو ذلك.
3: اللهم مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
6: الباب 28: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافا إلا المجاهرين. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. التثريب التوبيخ. وعنه رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. الباب التاسع والعشرون. باب قضاء حوائج المسلمين. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. الباب الثلاثون. باب الشفاعة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه. وفي رواية ما شاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. الباب الواحد والثلاثون: باب الإصلاح بين الناس. وعن أبي هريرة

ومعنى يعدل بينهما يصلح بينهما بالعدل. وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب. متفق عليه. معنى يستوضعه يسأله أن يضع عنه بعض دينه، ويسترفقه يسأله الرفق، والمتألي الحالف. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. معنى حبس أمسك

0: فوه ليضيفوه. الباب الثاني والثلاثون. باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. العتل الغليظ الجافي، والجواظ بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة، وهو الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. قوله حري هو بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء، أي حقيق. وقوله شفع بفتح الفاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابة، ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه، فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليه، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. متفق عليه. قوله تقم هو بفتح التاء وضم القاف. أي تكنس، والقمامة الكناسة، وآذنتموني بمد الهمزة أي أعلمتموني. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. والجد بفتح الجيم الحظ والغنى، وقوله محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعه فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال: أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا: نبني لك صومعتك.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

ما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد. الباب الرابع والثلاثون، باب الوصية بالنساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قوله عوج هو بفتح العين والواو. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. والعارم بالعين المهملة والراء هو الشرير المفسد. وقولهم بعث أي قام بسرعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره. رواه مسلم. وقوله يفرك هو بفتح الياء وإسكان الفاء، معناه يبغض، يقال فركت المرأة زوجها وفرك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن إسماعيل قال سمعت قيسا قال سمعت سعيد بن زيد يقول: لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام. وكان سعيد بن زيد زوجا لأخت عمر، فهو صهرة، وكان قد أسلم هو وزوجته التي هي أخت عمر. فجاء عمر حين علم بذلك قيدهم وأراد منهم ترك الإسلام، هذا قبل أن يسلم رضي الله عنه. قال: ولو انقض أحد مما فعلتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب ابن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصروا؟ ألا تدعوا لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه؟ والله ليتمن أو ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. إذن هذا الباب في كتاب الإكراه: من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. مع أن الإكراه عذر، لكن قد يختار إنسان عدم الترخص بالإكراه ويختار الأخذ بالعزيمة، وهذا قد يكون جائزا وقد يكون أفضل. فالجائز يجوز للإنسان ألا يقبل الكفر أو الردة أو الشرك ولو في الظاهر، ويثبت على ما هو عليه وإن ضرب وإن قتل، هذا جائز أن يصبر وأن يتحمل. وقد يكون صبره وتحمله أفضل
من ترخصه بالإكراه، وذلك إذا كان في ترخصه بالإكراه ضرر بأن يغتر الناس به فيكره على قول ما هو كفر أو فعل ما هو كفر وهو ممن يقتدى به، ثم هذا الذي أكره يصور للناس أن فلانا قد فعله فيضل الناس، ومن هذا الباب ما ذكر في قصة الراهب والغلام، فذلك الغلام اختار القتل لأن ذلك القتل كان فيه مصلحة في سلامة دين الناس واستقامته. منه أيضا ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه تحمل الضرب والجلد والحبس ولم يقل القرآن مخلوق، مع أن العذر كان له عذر، لكن مما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه حين قال له الناس قال له بعض الناس قال له لا تهلك نفسك فإن الله قد عذرك، فقال أخرج إلى الناس واسمع ما ينتظرون، قال فوجد أناسا كثيرا معهم الصحف والمحابر فسألهم ما تنتظرون، قالوا ننتظر ما يقوله الإمام أحمد فنكتبه. إذن صار ثباته وتحمل الإكراه أفضل لأنه سيضل الناس بعده. ولذا أهل العلم عدوا أن الله سبحانه وتعالى ثبت الدين بالإمام أحمد في ذلك اليوم. فإذن من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر أي ولم يترخص بالإكراه، وقد يكون هذا كما تقدم جائزا وقد يكون أفضل. الصحابة رضي الله عنهم لما عذبوا وأكرهوا منهم من صبر تحمل كبلال رضي الله عنه لم يجب، كما جاء في الحديث قال كلهم واتاهم على ما أرادوا إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه وهان على قومه فأبى أن يواتيهم ولا بكلمة، فكانوا يعذبون ويقول أحد أحد. ومن الصحابة من قتل تحت التعذيب ولم يترخص بشيء من ذلك، كوالدي عمار، والده ياسر وأمه سمية. ومن الصحابة من أجابهم إلى شيء مما أرادوا وهم كثير ممن ترخص بالإكراه واشتد عليهم العذاب كعمار وصهيب ومن ذكر معه في الحديث. فإذا للإنسان أن يختار الصبر على ما يناله من الأذى ولا يترخص بالإكراه، وقد يطلب منه ذلك ويقال له صبرك أفضل إذا كان فيه مصلحة، وكان في الترخص بالإكراه مفسدة. أيضا بعض أهل العلم قد ذكر أحوالا أخرى حتى يترخص فيها بالإكراه، وما هو الأفضل في أن يترخص أو يصبر، في صور كثيرة يذكرها العلماء.

ذكر أحاديث ثلاثة في هذا الباب، حديث أنس والشاهد منه أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. والحديث الذي يليه صبر سعيد بن زيد، وأن عمر أوثقه لأجل إسلامه. والحديث الذي يليه حديث خباب وصبر الناس كيف كانوا يصبرون حتى إن أحدهم ليمشط لحمه عن عظمه. بأمشاط الحديد، ومع ذلك يصبر على دينه ويثبت عليه ولا يصده ذلك عن دينه.

ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا لخباب ومن معه من الصحابة حين لقوا شدة وأذية وتعذيبا من المشركين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كان آخر ما قرأناه في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله باب الطير في القفص. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ينمي خيرا بين الناس. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث ابن سعد قال: حدثنا يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال: أخبرني حميد ابن عبد الرحمن، حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف، أن أمه أم كلثوم ابنة عقبة ابن أبي معيط أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت، أي أم كلثوم: ولم أسمعه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. هذا الحديث أصله في الصحيحين: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، هذا في الصحيحين. ثم هذه الزيادة: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث، انفرد بها مسلم. أولا، وعلى هذه الزيادة تنبيهات. التنبيه الأول أن هذا الحديث اختلف فيه على الزهري كثيرا، وأن هذا القول ولم أسمعه يرخص هل هو من قول أم كلثوم أو هو مدرج من قول الزهري؟ ينبه على هذه الرواية: البخاري هنا ساقه من طريق يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري، وجعل هذا الكلام، هذه الزيادة، من قول أم كلثوم قالت، وهذا من طريق عبد الله بن صالح، وعبد الله بن صالح هو كاتب الليث بن سعد، ما حاله؟ ضعيف، وقد خالفه الثقات. فجعلوه عن يونس، وفيه قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص، ولم أسمع يرخص. فالمحفوظ في طريق يونس أنه جعل هذه الزيادة من كلام ابن شهاب لا من كلام أم كلثوم بنت عقبة، والذي جعله من كلام أم كلثوم بنت عقبة هو عبد الله بن صالح وهو ضعيف. فإذا طريق يونس كما رواه الثقات في صحيح مسلم وأيضا في سنن النسائي وفي شعاب الإيمان للبيهقي وفي غيره من طريق جماعة من الثقات يروونه عن يونس ويقولون في آخره قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص. فطريق يونس المحفوظ فيها أن هذه الزيادة من كلام ابن شهاب. طيب هذه الزيادة أيضا في صحيح مسلم من طريق صالح ابن كيسان من طريق صالح ابن كيسان صالح بن كيسان يروي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا ثم قال قالت ولم أسمعه. وقد خولف صالح بن كيسان في هذه الرواية خالفه يونس بن يزيد الأيلي كما عند مسلم والنسائي وغيرهم كما هو المحفوظ عنه خالفه يونس بن يزيد الأيلي وأيضا خالفه محمد بن الوليد الزبيدي وأيضا خالفه عمرو بن برد والحديث فيه خلاف طويل ولكن نقول لكم خلاصته وإلا الكلام فيه طويل. خالف أيضا عمرو بن برد. رواية يونس بن يزيد التي فيها المخالفة قلنا عند من؟ عند مسلم والنسائي. رواية محمد بن الوليد الزبيدي وعمر بن برد عند الطبراني في مسند الشاميين. وأيضا خالفه إسماعيل بن عياش وعمر ابن قيس وشعيب ابن أبي حمزة كما في علل الدارقطني. بل ذكر الدارقطني أيضا في العلل هذه الرواية التي فيها أنه جعل من كلام ابن شهاب عن صالح بن كيسان أيضا ذكرها عن صالح بن كيسان. كل هؤلاء الرواة الثقات يروونه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أم كلثوم وفي آخره قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص ولم أسمع يرخص. فجعلوا مدرجا في الحديث من كلام الزهري وليس من كلام هذه المرأة الصحابية. أيضا خالف صالح بن كيسان معمر بن راشد كما في جامعه وأيوب ابن أبي تميمة كما في شرح المشكل للطحاوي ومالك ابن أنس كما عند ابن حبان وغيرهم أيضا كما في صحيح البخاري. فرووا الحديث دون هذه الزيادة أصلا رووا الحديث باللفظ الأول فقط ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا واقتصروا على هذه الزيادة. فإذن هذه الزيادة وجعله من كلام أم كلثوم ولم أسمع يرخص في شيء من الذي تفرد بها؟ صالح ابن كيسان. وخالفوا جماعة فرووا الحديث بدونها أصلا وخالفه جماعة أيضا فرووا الحديث وجعلوا هذه الزيادة من كلام من؟ من كلام الزهري لا من كلام أم كلثوم. بقي قد جاء هذا الحديث بهذه الزيادة فقط مرفوعة، جاء هذا الحديث بهذه الزيادة دون أول الحديث، جاء الحديث بلفظ عن أم كلثوم رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب في ثلاث، هكذا دون أوله قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب في ثلاث. وهذا الحديث قد رواه من طريق الزهري أيضا، من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أم كلثوم، روى عن الزهري راويان أيضا، روى عنه ابن جريج كما عند الإمام أحمد، ابن جريج يرويه عن الزهري بلفظ العنعنة عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب في ثلاث فذكرتها. وهذا الإسناد فيه عنعنة بن جريج وكان مدلسا. وقد جاء عند الطحاوي في مشكل الآثار من هذه الطريق، من طريق ابن جريج، قال ابن جريج حدثت عن ابن شهاب، قال حدثت عن ابن شهاب، فهذه الرواية تبين أن بينه وبين ابن شهاب واسطة. الطريق الثانية من طريق عبد الوهاب ابن رفيع، من طريق عبد الوهاب ابن رفيع وهو ثقة، يرويه عن الزهري عن حمير بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بهذا اللفظ سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب في ثلاث، أخرجه أيضا أحمد. قال الدارقطني في العلل قال وهذا منكر، وهذا منكر، وقال ولم يقله أحد سواه أو نحو ذلك. فإذن هذه طرق الحديث، طريق الأولى طريق صالح بن كيسان جعلها عن أم كلثوم وخالفه الثقات، منهم من روى بدونها أصلا ومنهم من جعله من كلام الزهري فهو مدرج، ولذا رجح الحافظ في الفتح ونقل عن بعض الأئمة أنها مدرجة، ممن نقل عنه الحافظ في الفتح قال وجزم موسى ابن هارون وغيره بإدراجها، جزم موسى ابن هارون وغيره بإدراجها. والنسائي حين أخرج طريق يونس والذي فيه قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص قال ويونس أثبت في الزهري من غيره، يونس أثبت في الزهري من غيره. فالرواية الأولى مدرجة التي هي هنا في صحيح في الأدب المفرد وفي صحيح مسلم. وأما الحديثان الآخران أو الطريقان الآخران فطريق فيها عنعنة بن جريج وقد قال في بعض روايات حدثت، والطريق الثاني أنكرها الدارقطني وأن هذا غلط فيها، قال عبد الوهاب بن رفيع غلط فيها ولم يحفظها. له شاهد عن أسماء بنت يزيد في سنن الترمذي وغيره بهذا اللفظ مرفوعا لا يصلح الكذب إلا في ثلاث، وذكر هذه الثلاث. وهذا الحديث مدار طرقه على شهر ابن حوشب، شهر ابن حوشب يروي عن أسماء بنت يزيد، وشهر ضعيف. الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة يصحح هذه الزيادة، قال لأنه رواه ثلاثة من الثقات صالح بن كيسان وابن جريج وعبد الوهاب بن رفيع، وقد رأيت حال رواية هؤلاء الثلاثة من الثقات، فالظاهر أنها زيادة مدرجة في الحديث وأن كلام من كلام الزهري، وأن الرواية التي وردت بذكرها دون الحديث من أوله ضعيفة، طريق منكرة وطريق فيها عنعنة بن جريج وفيها رجل مبهم كما بينته بعض الروايات أنه يقول حدثت، فالظاهر أنها زيادة ضعيفة. بقي حكم هذه المسألة ويتعلق بهذا الباب إن شاء الله إلى الدرس الآتي. لا، ابن جريج كما سبق قد كان يدلس عن بعض المتروكين. أخ يقول فائدة عن الشيخ محمد بن آدم الأثيوبي رحمه حفظه الله، يقول إن الشهر بن حوشب حسن الحديث. جمهور المحدثين أكثر الأئمة على تضعيفه، والتضعيف في من بعضهم شديد. والحديث هذا بقي فيه فوائد وكلام فيه طويل، فإن شاء الله إن بقي شيء إلى الدرس الآتي فيه. أخ يقول لي زوجة عم ربتني، فقيل لي إذا أردت الظهور عليها واستلزم الأمر فعليك أن تشرب من لبنها، وما كنت أعلم أن أبناءها إخوتي، هل إذا أردت الزواج بأحد بناتها هل يجوز لي؟ إذا كنت لم ترضع منها فيجوز لك الزواج بأحد بناتها ولو ربتك، ما دام لم يحصل رضاع يجوز لك. أخوني يقول لو أخذ من صاحب البقالة ليعطي شخصا آخر 500 وأعطاه 1000 كرهن عنده هل يصح؟ نعم، إذا لم يكن عنده ما يصرف له هذه 1000 قال أعطني 500 وهذه 1000 رهن عندك، هذا جاهز. وهذا أخي نبي يقول يبدأ إن شاء الله من الليلة الأخ أبو حسان ثابت في حلقة تسميع القرآن. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس
1: رحيم.

رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه. إن بعض الناس يقول إن الذي صلى خارج المسجد النبوي يعني لم يحصل على هذه المضاعفة وإن كان الصفوف متصلة، هل قوله هذا صحيح؟ إن لم يجد مكان في مسجد نفسه.
3: هو صحيح إلا أن يخالفه الصحابة، فإن خالفه الصحابة فضع قوله في الأرض، والصحابة خالفوه لأن عمر زاد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وصلى المسلمون فيه واعتبروه مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عثمان زاد من جهة القبلة أيضا وصار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وراء الناس، وصار الناس يأتون إلى الصف الأول في زيادة عثمان رضي الله عنه في عهد الصحابة. فلا ندري أهذا الرجل أعلم من الصحابة أو أثقل لنا الصحابة؟ نعم، لا هذا ولا هذا. نعم، فما كل ما لو يصل على ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن مسجده مسجده، ولو وصل إلى عدن، عدن وين فيه؟ في أقصى اليمن. فمسجد الرسول مهما امتد لو يصل إلى عقرة الصخور فهو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام.
2: ويا أول الشيخ الذي صلى خارج البناء وصله متصلة،
3: هنا
2: هذا صلى في الداخل.
3: نعم، هو صحيح أنه ما صلى في المسجد، صلى خارج المسجد، لكن الجماعة واحدة، الجماعة واحدة، وكما جاء في الحديث هم القوم لا يشطى من جليسهم في من جلس في حلق الذكر يريد أمرا دنيويا. فالذي نرى أنه يتصل الصوف فالحكم واحد إن شاء الله تعالى. نعم
4: شيخ أحسن الله إليك، هل ثمود كانوا اختاروا مكان؟
3: هل أعد السؤال؟
4: هل
3: لا ما بيك تعيد هل بس كم السؤال؟
4: ثمود اختاروا مكانا خاصا بين الجبال ودعا الصالح عليه السلام والناقة خرجت وهم ينظرون.

0: جعل الله لهم شبهات حتى تزيغ قلوبهم والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. هل قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أحدث في المسجد؟ اسألوا هل أحدث في المسجد؟ إن قالوا نعم نقول كذبتم، الصحابة ما دفنوا في المسجد. وإن قالوا لا قلنا إذن ما في حجة، لأن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام دفن كان في بيته الذي مات فيه، وكان في ذلك الوقت منعزلا عن المسجد، لم يدخل في المسجد إلا قريب 100 في تمام الساعة 95 أو 96 من الهجرة. أدخل في المسجد لأنهم اضطروا إلى توسيعه، وكأنه لم يتيسر له في ذلك الوقت إلا أن يكون الاتساع من هذه الجهة، وأبقوا الحجرة قائمة بجدرانها ما دخلت المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد ولم يبنى المسجد على قبره، لكن أهل الباطل يتشبثون بالشبهات لأن قلوبهم زائغة. والعجب أنهم يتشبثون بالمتشبهات والمحكم يتركونه. فهمت؟ قل لهم الآن: هل الرسول دفن في المسجد؟ إن قالوا نعم قلنا كذبت، وإن قالوا لا قلنا لا حجة لك.
1: يا شيخ، هل يشرع الإيثار في الطاعات؟ هل يشرع الإيثار في الطاعات والقربات إلى الله؟
0: كيف؟ شو له؟
1: كان يقدم، يكون في الصف الأول فيقدم زميله.
0: قل الإيثار.
1: نعم الإيثار.
0: الإيثار. أما في الواجبات فلا يجوز الإيثار. الإيثار في الواجبات لا يجوز، كإنسان عنده ماء وهو على غير وضوء وصاحبه على غير وضوء، إن أعطاه صاحبه لم يتوضأ، وإن توضأ به لم يتوضأ صاحبه، فهنا لا يجوز أن يعطي الماء صاحبه. لماذا؟ لأنه يعني واجب عليه استعماله. فالإيثار كذلك أيضا، الإنسان معه ثوب، ثوب وقد ضاق وقت الصلاة وصاحبه ليس معه ثوب، فإن آثر به صاحبه صلى عريانا والوقت ضيق، وإن صلى به صلى صاحبه عريانا، هنا لا يجوز أن يؤثر. أما غير الواجبات فإن رأى في ذلك مصلحة فلا بأس، مثل أن يأتي والده فيتأخر عن الصف الأول ليدخل والده، وهو يعرف أن والده إذا فعل به هذا انشرح صدره فهذا نعم يوثره، وإن كان ليس في مصلحة فلا يوثر. واضح؟
2: نعم. شيخ أحسن الله إليك، هل من كلمة توجيهية لأولئك القوم الذين يعتقدون في الأولياء الذين توفوا أن لهم كرامات ما زالت باقية؟
0: نعم، نحن نقول الأموات الذين ماتوا حتى لو علمنا صلاحهم قبل موتهم وأنهم من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فإن آثارهم الحسية ذهبت لا شك، لكن قد يكون للإنسان آثار معنوية تعد من كراماته كقبول كتبه ومؤلفاته. فمثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا شك أن قبول الناس لكتبه وانتفاعهم بها من كرامات الله عز وجل لهذا الرجل، فإن هذا كرامة باقية.

0: لكن كرامة حسية بمعنى أن تنزل البركة بذكره أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز. وانتبه لقول الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، لأن بعض المدعين للولاية هم من الأعداء وليسوا من أولياء. فقد سمعنا أنه يوجد أناس في الصوفية وغير الصوفية يقولون إنهم أولياء لله وهم أعداء لله، تجد يرى نفسه في مقام الربوبية ويرى أن من الأولياء من هو أفضل من الأنبياء، ويرى أن لأئمتهم من المنزلة ما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل وما أشبه ذلك. هل نعد هذا من أولياء الله أو من أعداء الله؟ هذا من أعداء الله بلا شك، حتى ولو ادعى الولاية، حتى لو فرض أن الله أجرى على يديه أشياء خارقة للعادة فهي إما من الشياطين وإما ابتلاء من الله عز وجل، لأن الميزان في الولاية والعداوة هو هذا الذي ذكره الله عز وجل في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الميزان. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام رحمه الله كلمتان مأخوذتان من هذه من آية وآية، قال: من كان لله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وقال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، أخذ من قول الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهاتان قاعدتان عظيمتان وميزان لا يبخسان. من الولي؟ لا، المؤمن التقي. من الإمام؟ الصابر الموقن، الصابر الموقن بآيات الله عز وجل.
1: شيخ، بالنسبة للمعتقد الحسي، هم ما زالوا الآن يتبرهون بالآثار يعني التي لا تنفع شيء بشيء.
0: مثل إيش؟
1: مثل أن يأتي إلى القبر ويتمسح بتراب وهذا من الأشياء.
0: هذا حسي، هذا ما يجوز. التبرك بتراب القبر جهل وضلال. أولاً تراب القبر لم يمس هذا الرجل المدفون، وفي الأعلى ما له علاقة به. والثاني أن هذا التراب تبول عليه الكلاب، كيف يتبرك به؟ والرابع أن هذا لا يفيد، وإن فأد فهو امتحان من الله عز وجل.
2: جزاك الله خير. هناك كثيرا من المصلين حينما يدخلون المسجد يرون الإمام قد رفع من الركوع فينتظرون إلى أن يتم السجود
0: إلى أن يقوم الثاني،
2: ظنين أنهم لا يؤجرون على ذلك ولا يأخذون أجرا.
0: المهم ينتظرون حتى يقوم.
2: نعم.
0: طيب، أقول هذا غلط منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهو يقول: ما أدركتم فصلوا، وهؤلاء أدركوا السجود فليصلوا. وفي حديث آخر وإن كان ضعيفا: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وهذا الأصح أنه موقوف، لكن على كل حال ما أدركتم فصلوا يغني عنه. فنقول: يدخلون معه فيكبرون تكبير الإحرام ولا يستفتحون، يسجدون في الحال. وهل إذا سجدوا يكبرون؟ عند فقهائنا رحمهم الله أنهم لا يكبرون إذا سجد، قالوا: لأن هذا انتقال إلى ركن آخر لا تدرك به الصلاة. وأيضا انتقال من ركن آخر لا يلي الركن الذي هو فيه وهو القيام. ولذلك لو أدرك الإمام راكعا لكبر أولا للإحرام ثم كبر للركوع. أما هذا فيكبر للإحرام ثم يسجد بدون تكبير، لكن لو كبر أرجو أن لا يكون به بأس. نعم.
3: قضيت الشيخ رجل متزوج من امرأة لمدة حوالي 12 سنة ولم يرزقهم الله أطفال، وبعد هذه المدة الآن تطلب الزوجة الطلاق غير ما بأس، وهو رافض من ذلك، فما هو المترتب عليه؟ وأهل المرأة يلحون عليه بالطلاق.
0: هذه بارك الله فيك لا ندري السبب من الرجل أو من المرأة.
3: المرأة تدعي أن أهل الزوج عمل لها عمل بعدم الخلع، وهي تطالب بذلك، تقول لا تستطيع العيش مع هذا الرجل لأن أهله عملوا لها عمل.
0: يعني الرجل ما يستطيع جامعها؟ جامعها لكن لا حمل بينهم.
3: نعم.
0: على كل حال ننظر، إذا كان البلاء من الزوج فللزوجة الحق في طلب الطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه القاضي.
4: لا يوجد.
0: أما إذا لم يكن فيه خلل
3: فينظر إلى الزوج. وليس فيها خلل أيضا.
0: نعم. إذا لم يكن خلل من هذا ولا هذا فبقى النكاح بحاله والصواب.
4: ولكن الآن
3: يطلبون لحاها.
0: طيب وليش ما يشاف حكم من أهله وحكم من أهلها؟ يعني أثنين من دولة وأثنين من دولة أو واحد من دولة وواحد من دولة، ينظرون في الموضوع.
3: الآن يا شيخ هم لجأوا إلى المحكمة.
0: طيب الحمد لله، ما دام لجأوا إلى المحكمة ينتهي الموضوع. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هل صحيح أن العمرة لا تحل الآن وأن التقصير يصح؟
0: أن
2: العمرة لا تحل الآن وأن التقصير يصح في أي مكان خارج مكة، مع ذكر دليل من قال أن لا تحل الآن.
0: شيخ بارك الله فيك، الحج ثبت أن له تحل الآن، العمرة لم يثبت، ولا يمكن أن يتحلل الإنسان منها إلا بالحلق بعد السعي والسعي بعد الطواف، ثلاثة مرتبة: طواف، سعي، حلق أو تقصير. لكن هل يلزم أن يكون الحلق في مكة أو التقصير؟ مو لازم. لو خرج من مكة وهو باق على إحرامه حلق في جدة مثلا فلا حرج عليه.
2: في دليل يا شيخ
0: على إيه؟ الذي يقول لها تحلل هو مثبت فيأتي بالدليل، والذي يقول ليس لها تحلل نافي، فأين الدليل على التحلله؟ لكن ليس هناك دليل على أنه يجب أن يكون الحلق أو التقصير في مكة، ما في دليل. لو حلق خارج مكة وهو باق على إحرامه فلا بأس، مع أن الأفضل أن يحلق من حين ما ينتهي من السعي عند المروة، هذا الأفضل. نعم.
5: الشيخ حفظكم الله، في حديث لحوم البقر الذي جاء في آخره أنه لحمه داء، بعض علماء المعاصرين صححه، فكيف الجمع بين تصحيحهم وتضعيف بعض علماء السلف؟
0: ما يحتاج الجمع. أتظن أن ربك سبحانه وتعالى يبيح لك ما فيه ضررك؟ نعم؟ ما يمكن. إذا كان أباح لحم البقر بنص القرآن، كيف يقال إن لحمها داء؟ هذا إذا كان الحديث الشاذ المخالف للأرجح منه في الرواية يرد، فالحديث المخالف للقرآن يجب رده. ولهذا نقول من صححه من المتأخرين وإن كان على جانب كبير من علم الحديث فهذا غلط، يعتبر تصحيحه غلطا. والإنسان يجب أن لا ينظر إلى مجرد السند، ينظر للسند والمتن. ولهذا قال العلماء في شرط الصحيح والحسن يشترط أن لا يكون معللا ولا شاذا. لكن إذا تأملت أخطاء العلماء رحمهم الله ووفقهم الأحياء منهم علمت بأنه لا معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، كل إنسان معرض للخطأ، اما ان يكون خطا يسيرا او خطا فادحا. انا ارى ان هذا من الخطا الفادح ان يقول ان لحمها داء ولبنها شفاء او دواء. سبحان الله. احكم على هذا الحديث بالوضع ولا تبالي. نعم.
4: هناك بعض العوائل يعتدون في رمضان يذبحون ذبيحة يقولون هذه ذكرى للميت ولا يذكرون عليها يعني محاسن الميت أو أي
0: ولا, ولا إيش
4: هي اسمها ذكرى للميت.
0: نعم.
4: ولا يذكرون الميت فيها
0: ولا يذكرونه فيها
4: ولا يذكرونه فيها. يعني بس مجرد اسم. وبعضهم يعني يخصص يوم في رمضان.
0: نعم.
4: وهكذا كل سنة.
0: هذا من البدع التي لم تكن على عهد السلف. والميت يذكر بالدعاء له لا بالذبيحة له. فينبغي لطلبة العلم أن ينبه الناس عن هذا ويقولون هذا ليس من طريق السلف. وأيضا لو فرض أنه الذكرى فليس رمضان محل للذبائح. الذبائح متى تكون؟ في عيد الأضحى. ما يخالف أجر الميت تصدق بدراهم. أما أن تذبح ذبيحة وتنقل الأضاحي إلى رمضان ما هو صحيح.
4: ما يأخذ
0: هذا معناه يضحي مرتين، مرة في رمضان ومرة في ذي الحجة. نعم.
6: ذاك الله خير يا شيخ. في سؤال عن حل
0: ايش؟
6: نعم. عن الشافعي في المغني اظن انه يكون التحلل بنسك واحد. فهل يمكن ان يقاس ذلك بالنسبه للحلق يا شيخ؟
0: الحلق
6: اي نعم. اذا عدينا ان الحلق من الامساك التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج.
0: ما فهمت السؤال. أنا فهمت أن التحلل الأول إما بواحد أو باثنين، لكن التفريع على هذا ما فهمت.
6: ثابت أنه التحلل بواحد شيخ الرمي، رمي جمرة العقبة.
0: دعني من الثابت وغير ثابت ما بعد الصناعة لأن هذا إلي وليس إليك. لكن الكلام على أنك ماذا تريد؟ سؤال.
6: إيه نعم. إذا كان يا شيخ يثبت بنسك واحد.
0: نعم.
6: التحلل الأول.
0: نعم.
6: نستطيع أن نقيس الحلق إذا اعتبرناه نسك الأمساك التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
6: في يوم الحج الأكبر، هل نستطيع أن نقيسه على الرمي جمرة العقبة؟
0: أي نعم. فهمت. من المعلوم أن الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رميتم لقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وفي لفظ إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وقول بعض الفقهاء أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول لا دليل عليه، بل يقال أن التحلل الأول مرتبط إما بالحلق وحده وإما إما بالرمي وحده وإما بالرمي والحلق. أما اثنين من ثلاثة فهذه وإن كان له حظ من النظر لكنه ضعيف فيقتصر على ما جاء به النص. أما هل يحصل التحلل بالرمي وحده أو بالرمي والحلق؟ فالصواب أنه لا يحصل إلا بالرمي والحلق، لأن حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ومعلوم أنه لا طواف البيت بالنسبة لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد الرمي وإيش والحلق. ولو كان يتحلل قبل الحلق لقالت ولحله قبل أن يحلق. فلما قالت قبل أن يطوف علمنا أنه لا يحل إلا بالحلق التحلل الأول. وأيضا فإن الحلق رتب عليه الحل في مسألة الإحصار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في الحديبية أمرهم أن يحلقوا ثم يحلوا، ولا حل إلا للمحصر إلا بعد الحلق. فالصواب أنه لا يحل التحلل الأول إلا بعد الرمي والحلق، وأنه لو رمى وطاف، نعم لو رمى وطاف لم يحل، ولو حلق وطاف لم يحل، وإنما يقتصر في الحل على ما جاء به النص وهو الرمي والحلق. نعم.
7: أحسن الله عليك، ما تفسير قوله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث بريرة، قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء، وهو قد قال في آخر الحديث أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، مع أنه أمرها أن تشترط لهم؟
0: نعم. التوجيه هذا كلام بعضهم قال إن اللام هنا بمعنى على، يعني اشترطي عليهم، كما في قوله تعالى أولئك لهم اللعنة، أي عليهم اللعنة، لكن هذا التفسير باطل، لأنها قد اشترطت عليهم الولاء ولم يقبلوا. والصواب أن المعنى اشترطي لهم يعني وافقيهم على هذا الشرط، وإنما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بموافقتهم على الشرط ليبين أنه وإن شرط فهو باطل، حتى يبين بطلانه بعد أن شرط، ويكون هذا أبلغ. ونظيره أنه أمر المسيء في صلاته أن يصلي مع أنه لا يطمئن، لكن أراد أن يبين أن الصلاة الباطلة لا تجزي ولو فعلها الإنسان. هذا هو الصواب.
8: عورت المرأة أمام المرأة سواء كان يعني من نسائها أو النساء الأجنبيات.
0: أي نعم. الظاهر أن عورتها كعورت الرجل، عورت المرأة مع المرأة كعورت الرجل مع الرجل، سواء من أهل البيت أو من نساء خارجيات أو من مؤمنات أو من كافر، لا فرق. لكن ماذا تريد من هذا السؤال؟
9: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: هلك بها من هلك من الأمم السابقة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء. وهذه فتنة أيضا ستكون في هذه الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. قال اليهود والنصارى: قال نعم. في عصرنا الحاضر أعداؤنا لم يأتونا يقولون أعبدوا المسيح ولا أعبدوا اللات والعزى ولا أعبدوا البقر أو الشمس أو القمر، لأنهم يعلمون أن هذا غير مقبول لدينا، لكن يأتون من قبل الشهوات. فوضعوا الفتنة في النساء. ومعلوم أن الإنسان إذا اتبع هذه الفتنة صار بمنزلة البهيمة، ليس له هم إلا إشباع بطنه واتباع شهوته، فهلك وظل وأظل. ولذلك انظر تسابق الناس إلى أقراص الفياجرة لما ظهرت، صاروا يشترونها في غالي الأثمان، وهي قد تقتل الإنسان أحيانا، لكن يقول: لعلي أكون من النادين. لماذا؟ لأن هذه الأقراص تقوي الشهوة فتراكض الناس عليها. ولو صيح به بأن معلما في البلد الفلاني القريب والبعيد يعلم الشريعة بأصولها وفروعها، أتراهم يتراكضون على هذا؟ أجبين، ما أظن. وإن ذكر بعضهم تخلف الآخرون. فهذه الفتنة الآن أصبحت مشكلة. النساء نزع من كثير منهن الحياة، وصلنا ينظرن إلى نساء الغرب التي نزع الله منهن الحياء والإيمان، والحياء كما نعلم من الإيمان. وبعض الناس ممن يتبعون الشهوات وممن ركبته نساؤهم صاروا على هذا. ولذلك يجب على شباب المسلمين أن يحذروا من هذه الفتنة، فتنة عظيمة هذه، ما هي هينة، وأن نسد كل طريق وأن نوصد كل باب يوصل إليه. نسأل الله أن يحمي المسلمين. نعم.
1: جزاك الله خير يا شيخ. قبل كل شيء يعني أود أن أقول أنه أحبك في الله.
0: أحبك الله الذي أحبتنا فيه، وأن اللهم اجعلنا من أحبابك.
1: اللهم أعلم. وأن أهلي وأولادي في الكويت يبلغوا يسلمون يعني يقرؤونك السلام.
0: عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فأستسمحك بسؤالين اثنين إن شاء الله. السؤال الأول،
0: وإن كان الأخوة لا يسمحون إلا بواحد.
1: نحن ضيوف إن شاء الله، هذه أول مرة نحضر فيها.
0: طيب.
1: السؤال الأول يختص يعني بأهلي، أن العادة الشهرية أو الحيض عند المرأة له وقت معلوم، والمرأة تعرفه فتعرف توقيته. إذا كان نزل في أول يوم قليل من دم الحيض ثم انقطع في اليوم الثاني في 5 قروض كاملة، ثم استمر بشكل طبيعي في اليوم الثالث، فهل تقضي هذا اليوم أم يكون من ضمن الأيام المعدودة والمعروفة لديها؟
0: بعض أهل العلم رحمهم الله يقولون إن الانقطاع اليسير هذا يعني يوم 7 أيام ليس بشيء، يعني حكم الحيض، لأنه جرت العادة في كثير من النساء أنه يحصل لها جفاف في أثناء الحيض فيلحق به. وبعض العلماء يقول لا، إذا طهرت في يوم تغسل وتصلي، وإذا جاء الحيض تتوقف، وهذا فيه مشقة بلا شك. يعني لو فرض امرأة يأتيها يوم الحيض ويوم الدم ويوم طهارة ويوم الحيض ويوم طهارة، في مشقة تغسل في الحيضة الواحدة 6-7 مرات. الصواب أن هذا حكم الحيض. تفضل خذ معك. طيب.
2: ذكرت في شرح الآيات طبعا تحث الآيات على تدبر القرآن وحفظه، فهل يلزم من ذلك حفظ القرآن في يعني بأحكام التجويد؟
0: نعم.
2: والشق الثاني سؤال شيخ.
0: لا خلنا نأخذ هذا السؤال الأول ونشوف السؤال. مسألة التجويد ليس بواجب، ومن تأمل حال الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم لا يعرف أنه ليس بواجب، ولو قلنا أنه واجب لأثمنا كثيرا من الناس اليوم حتى من علمة المساجد ومن المشايخ أيضا، مشايخ علماء كبار لو سألت من أحكام التجويد ما عرفه. المهم أن تقرأ القرآن بدون لحن يحيل المعنى، وأن لا تدغم ما لا يمكن إدغامه، أن تقيم الحروف والحركات بقدر الإمكان. أما التجويد فينقسم إلى قسمين، قسم مبالغ فيه ومتكلم فيه، فهذا إلى النهي أقرب منه إلى الإباحة. قسم آخر طبيعي فهذا محمود ومستحب ومن تزيين الصوت بالقرآن، لكن لا نقول إنه واجب. نعم.
3: جزاك الله خير يا شيخ. معروف بالنسبة للجمع والقصر بالسفر في من حدد من أهل العلم بأربعة أيام، ذلك ورد على رسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع وقصر في مكة في الفتح 19 يوما، وكذلك في غزوة تبوك في حدود شهرين إن كانت رواية صحيحة.
0: الصحيح أنه لا حد لإقامة المسافر، وأن الإنسان ما دام مفارقا وطنه وينوي الرجوع إليه فهو مسافر، ولو بقي 20 يوما أو سنة أو سنتين أو أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد هذا لأمته، لم يرد عنه حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف أنه حدد أبدا. إقامته بمكة كم؟ أسألك، كم إقامته بمكة عام حجة الوداع؟ ما هو قلت أربعة أيام؟ ما هو قال أربعة أيام؟ نعم؟ ها؟ لا، هو في عام الفتح 19 يوم، وحجة الوداع 10 أيام. 10 أيام لأن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجة في مكة، قال 10 أيام. وأما قول بعض الفقهاء إنه أقام 4 أيام ثم خرج إلى منى بنية المغادرة فهذا غلط، هذا غلط لا يقوله إلا عند المضايقات في المناظرة. هل يعقل أن الرسول جاء ليحج ونقول إنه من حين ما خرج إلى الحج نوى المغادرة وهو ما جاء إلى الحج؟ كيف هذا؟ لكن المشكل أن بعض الناس يعتقد أولا ثم يحاول أن يلوي النصوص أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يعتقد، والواجب أن تتبع النصوص ولا تتبع تابع. فالصحيح أنه لا حد للإقامة، حتى لو كنت تعرف أن تقيم شهرا في هذا المكان فأنت مسافر. بقينا عاد، هل الأفضل الجمع والقصر أو أم ماذا؟ نقول أما الجمع فلا تجمع إلا لحاجة، وإن جمعت فلا بأس، وأما القصر فهو أفضل على كل حال. نعم.
4: طيب دعاء السفر.
0: نعم.
4: إذا كنا مجموعة يجي يقوله واحد ولا مجموعة يقوله كل واحد؟
0: إذا كان يريد أن يدعو لهم لا بأس، يعني يقولهم يسمعون ويؤمنون لا بأس، لأن الله تعالى قال لموسى لما قال ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى هو العذاب الأليم، الذي يقوله موسى. قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما. قال العلماء تفسير هذا أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن. نعم. لا بأس أن واحد يقوله، وإن قالها كل إنسان من واحد فلا بأس.
5: بالنسبة للجماعة الثانية اللي تقام بعد الجماعة الأصلية،
0: نعم،
5: هل عليها أذان أم إقامة فقط؟
0: لا، عليها إقامة فقط وليس عليها أذان. لكن بقينا هل تشرع أو لا تشرع؟ الآن الناس يسألون هل تشرع الثانية أو لا تشرع؟ فالصواب أنها مشروعة إلا إذا اتخذت عادة بأن قال هؤلاء جماعة أنا بنصب حتى تنتهي الجماعة الأولى ثم نذهب ونقيم جماعة، هذا نعم بدعة ولا يجوز. لكن لو فرض أن جماعة لم دخلوا المسجد ووجد الناس قد صلى، هل نقول صلوا فرادى أو صلوا جماعة؟ الثاني لا شك نقول صلوا جماعة، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه دخل رجل قد فاتته الصلاة فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فأمر من صلى أن يقيم جماعة بهذا، فكيف بمن لم يصلي؟ ثم إنه ثبت عنه أنه قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وأما ما تشبث به بعض الناس من أن ابن مسعود أتى المسجد فوجدهم صلوا ثم رجع، فقد ذكر في المغني أن ابن مسعود أيضا صلى في المسجد جماعة، فإما أن يكون عنه في ذلك روايتان وإما أن تكون إحداهما أرجح من الأخرى. وعلى كل حال حتى لو رجع ابن مسعود بمن معه وصلى في البيت فإنه لا يدل على أن صلاة الجماعة الثانية غير مشروعة، لأنه تعارض عندنا قول ابن مسعود فعل ابن مسعود وقول النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما نقدم؟ ما في شك قول الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا فعل ابن مسعود قضية عين، ربما يخشى أنه لو أقام الجماعة وهو صحابي جليل فقيه اتخذ الناس عادة وقالوا هذا فعل ابن مسعود. يخشى أيضا إذا أقام الجماعة أن يكون في قلب الإمام إمام المسجد شيء ويقول هذا ابن مسعود ترك الصلاة معي وأقام جماعة وحده، وهناك أيضا اعتبارات أخرى. لذلك نرى أن صلاة الجماعة الثانية مشروعة وأن فيها أجرا لكن ليس كأجر الجماعة الأولى.
6: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الرابع. الوجه الأول يبدأ حالا، تابع لكتاب الحيض من مختصر صحيح مسلم. الباب العاشر. الحائض لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم. 180. عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت
8: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصر.

راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان. 206. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال: فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين. 515. التغليس في صلاة الصبح. 207. عن محمد بن عمرو قال: لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والصبح كانوا، أو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. أخرجه البخاري. 560. الباب 616. المحافظة على صلاة الصبح والعصر. 208. عن أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال الرجل: وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. 209. عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. أخرجه البخاري. 574. الباب 17. النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. 210. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال: فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا

0: أبو ذر حتى رأينا فيء التلول، أخرجه البخاري 535. الباب العشرون، أول وقت صلاة العصر. 213. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، أخرجه البخاري 550. 214. عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر. فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. الباب 121. المحافظة على العصر والنهي عن الصلاة بعدها. 215. عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم. الباب 22. التشديد في الذي تفوته صلاة العصر. 216. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أخرجه البخاري 552. الباب 23. ما جاء في الصلاة الوسطى. 217. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا، أخرجه البخاري 2931. الباب 24. النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح. 218. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. الباب 25. 3 ساعات لا يصلى فيهن ولا يقبر. 219. عن علي بن رباح قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. الباب 26. في الركعتين بعد العصر. 220. عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال إسماعيل بن جعفر: تعني داوم عليها، أخرجه البخاري 500.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

كنا قرأنا في الدرس الماضي تتمة لمسائل باب حمد الله في الصلاة للعطاس أو حدوث نعمة، فنواصل القراءة في الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق. عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. هذا الحديث في الصحيحين، ولم يذكر المؤلف تخريجه. وعن علي بن أبي طالب قال: كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان قائما يصلي سبح لي، فكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن يصلي أذن لي. رواه أحمد. قد تقدم تخريجه في باب ما جاء في النحنحة، وأن إسناده ضعيف واختلف في متنه في هذا اللفظ. قال: فكان أو سبح لي، فإذا كان قائما يصلي سبح لي، سبق بلفظ تنحنح لي. فسنده ضعيف ولفظه أيضا مختلف فيه. قال: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. رواه الجماعة، ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة. إذن هذا الباب ذكره ضمن هذه الأبواب، أبواب العمل في الصلاة، ما يبطل الصلاة وما يكره فيها وما يباح. فذكر هذا الحكم في أن من نابه شيء في صلاته، أي عرض له شيء، طرأ عليه طارئ مما هو سهو وخطأ في الصلاة، فإنه يسبح، أي الرجل يسبح لينبه الإمام، والمرأة تصفق. وهذا الحكم الذي ذكره وتضمنه هذا الباب والأحاديث، أن التسبيح يكون للرجال والتصفيق للنساء، عليه عامة العلماء، وهو الذي عليه العمل عند أهل العلم، كما حكاه الترمذي في السنن. قال ابن رجب في الفتح: وقد ذكر الترمذي أن العمل على هذا عند أهل العلم، وممن روي عنه أنه أفتى بذلك أبو هريرة وسالم بن أبي الجعد، وقال به الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف

إذن هو قول جمهور أهل العلم. واستدلوا بهذه الأحاديث التي في الباب، حديث سهل بن سعد وحديث أبي هريرة. التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ثم ذكر أن مذهب الإمام مالك وأصحابه أن التسبيح للجميع، للرجال والنساء، قال هذا هو المشروع في حق الرجال والنساء في تنبيه الإمام التسبيح. واستدل بلفظ الحديث، قال قوله من نابه شيء في الصلاة، هذا عام، من نابه شيء يشمل الرجال والنساء. قال وأما قوله في الحديث فإنما التصفيق للنساء، قال فهذا ليس بمعنى إباحة ذلك للنساء، وإنما المراد أن هذا من أفعال النساء، التصفيق من أفعال النساء، أي فلا يفعل في الصلاة بأي حال من الأحوال، وإنما يفعل فيها التسبيح. هكذا حمل الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث وسار عليه أصحابه، وقد رد هذا القول بألفاظ لا تحتمل هذا التأويل الذي ذكره الإمام مالك. حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف في الباب، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة، فهذه الزيادة في الصلاة تبين المراد، وأن هذا للإباحة والجواز، أي يجوز للنساء التصفيق في الصلاة لهذا الغرض. أيضا قد ذكره ابن رجب رحمه الله برواية أخرى خارج الصحيح، وفيه فليسبح الرجال وليصفق النساء.

إذن فالمعنى هو ما حمله عليه الجمهور، أن معنى التصفيق للنساء أن يجوز لهن فعل ذلك في الصلاة. وليس كما قال الإمام مالك رحمه الله أن هذا للنهي والإبعاد عنه في الصلاة.

أيضا مما ينبه عليه أن تصفيق المرأة في الصلاة هذا إنما يكون إذا كانت تصلي مع الرجال، فسهى الإمام فالرجال يسبحون له لينبهوا والنساء تصفق. وأما إذا كانت المرأة تصلي مع النساء مع جماعة النساء فقط فلها أن تسبح. قد نبه على هذا جماعة من أهل العلم منهم الحافظ ابن رجب رحمه الله، كان مما قال في شرح هذا الحديث، الحديث رقم 1204 من صحيح البخاري، قال: وإنما تصفق المرأة إذا كان هناك رجال، فأما إن لم يكن معها غير نساء فقد سبق أن عائشة سبحت لأختها أسماء في صلاة الكسوف، هذا الحديث سبق ذكرناه في صحيح البخاري حين جاءت أسماء وهم يصلون الكسوف ولم تدري ما سبب هذه الصلاة، فقالت سألت عائشة وهي تصلي: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء وقالت: سبحان الله، أي عائشة. فقالت لها أسماء: آية؟ فأشارت برأسها: أي نعم آية. فاستدل به ابن رجب على أن المرأة مع النساء تسبح. قال: فإن المحذور سماع الرجال صوت المرأة وهو مأمون ها هنا، فلا يكره للمرأة أن تسبح للمرأة في صلاتها، أي ولها أن تصفق، إذا صفقت أيضا في صلاتها وهي مع النساء لها ذلك، فلها أن تسبح ولها أن تصفق. وأما مع الرجال فإنها تصفق،

بقي تسبيحها مع الرجال إذا كانت تصلي مع الرجال كرهه أهل العلم. ذكر ابن رجب في قولين، القول الأول أنه يكره تسبيحها مع الرجال، والقول الثاني أنه لا يكره، قال وقال به بعض أصحابنا يعني الحنابلة، ثم قال والصحيح الأول أنه يكره ذلك. فإن تصفيق المرأة إذا كانت مع الرجال، وتسبيحها وهي مع الرجال مكروه، وأما مع النساء فلها أن تصفق ولها أن تسبح.

أيضا مما يتعلق بذلك، لو حصل العكس، صفق الرجل أو سبحت المرأة، فهل تبطل الصلاة؟ أما الكراهة فكما سبق يكره للمرأة أن تسبح وهي تصلي مع الرجال، والرجل يكون خالف السنة بذلك، ولكن لا تبطل صلاتهما بذلك. وهو قول أكثر العلماء، قال ابن رجب رحمه الله: ولو سبحت المرأة أو صفق الرجل فقد خالف السنة ولم تبطل صلاتهما بذلك. ثم استدل بحديث أن الصحابة أكثر التصفيق حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر يصلي بالناس، حين خرج إلى بني عمرو بن عوف، قال: فأكثر التصفيق. قريب منه حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة، قال: فجعل الصحابة يضربون بأيديهم على أفخاذهم، وهو إن لم يكن تصفيقا، إن التصفيق كما سيأتي باليدين، لكن قريب منه. قال ابن رجب رحمه الله: ولم يأمرهم، أي في حديث عمرو بن عوف، خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وإنما أمرهم بالأكمل والأفضل. قال: وقال طائفة من الفقهاء: متى أكثروا التصفيق بطلت الصلاة. والحديث يدل على خلافه، أي أنه لا يبطل الصلاة.

أيضا في كيفية هذا التصفيق للنساء، قد ذكر أهل العلم من الشافعية والحنابلة وغيرهم أن تصفيق المرأة أن تضرب بظهر كفها على بطن الكف الأخرى، لا تضرب بطن الكف ببطن الكف، الذي هو مشهور عند الناس، وإنما المراد التنبيه، فتضرب ظهر الكف ببطن الكف الأخرى.

هكذا فسره أكثر أهل العلم. بقي لو ضربت بطن الكف ببطن الكف الأخرى فمن أهل العلم من كره قال يكره، ومنهم من ذهب وهو قول بعض الشافعية إلى أن الصلاة تبطل بذلك إذا كان على وجه اللعب لأنه ينافي الصلاة. ولا شك أنه إذا كان على وجه اللعب في الصلاة أن هذا يؤثر في الصلاة، لكن إذا كان لقصد التنبيه ضربت بطن الكف ببطن الكف الأخرى لقصد تنبيه الإمام فهذا لا يبطل الصلاة ولا يؤثر فيها. وإن كان الذي فسره به أهل العلم هو الأول.

بقي حكم هذا التسبيح والتصفيق. ذكر هذا الشوكاني رحمه الله في النيل وأن أهل العلم اختلفوا فيه، هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة. من ناب وشيء في صلاة فليسبح. وظاهر الذي اختاره الشوكاني وحكى عن جماعة من أئمة الشافعية أنه سنة، أي ليس بواجب. قال: فذهب جماعة من الشافعية إلى أنه سنة، منهم الخطابي وتقي الدين السبكي والرافعي، وحكاه عن أصحاب الشافعي. لكن قد يقول قائل: إذا كان ستلتبس الصلاة على الإمام والمصلين، وهذا المأموم متيقن أنه حصل خطأ في الصلاة، ففي هذا الحال لا يبعد أن يكون واجبا عليه ولا يجوز له ترك ذلك، حتى لا تبطل أو تلتبس صلاة الناس.

وكنا قرأنا في الدرس الماضي في كتاب تحرير الأحكام الفصل الأول من الباب التاسع، والذي فيه الحث على الإعداد في سبيل الله. نواصل نقرأ. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم وللخلفاء الراشدين ومن بعدهم خيل وسلاح للغزو في سبيل الله تعالى. وهذا من الإعداد المأمور به في القرآن. وهو من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعدون آلة الجهاد في سبيل الله من مركوب وسلاح ويعتنون بذلك. أما خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل ستة وقيل أكثر، وهي السكب. السكب ويقال السكب بالفتح كما سيأتي إن شاء الله، والمرتجز والورد والضراب واللحيف واللزاز والبحر وسبحة والشحاء. إذن هذه تسعة خيول. المتفق عليه من هذه سبعة، قد جمعها المؤلف رحمه الله ابن جماعة في بيت الله في موضع آخر، ذكره ابن القيم في الزاد نقلا عن المؤلف أنه جمعها في بيت، وهو قوله: والخيل سكب لحيف سبحة ضرب. والضرب، والخيل سكب لحيف سبحة ضرب، لزاز مرتجز ورد لها أسرار. هذه التي هي متفق عليها بين أهل العلم أنها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم من الخيول. قال: فأما السكب فهو أول فرس ملكه وغزى عليه، وسمي بذلك، سمي سكبا لخفة مشيه كسكب الماء. وكان كميتا، وقيل كان أدهم أغر محجلا طلق اليمين. كان كميتا، الكميت هو في لون ما بين الحمرة والسواد. وقيل كان أدهم، والأدهم أي الأسود. وكان أغر، غرة فيه بياض في جبهة الفرس، محجلا، والتحجيل هو بياض في قوائم الفرس. طلق اليمين، أي يمينه ليس فيها تحجيل، أي أن تحجيل في ثلاث قوائم، واليد اليمنى ليس فيها تحجيل. وقد وصفت خيول النبي صلى الله عليه وسلم كلها كما سيأتي، وهذا من الاعتناء بسيرته وهديه. ذكرت خيول التي كان يغزو عليها ووصفت، فهذا وصف فرسه الأول، وسبب تسميته بالسكب خفة مشيه كما يسكب الماء. وأما المرتجز فهو الذي اشتراه من الأعرابي، وشهد له بذلك خزيمة، معروف القصة.
وقال ابن الأثير كان أبيض وسمي المرتجز لحسن صهيله. أي كأنه بصهيله ينشد شعرا ويرتجز لحسن صهيله. قال وأما الورد فأهداه له تميم الداري ثم وهبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فحمل عليه في سبيل الله. وحديث مشهور في الصحيح أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، أي أوقفه في سبيل الله ثم أهمله الذي أعطى إياه فاشتراه منه عمر، أو نعم أراد عمر رضي الله عنه أن يشتريه ليكرمه وليعوضه ما فاته من الإهمال. قال سمي الورد لأنه كان بين الأحمر والأشقر. وأما الضرب على وزن شرب فأهداه له فروة الجذام. والضرب في اللغة الرابية، أي المكان المرتفع الجبل الصغير، سمي بذلك لسمنه وعظمه، كان عظيم الجسد. وأما اللحيف بوزن الخفيف فأهداه له فروة الجذام أيضا، وقيل غيره، سمي بذلك لطول ذنبه كأنه يلتحف الأرض. وأما اللزاز فسمي بذلك لشدة دموجه في مشيه وتلززه. دموجه، دموج الدابة معناه سرعتها مع تقارب خطاها في الأرض، السرعة مع تقارب القوائم والخطى. وهو قريب منه معنى اللزاز والتلزز. وأما البحر فاشتراه من قوم من اليمن وسبق عليه، سابق عليه وسبق، وسمي بحرا لسرعة جريه وأنه لا يفنى جريه كالبحر الذي لا يفنى. فكما أن البحر لا يفنى ماء فكذلك البحر من الخيل ما لا يفنى جريه ولا يسبق. قال وأما سبحة فكانت شقراء ابتاعها من قوم من جهينة وسابق عليها، سميت بذلك لجريها، وسبح الفرس جريه. ومنه قوله تعالى والسابحات سبحا. وأما الشحاء أو الشحاء فقيل هي البحر وقيل غيره، ومنهم من قال فيها السحاء بالسين المهملة، والسحاء بمعنى دائمة العطاء كما في الحديث يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. والشحاء بمعنى واسعة الخطو، واسعة الخطو، وهو أيضا وصف صحيح للخيل. فهذه إذن خيول الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يغزو عليها. قال وكان فصل وكان له بغلتان. والبغل هو ما يتولد بين الحمار والفرس، فليس بفرس وليس بحمار. وإنما هو متولد بينهما. قال وكان له بغلتان إحداهما شهباء وتسمى دلدل لسرعة مشيها
والدلدل هي عظيمة القنفذ أهدأ، يعني هو العظيم أو هو عظيم القنفذ، هو العظيم من القنفذ يسمى دلدل وسميت به هذه البغلة. أهداها له المقوقس صاحب مصر، وأهدى معها جاريتين مارية وسيرين، يقال سيرين ويقال شيرين، وحمارا اسمه يعفور، وخصيا اسمه مأبور، وقدحا من زجاج، أي هذا التي أهداها له المقوقس. والبغلة الثانية تسمى فضة، أهداها له فروة الجذامي، وقيل صاحب أيلة، وكانت بيضاء كالفضة فسميت بذلك. وأما إبله صلى الله عليه وسلم فكانت له ناقة يقال لها العظباء والقصواء والجدعاء، وهي التي كانت لا تسبق، حتى جاء عربي على قعود فسبقها، وإلا كانت معروفة بسرعتها وأنها لا تسبق. وناقة أخرى تسمى فروة، وناقة ثالثة تسمى البغوم، وكان له 20 لقحة، وهي التي فيها اللبن من النوق. ثم ذكر سلاح النبي صلى الله عليه وسلم وعدته التي كانت له في الحرب، وسيأتي ذكره إن شاء الله. إذن كل هذا مما يذكره المؤلف رحمه الله أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الإعداد.

أخوان يقول هل صح أن الدعاء بين صلاة الظهر والعصر يوم الأربعاء مستجاب؟ ورد فيه أحاديث وهي معلة ضعيفة، وكان قد جمعها وخرج طرقها بعض إخواننا، أخونا أبو عبد الله طارق الوليدي كتب في ذلك رسالة في بيان ضعفها وعللها.

أخوني يقول فائدة جاء في سير أعلام النبلاء للذهبي أن يحكي طرفة. قال: تزوج الإمام إسحاق ابن راهويه أرملة لأن زوجها الذي توفي كان عنده كتب الإمام الشافعي، فقيل له: ما حملك على ذلك؟ فقال: تنكح المرأة لكتبها، أي محبتهم للعلم والكتب، قدم حظ نفسه وتزوج المرأة الأرملة لأن عندها كتبا يستفيد من الكتب التي معها، وكانت الكتب قليلة في زمن السلف.

وأخ يقول لو يتم توقيف درس المنتقى ونأخذ الدرس تحرير الأحكام ليتسع الوقت فنكمل قراءته، سننظر في هذا إن شاء الله. ونعم هو شيء عارض نحتاج أن نقرأ مسائله، وكلما كانت أسرع كان أحسن، فننظر فيه إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

حي على الفلاح.

ったもん。

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

So, الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.

وروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله الله

0: الله
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطا

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير، وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة، وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه، وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى، إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء، أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله. تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اغبرت قدماه في سبيل الله. وقول الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال: حدثنا إسحاق قال الحافظ قال أبو علي الجياني نسبه الأصيل بن منصور إسحاق بن منصور، وأخرجه الإسماعيلي من طريق إسحاق بن زيد الخطابي نزيل حران عن محمد بن المبارك، لكن زاد في المتن قال: فالظاهر أنه ابن منصور، وأيده برواية أبي نعيم. قال: أخبرنا محمد بن المبارك قال: حدثنا يحيى ابن حمزة قال: حدثني يزيد بن أبي مريم قال: أخبرنا عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج قال: أخبرني أبو عبس هو عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار.

0: مغبرة. قال الحافظ: كذا في رواية المستملي. وللباقين مغبرة وهو الأفصح، والأول لغة. مغبرة قدم عبد، أكثر رواية البخاري هكذا مغبرة. وهذا الباب في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله، أي من أثر المشي، من أثر الجري، ولو كان راكبا، ولو كان راكبا وينزل أحيانا ويمشي واغبرت قدماه، فالفضل هذا حاصل له، وسواء حصل بذلك قتال أو لم يحصل. ولو كان مرابطا في سبيل الله واغبرت قدمه، ذكر الآية، والشاهد من الآية قوله: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. لا يطؤون بأقدامهم موضعا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح. إذا مشوا بأقدامهم في مكان يغتاظ منه الكفار هذا عمل صالح، وصل إلى موضع يطأ الكافرين أن يصل إليه، هذا مشيه من العمل الصالح في ميزان حسناته. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن جبر، حديث أبي عبس: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، أي لا يجتمع له الأمران، تغبر قدمه وتمسه النار. فإذا غبرت قدمه في سبيل الله لا تمسه النار، سواء كان هناك قتال ولقال العدو أو لم يكن هناك قتال. وقد فسر سبيل الله هنا بكل الطاعة، بالمشي إلى الصلاة، بالذهاب في الإصلاح بين الناس، ولكن الأصل أنه إذا أطلق سبيل الله فالمراد به الجهاد كما بينه الحافظ رحمه الله، فإنه نقل عن ابن بطال قال ابن بطال: والمراد في سبيل الله جميع طاعاته. قال: وهو كما قال، إلا أن المتبادر عند الإطلاق من لفظ سبيل الله الجهاد، وقد أورده المصنف في فضل المشي إلى الجمعة استعمالا لللفظ على عمومه أو في عمومه، نعم في عمومه، وإلا الأصل أن سبيل الله المراد به الجهاد. فإذن المجاهد المرابط الذي يمشي في سبيل الله يحتسب الأجر، لا يغفل عن مثل هذه الأدلة العظيمة، حتى القدم لو أصابها الغبار هذا براءة لهذا العبد من نار جهنم. تغبر هذه القدم في سبيل الله جل وعلا. حتى ذكر الحافظ في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ذلك نزل الناس عن دوابهم وصاروا يمشون طمعا في مثل هذا الفضل والثواب. قال الحافظ: والمعنى أن المس ينتفي بوجود الغبار المذكور، أي من أصابه الغبار المذكور في سبيل الله ينتفي عنه مس النار. وفي ذلك إشارة إلى عظيم قدر التصرف في سبيل الله، تصرف الذهاب والرجوع. فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم يحرم عليها النار، فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفذ وسعه؟ قال: وللحديث شواهد، منها ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء مرفوعا: من اغبرت قدماه في سبيل الله باعد الله منه النار مسيرة ألف عام للراكب المستعجل. وأخرج ابن حبان من حديث جابر أنه كان في غزاة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر نحو حديث الباب قال فتواثب الناس عن دوابهم أي نزلوا فما رؤي أكثر ماشيا من ذلك اليوم. وكما سبق أن الفضل حاصل له لو اغبرت قدمه حتى ولو هو راكب ولو هو راكب على سيارة ومشت به سيارة واغبر شعره جسده قدمه فهذا الفضل حاصل له. من اغبرت قدمه في سبيل الله لا تمسه نار جهنم. وقال رحمه الله باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله أي ولده يوصي تلميذه عكرمة ولده ائتي أبا سعيد فاسمع من حديثه فأتيا وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس أي علم أنهم طلاب علم جاءوا لطلب العلم ترك عمله وأقبل عليهم ليعلمهم فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة وكان عمار ابن ياسر ينقل لبنتين لبنتين فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على رأسه الغبار وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. وقال رحم الله باب الغسل بعد الحرب والغبار. حدثنا محمد في نسخة ابن سلام أخبرنا عبده عن هشام ابن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق غزوة الخندق الأحزاب ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار. عصب رأسه أي أحاط برأسه الغبار حتى صار الغبار على رأسه مثل العصابة. وقد عصب رأسه الغبار فقال وضعت السلاح يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وضعت السلاح فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين قال ها هنا وأومى إلى بني قريظة. قالت فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان البابان بعد ذكر فضيلة الغبار في سبيل الله نبه البخاري أنه إذا رجع الإنسان من الجهاد في سبيل الله ليس معنى أنه يقول سأحافظ على هذا الغبار أبقيه على جسدي لأن هذا الغبار له فضيلة لا بل يمسحه ويغسله وبمجرد ما اغبر جسده أو رجلاه في سبيل الله فقد ثبت له الفضل ثبت له الفضل فلا يضر أنه بعد ذلك يزيل هذا الغبار. ولذا الشاهد من الحديث الأول عمار لما كان يحمل اللبن لبناء المسجد مر النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار. والحديث الثاني رجع النبي صلى الله عليه وسلم وضع السلاح واغتسل اغتسل أي أزال الغبار الذي كان به من الجهاد. قال ابن المنير ترجم أي بوب البخاري بهذا الباب وبالذي بعده دفعا لتوهم كراهية غسل الغبار ومسحه لكونه من جملة آثار الجهاد أي فلا يتوهم هذا فلا يقول إنسان لا أمسح الغبار هذا أو لا أغسله فإنه من أثر الجهاد وهو غبار له فضيلة لا هو إذا غبر ثبت له الأجر فلا يضره بعد ذلك أن يزيله أن يغسله أو أن يمسحه فإن الفضل قد ثبت له بحصول الغبار في جسده أو رأسه أو رجليه أو وجهه. فإذن المجاهد في سبيل الله لو احتسب الأجر الذي هو فيه وتذكر فضيلة ما هو فيه، كل ما هو فيه أجور عظيمة وحسنات وبعد عن النار وقرب من جنة الله، حتى الغبار الذي يصيبه هذا لا يجتمع معه، لا يجتمع معه عذاب نار جهنم. أخن ذكر فائدة عن بعض الأمراء، قال في تاريخ محمد بن أبي عامر أحد أمراء الدولة الأموية في الأندلس، أنه كان إذا انتهى من معركة نفض الغبار وجمعه، وكان يجمعه في قارورة وأوصى أن تدفن معه، يعني تعظيما لهذا الغبار، وإلا فهذا العمل ليس بمشروع. ليس معنى أن الإنسان يجمع الغبار ويوصي أن يدفن معه، لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم غسله، لكن كانوا يحتسبون هذا الأجر ويعظم هذا الذي حصل له من الغبار في سبيل الله جل وعلا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غداة، غداء أي صباح، دعا عليهم 30 صباحا أي 30 يوما في صلاة الفجر، على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد: بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو: سمع جابر بن عبد الله، وهذا سند مشهور، سفيان بن عيينة وعمر بن دينار، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء، فقيل لسفيان: من آخر ذلك اليوم؟ قال: ليس هذا فيه. هذا الباب بوب علي البخاري باب فضل قول الله تعالى، والمراد فضل قول الله تعالى ليس المراد فضل هذه الآية، بل المراد فضل من وردت في هذه الآية أو الفضل الذي تضمنته هذه الآية وهو مذكور فيها. فقول باب فضل قول الله أي فضل من ورد فيه قول الله تعالى والمراد هذه الآية، أو باب الفضل الذي تضمنته هذه الآية بيان هذا الفضل وإيضاحه، وهي في من قتل في سبيل الله عز وجل. قال الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، لا تحسبن أي لا تظن، لا تظن ذلك أن من قتل في سبيل الله ميت، بل أحيا أي بل هو حي ليس بميت. ولذا في الآية التي في سورة البقرة نهى الله تعالى أن يقال لمن قتل في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحيا ولكن لا تشعرون. فهذه الآية فيها النهي عن هذا الحسبان وهذا الظن، أن يظن ظان أن من قتل في سبيل الله ميت. والآية التي فيها سورة في سورة البقرة فيها النهي أن يقول الإنسان لأحد قتل في سبيل الله ميت، بل يقال قتل في سبيل الله، استشهد في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يأكلون ويشربون ويتنعمون، كما جاء في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سئل عن الشهداء أرواحهم في جوف طير خضر، إذا خرجت أرواحهم من هذه الأجساد التي في الدنيا كانت حية في أجواف طير خضر، في أجساد طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فهذا الجسد الذي تمزق في سبيل الله وقد يكون تقطع في سبيل الله أشلاء، يعوض الله تعالى تلك الروح التي خرجت من هذا الجسد، يعوضها جسدا آخر في الجنة وهو طير خضر. وهذا هو الفرق بين أرواح الشهداء وأرواح سائر المؤمنين، فسائر المؤمنين روحه تكون كهيئة الطير كما جاء في حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسمة المؤمن أي روحه طائر يعلق من شجر الجنة. فأرواح المؤمنين بنفسها تكون طيور في الجنة، لكن أرواح الشهداء ليست كذلك، تكون أرواحا وتوضع وتكون في أجواف طير خضر. قال العلماء والحكمة في ذلك أن أرواح الشهداء تكون في أجساد طير خضر، وأرواح سائر المؤمنين هي بنفسها تكون طيورا، قالوا لأن الشهيد غالبا يتقطع جسده في سبيل الله فيعوضه الله تعالى، يعوض الله تلك الروح جسدا آخر في الجنة إلى أن تقوم الساعة فتعود إلى الجسد الذي كانت فيه. فهم أحياء، حياة ليست كحياة الدنيا، ولكنهم أحياء يأكلون ويشربون ويتنعمون. جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء يسيرون في الجنة حيث شاءوا، قال: ويجتمعون على بارق نهر بباب الجنة، فيغدى عليهم برزقهم ويراح إلى ذلك الموضع، أي يعطون ويؤتى برزقهم إليهم في الرواح آخر النهار والغدو في أول النهار. فلذا نهى الله تعالى المؤمنين أن يظنوا أن من قتل في سبيل الله مات، لأن هذا الظن ليس بظن صحيح، بل هو حي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فرح مسرور. جاء في حديث الذي تقدم معنا في غزوة مؤتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أخذ الراية زيد فأصيب، أخذها جعفر فأصيب، أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، ثم قال: وما يسرهم أنهم عندنا، أي لا يرضون أنهم عندنا، فهم فرحون بالحال الذي هم فيه، فرحين بما آتاهم الله من فضله من النعيم، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. يستبشرون بإخوانهم الذين في الدنيا أن يلحقوا بهم ليكرموا مثل كرامتهم، يتمنون أن إخوانهم يلحقون بهم لأجل أن ينالهم مثل ما نالهم من النعيم، مثل ما نالهم من النعيم. فهو فرح ومستبشر بمجيء إخوانه من الدنيا إليه. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم مما أمامهم وما سيأتيهم، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وتركوا. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. سبب نزول هذه الآية كما بينه حديث ابن عباس أن الذين قتلوا في يوم أحد، وكان منهم والد جابر، قالوا: يا ليت قومنا يعلمون ما صرنا إليه حتى لا يفتروا عن الجهاد وينكلوا عن الحرب، فيا ليت من يبلغ قومنا ذلك. فقال الله تعالى: أنا أبلغهم ذلك. وجاء في بعض الألفاظ قال: أنا رسولكم إلى من وراءكم. فأنزل الله تعالى هذه الآيات مبلغا مقالة المؤمنين الذين قتلوا في يوم أحد، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. تمنى هؤلاء الصحابة الذين قتلوا يوم أحد وكانوا 70 أن قومهم يعلمون ويعرفون ما صاروا إليه من النعيم، حتى لا يفتروا عن الجهاد الذي هم فيه. فأنزل الله تعالى هذه الآيات مبلغا للصحابة مقالة إخوانهم الذين قتلوا في يوم أحد. ثم ذكر حديث أنس وحديث جابر. حديث أنس قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غداة، أي 30 صباحا. وهؤلاء ناس من خيار الصحابة الذين أصحاب بئر معونة، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أحياء العرب يعلمونهم القرآن، وكانوا من القراء ومن خيار الصحابة من حفاظ كتاب الله. فلما كانوا ببعض الطريق اعترضهم بعض العرب رعل وذكوان وعصية، قبائل من قبائل العرب، فقتلوهم جميعا ولم يفلت منهم إلا واحد نجا، وقتل بعد ذلك في بعض الغزوات. فتألم النبي صلى الله عليه وسلم على ما صار لهم، فبقي يدعو على من قتلهم 30 يوما على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد، أي نسخ لفظه، فإن من القرآن ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ومنه ما نسخ لفظه وحكمه، فهذه لا نسخت وهي لم تتضمن حكما، كانت خبرا، وكان من القرآن الذي نزل. قال أنس: بلغوا قومنا، أي قرآن أنزله الله على لسانهم، بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. فكانت هذه الآيات أنزلها الله تعالى على لسان أولئك الصحابة رضي الله عنهم الذين قتلوا يوم بئر معونة. والشاهد من هذه الآية أن هذه الآية التي نسخت بقي نظيرها في القرآن، وإن كانت هذه الآية نسخت بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، بقي نظيرها وهي هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. فهذه الآية تعتبر بلاغا من الله لعباده على لسان أولئك الذين قتلوا يوم أحد. والحديث الثاني قال: اصطبح ناس الخمر يوم أحد، اصطبح أي شربوها في الصباح، وكانت الخمر لم تحرم بعد، كانت حلالا قبل تحريمها، فشرب منها أناس. جاء في بعض الروايات أنه كان منهم والد جابر رضي الله عنه، ثم قتلوا شهداء. قيل لسفيان: من آخر ذلك اليوم؟ قال: ليس هذا فيه، أي ليس هذا في الحديث أنهم قتلوا آخر ذلك اليوم، لكن قد بين الحافظ رواية أخرى عن سفيان أنه أثبت أنهم قتلوا آخر ذلك اليوم. قال: وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق القوارير عن سفيان بهذه الزيادة، ولكن بلفظ: اصطبح قوم الخمر أول النهار وقتلوا آخر النهار شهداء. فلعل سفيان كان نسيه ثم تذكر. والشاهد من هذا الحديث أن شربهم للخمر حين كان قبل تحريمها لم يؤثر على كونهم شهداء، فإنهم شربوا شيئا مباحا كسائر الشراب كالماء، كان في أول الأمر مباحا كالماء، حتى إنه لما نزل تحريم الخمر بعض الصحابة حزن، قالوا: كيف ينزل تحريم الخمر وقد قتل أناس من إخواننا يوم أحد وهي في بطونهم؟ فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. أي ليس عليهم جناح، ليس عليهم إثم ولا حرج، لأنهم شربوها قبل أن تحرم. فالشاهد من هذا الأثر حديث أثر جابر أنه اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء، أن شربهم للخمر لم يؤثر في كونهم شهداء لأنها كانت قبل أن تحرم، بخلاف ما لو شربها إنسان الآن وقتل، شرب الخمر ودخل إلى أرض المعركة ليس تائبا، هل يكون هذا شهيدا؟ ليس شهيد، لأنه مات على كبيرة من كبائر الذنوب، ومن مات على كبيرة مصرا على كبيرة فليس بشهيد. لما قال بعض الصحابة في الذي في من مروا عليه قالوا شهيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا ليس بشهيد، إنه غل عباءه أي أخذ من الغنيمة ثوب. فهذا يدل على أن من مات على كبيرة مصرا عليها لا يقال إنه شهيد، بخلاف من مات يوم واحد من الصحابة وقد شربوا الخمر، كان هذا قبل تحريم الخمر فلم يؤثر هذا في كونهم شهداء، وإنما الذي يؤثر أن يشربها إنسان بعد تحريمها. والشاهد منه من هذا الباب الفضل العظيم الذي تضمنته هذه الآية التي كانت بلاغا من الصحابة رضي الله عنهم الذين قتلوا يوم أحد، بلغ الله تعالى ذلك من وراءهم وأنهم أحياء وأنهم فرحين وأنهم فرحون وأنهم مستبشرون بمن يأتي من خلفهم من إخوانهم حتى ينال مثل ما نالوا من النعيم. أخ يقول بعض إخواننا الذين قتلوا رؤية في صورة حسنة بعد موته، فقال له الرائي ألم تمت؟ فتلا عليه هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. هذا كثير، أكثر من 15 إخوة ممن قتلوا في جهاد الرافضة رؤوا بعد موتهم، فيقول له الرائي أليس قد مت؟ قال لمن الذي قال أنا مت بل أنا حي. كثير هذا، تواترت هذه الرؤى. أخن يقول من جاهد في سبيل الله ثم انقطع عن الجهاد هل إذا مات ينال عند الله 100 درجة التي أعدت للمجاهدين؟ ظاهر الأحاديث نعم، هذه الدرجات لكل من جاهد في سبيل الله سواء مات في الجهاد أو لم يمت في الجهاد. فمن جاهد في سبيل الله فهو موعود 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، سواء قتل في ذلك الجهاد أو لم يقتل. أخ يقول هل خالد بن الوليد ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أم أسلم بعد؟ لا أسلم بعد، بل كان طليعة المشركين يوم الحديبية هو خالد ومعه أناس، فهو أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، أسلم بعد العام السادس. أخ يقول هل يجوز أن يبيع الإنسان شيئا من الذهب إذا بلغ النصاب حتى لا حتى ينقص عن النصاب لعدم الاستطاعة على دفع الزكاة؟ نعم يجوز، مثلا معلوم أنه الذهب إذا بلغ 85 جرام وجبت فيه الزكاة، فلو باع من حتى أوصل إلى 80 جراما يقول أنا لا أقدر أدفع الزكاة كل عام فأبقي بهذا المقدار حتى لا تجب فيه الزكاة، أيضا جائز هذا، لكن لا يحتال بهذا قبل الحول، قبل الحول بأيام يذهب يبيع ذاك الشيء حتى يتخلص، ثم بعد أن يمضي فترة يشتري ما يكمل به، وهكذا يبيع، هذا حيلة. لكن إذا أراد بيع مطلقا فليس عليه شيء. وأخنا يقول إذا كان بقي من هذا العام 20 يوما وعلمنا بمقدار الذهب هذه الإنفال نخرج زكاته من هذه السنة ومن السنة المقبلة؟ السؤال ليس بواضح، إذا كان المراد الثمن يخرج بوقت الحول، ينظر حين يحول الحول عليه كم ثمنه يخرج زكاته ربع العشر، ثم ينظر كم ثمن ربع العشر في ذلك اليوم الذي هو يوم الحول ويخرج الزكاة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
3: من يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه

قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.

0: إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم.
0: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: صفات الله وأسمائه الحسنى.
3: لما أعلم من حرصهم على الشريعة وحفظها وتحريرها بما ألفوه من الكتب العظيمة التي جعل الله لها قبولا، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله. صحيح، هل يكفي؟ ما يكفي. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أسامة بن زيد إنكارا عظيما حينما قتل المشرك الذي قال لا إله إلا الله. ونعلم أن أسامة له قصد حسن في قتل إياه، لأنه قال إنما قالها تعوذا من القتل. أسامة بن زيد لحق رجلا من المشركين، فلما أدركه قال الرجل لا إله إلا الله، تجهد شهادة الحق. فظن أسامة أنه أراد أن يتعوذ من القتل ويفتك بهذه الكلمة فقتله. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جعل يردد الكلمة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت حتى يقع هذا في حال الكفر، وإذا أسلم إيش يغفر له. فالمهم أن حسن قصد الفاعل لا يجعل فعله حسنا إذا كان خطأ. ولذلك قال لكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. هذا أيضا جيد. إذا علمنا هذا الرجل معروف بالنصيحة والصدق وطلب الحق فإننا نعتذر عنه ونقول كل إنسان يخطئ وكل بني آدم خطأ، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وننظر إلى الناس بعين القدر والشرع، فبعين الشرع نرد ما هم عليه من باطل، وبعين القدر نرق لهم ونعاملهم باللطف. ولما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما قال الشافعي في أهل الكلام، قال الشافعي في أهل الكلام حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في العشائر ويضربون بالجريد، أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ورجع إلى الكلام. لما نقل شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية هذا القول عن الشافعي قال وهم مستحقون لما قاله الشافعي من وجه، ولكن من نظر إليهم بعين القدر رق لهم ورحمهم. يعني كيف حرم هؤلاء من الحق حتى ظلوا هذا الضلال، وهم من هم في الذكاء وفي العلم فترق لهم، لكن بعين الشرع لا ترحمهم. ولهذا قال الله عز وجل في الزاني والزانية ولا تأخذكم بهما رأفة في إيش؟ في دين الله. أما في قدر الله فلك أن ترحمهم وترق لهم وتتوجع لهم. قال ثم إن كان وإلا عمل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. فإن قال قائل اسمع لهذا السؤال المهم، هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم وش باقي أو تعذرونهم؟ لكن ما قلناه.

ورسوله إنه كفر حرم علينا أن نقول إنه كفر، كما لو قال الله ورسوله هذا حرام فعلينا أن نقول حرام ولا نبالي، رضي الناس بهذا أم كرهوا. وإذا لم يقل حرام إنه حرام ما لا نقول إنه حرام. يعني أريد أن أفهمكم أن التكفير حكم شرعي لا يدرك إلا بالشرع، ليس لنا أن نكفر عباد الله إلا إذا كفرهم الله عز وجل، إما في كتابها أو على لسان رسوله، سواء كان بقول أو فعل أو ترك، لأن الكفر قد يكون بقول وقد يكون بفعل وقد يكون بترك. وإذا صدق الوصف على شخص وجب أن يطبق عليه الوصف. مثلا إذا قال قولا يكفر به، مثل أن يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات إلا بمعونة أحد، ماذا نقول؟ كافر ولا لا؟ كافر، هذا كافر. قال هذا القول، هل نكفر ولا ما نكفر؟ نعم نقول هو كافر إلا إذا وجد مانع. وإلا فالأصل أن من أتى ما يكون سببا للكفر من قول أو فعل أو ترك، الأصل أنه اسمع يا أخي الأصل أنه كافر. وأما قول بعض الجهال إن المقالة تكون كفرا والقائل لا يكفر، ما هو صحيح هذا. ولذلك يشكل على بعض الناس، هل نكفر الرجل بعينه إذا ترك الصلاة؟ مش الجواب، نكفر بعينه ونقتله. إذا سجد شخص لصنم نكفر بعينه ولا لا؟ نكفر بعينه ما لم يوجد مانع. فالأصل أن الوصف الذي جعله الشرع كفرا أو فسقا، الأصل أنه ثابت في الفاعل إلا إذا وجد إلا إذا وجد مانع. وأما التوقف في تكفير المعين أو تفسيقه فهذا يقتضي أن نرفع جميع أنواع الكفر والفسق عن الناس. فالأصل إذن أن من قال قولا يكفر به أو فعل فعلا يكفر به أو ترك ما يكفر به، الأصل أنه إيش؟ كافر بعينه، هذا الأصل ولا نبالي. ما لم يوجد مانع، لم يوجد مانع. إن وجد مانع مثل أن يكون لم تبلغ الدعوة وما أشبه ذلك، هذا شيء آخر، هذا هو الأصل. والعجب أن قوما يحجمون عن تكفير المعين وآخرون يرفعون الحكم عن حكم الكفر عن كل الناس، فهؤلاء المرجئة وهؤلاء مثل الخوارج. نعم لنسمع الآن هذه المسألة لأنها مهمة جدا. الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه أي في الحكم بالتكفير والتفسير غاية التثبت. فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. هذه القاعدة واجبة الاتباع لأنها دل على الكتاب والسنة. ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه لأن في ذلك محذورين عظيمين، أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. افتراء على الكذب على الله في الحكم، يعني مثلا ظن أن هذا فعل كفر وقال أن هذا الرجل كافر ولم يرد في الكتاب والسنة تكفيره، يكون هنا إيش؟ افترى على الله كذبا. وافترى أيضا كذبا على الذي نبذه به فقال إنه كافر أو فاسق. ثانيا المحظور الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، وفي رواية إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله، يعني هو عدو الله وليس كذلك، إلا حار عليه أي رجع. هذا المحتوى

0: الثاني أن الإنسان إذا قال لشخص أنه كافر وليس بكافر فإنه إن كان أهلا لذلك فهو كما قال، وإلا رجعت إلى ذاك. لكن ما معنى رجعت إلى ذاك؟ هل معناه أنه يكون كافرا بهذا، أو المعنى أنه يبتلى حتى يعصي الله فيكفر؟ الجواب هو الثاني، لأن الرجل لو قال لشخص يا كافر والثاني وهذا المدعو ليس بكافر ما نقول إن كفرت. ولهذا جاء في الحديث إلا حار عليه، يعني لابد ولو بعد حين أن يرجع إليه ذلك الوصف إلا أن يتوب، إن تاب تاب الله عليه. نعود إلى النص. إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، من أحدهما؟ إما المكفر أو المكفر، وفي رواية إن كان تفصل أيضا إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فالحذر الحذر. ولكن لو قال إنسان لشخص أنت كافر، لا يقصد الحكم عليه بالكفر لكن من باب المغاضبة قال أنت كافر، فهذا ليس مراد الحديث، لأن معنى أنت كافر بهذا الفعل، كما في قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. مع أن اقتتال المؤمنين مش حكمه كفر، كما قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومن دعا رجلا بالكفر، ايش معنى دعا بالكفر؟ اي قال يا كافر، او قال عدو الله، يعني هو عدو الله وليس كذلك الا حار عليه. وعلى هذا فيجب قبل الحكم، اي قبل الحكم بالتكفير او التفسير، ان ينظر في امرين، احدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. هل هو الأول ولا الثاني؟ هذا النظر الأول أو الثاني؟ الأول أو الثاني؟ نعم الأول. لابد أن نعرف أن هذا الفعل أو الترك أو القول أو الترك كفر، هذا أول شيء فنبحث. ثم إذا وجدنا فيه إطلاق الكفر ننظر ثانية، هل هو الكفر المخرج عن الملة أو أنه كفر دون كفر؟ فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنساء إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشية، هل نقول المراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة؟ لا. أيضا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هل هو المخرج من الملة؟ لا، لأن الله سمى المقاتلين إخوة. فننظر أيضا هل هذا الكفر مخرج عن الملة أو لا؟ فإذا قال قائل أنتم ذكرتم الآن دلالة الكفر على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، ولم تذكروا أن ننظر وهل الكفر كفر أكبر والفسق فسق أكبر أو لا؟ نقول هذا مرادنا، وإن كنا لم نصطلح به مرادنا الكفر الأكبر والفسق الأكبر. الفسق هل فيها أكبر وأصغر؟ نعم فيها أصغر وأكبر، فقول الله تبارك وتعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، المراد الأكبر. وقوله إن جاءكم فاسق بنبأ، المراد الأصغر. الثاني، النظر الثاني وهو أهم من الأول أو متساويان، انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع، هذا أيضا مهم. هل ينطبق هذا الحكم على هذا الفاعل المعين أو لا ينطبق؟ ننظر ونتأمل، لأنك إذا حكمت بكفره حكمت باستحلال قتله وأخذ ماله وفقده الحياة وكل ما يترتب على الكفر، المسألة ليست هينة. ومن أهم الشروط، من أهم الشروط إيش؟ التكفير والتفسير، أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا. هذا من أهم الشروط، أن يكون عالما بمخالفته، ولا يشترط أن يكون عالما بالحكم المترتب على ذلك. بينهما فرق. أن يكون عالما بمخالفته، ولا يشترط أن يكون عالما بما يترتب على ذلك. أفهمتم؟ يعني لو أن إنسانا كفر والعياذ بالله، أو فسق بشرب الخمر، وهو لا يدري أنه يعاقب، هل يسقط عنه؟ لا. والدليل على هذا قصة الرجل الذي جامع في نهار رمضان وهو لا يدري ماذا يترتب عليه، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله هلكت. قال: وش الذي أهلك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. وهو لا يدري ماذا يترتب عليه، لكن يدري أنه حرام لقوله هلكت. فبين له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكفارة. ومثال آخر: لو أن رجلا زنى وهو ثيب، يعلم أن الزنا حرام، لكن لم يدري أنه يرجم، هل يرجم أو لا يرجم؟ يرجم، نعم، لأنه علم بأنه حرام وانتهك الحرام فيرجم. هذا أيضا لا بد أن يكون بالمخالفة عالما بالمخالفة التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. العبودية الشرعية. نعم.
1: ما نحمل على كونية وشرعية
0: لا، هو أصله إذا ثبتت العبودية الشرعية فهي ثابتة كونا، لكن لو كان كافرا ما يدخل في هذا.
1: طيب شيخ، يعني قد ثبت في الحديث أن رجلا دخل الجنة بسبب يعني كلب، وأن المرأة دخلت النار بسبب كلب، إذا كان أرجع بسبب حرة، إذا كان يعني أنه ثبت أن رجلا دخل الجنة بسبب كلب وتلك دخلت النار بسبب حرة، فدخول فيعني إطعام الكافر من باب أولى شيء.
0: أن ترنا كلب كافر؟
1: لا، أنا أقصد شيخ هذه، لكن الكلب حيوان شيخ.
0: طيب، الكافر أخبث، الكافر أخبث من الكلب، الكافر أخبث من الكلب، أمرنا بقتله وقتاله. لا لا، أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن قتله، ثم نهى عن قتله. الكلب بس لأنه مثل الكافر شيطان. نعم. كيف؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون والموجود مثبت. نعم.
2: متى إلى متى يعد الإنسان بحسن حظه وما له من حرم صدق؟ قد حسن غيركم من أخطأوا في العقيدة مع أن له قصد حسن.
0: نعم.
2: لما بحور الشيخ أحسن الله إليكم أخطأوا في جانب العقيدة، من كان لا يدرون أن السعر عندهم يعطون تطبيق يعني قليل، وهم اشتغلوا بالمدح وعرفوا المدح، حتى قال قائلهم: فمن جودك الدنيا ودراتك ومن علومك علم الله والقلم. طلع هذا القائل المسيب فاخطا في هذا البيت، لكنه هو مئات الابيات
0: زين. طيب،
2: ترى يعني الاقوال كثيره من هذه، في ناس اخطاوا في مثل اخطاوا في بيتين او بيت او كثير من الابيات قالوا فيه الخير.
0: طيب،
2: هل نعذرهم؟
0: لا لا، ما نعذرهم، لأن هذا صريح ما في إشكال. لكن مثل اليد بالنعمة أو الوجه بالذات بدون إثبات الوجه أو ما أشبه ذلك فيها تأويل، ولهذا يمكن تعرض لمسألة التأويل. نعم. أنت لو
3: ما الضابط لطالب العلم إذا ألقى المسألة الشرعية على العوام أن يذكر فيها خلاف أهل العلم وأن يقتصر على قوله؟
0: الذي نرى إذا ألقه على أهل العوام، إن كان القول الثاني المرجوح عنده، إن كان شائعا معروفا فليشير إليه، وإن كان غير معروف فلا يشير إليه، يعني لأن هؤلاء ما يتحملون الخلاف. أما إذا كان مشهورا ومشتهرا بين الناس فلا بد أن يذكره فيقول هذا القول هو الراجح، ويرى بعض العلماء أن الأمر ليس كذلك علشان يكون على بصيرة، لأن العام ربما يظن أن هذا الذي يتكلم بما يراه الراجح عنده لا يعرف الخلاف. نعم يا سليم. مع أن محمد يقول انتهى الوقت
4: شيخ، الوقت راح بصحيح الآية إنما
0: أي خير إن شاء الله. طيب
4: أهل الكلام يدعون أنهم لهم عقول وأنهم أذكياء، وهم يأخذون المعاجز ويأخذون من الرجال يا شيخ، وأنا السنة يطلبون الدليل، يطلبون الحق من الدليل حتى يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان يقولها الأئمة والصحابة يطلبوا الدليل حتى يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يقول شيء مثل هذا بهذا وهم يدعون العقل ويدعون
0: الله ما أعرف. أنت تتحكم حول هذا المعنى يا سليم. اسمع كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيه، يقول هؤلاء أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأوتوا فهوما وما أوتوا علوما، لأن علمهم بالكتاب والسنة قليل، ليس عندهم إلا هذه المناظرات والأحكام العقلية.
4: لكن الفهم يا شيخ اللي يدعونه والعقول اللي يدعونها، كيف ما يدرون ما تهديهم إلى أن حتى نلحق من قال هو الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
0: شكر الله. قل اللهم اهدني مختلف فيه من الحق بإذن.
4: اللهم اهدني مختلف فيه من الحق يا شيخ. لكن يعيبون على السنة وهذا عيب عليهم هم.
0: صحيح. انتهى الوقت. طيب لا بس هو ادعى الخصليم دعوة يعني لا بأس بها. يقول ومن أهم الشروط أن يكون عالم بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يشاقق يعني يخالف، وسميت المخالفة مشاقة لأن كل واحد منهما في شق. من بعد ما تبين له الهدى، انتبه لهذا القيد، ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما هو سبيل المؤمنين؟ سبيل المؤمنين أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا سمعنا وأطعنا، نوليه ما تولى، يعني نجعله مع من تولاه، ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ليضل أي ليحكم بظلهم وضلالهم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال أهل العلم لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. يعني لو أن رجلا أسلم حديثا وقال الصلوات الخمس غير واجبة فإنه لا يكفر. لماذا؟ لأنه جاهل ما يدري ولا تعلم. لكن لو كان عايشا بين المسلمين وأنكر ذلك فإنه يكفر، لأن هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. ومن الموانع، موانع إيش؟ موانع الحكم بالتكفير والتفسيق أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه. إذا لابد من الإرادة، وله صور، منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به فلا يكفر حينئذ، لقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالمكره إذا أكره على الكفر لا يكفر، ولا فرق بين أن يكون الكفر الذي أكره عليه قولا أو فعلا. وأما من فرق بين القول والفعل فلا وجه للتفريق، لأن الآية عامة، من كفر بالله من بعد إيمانه، ولا فرق. فلو أن أحدا أكره أن يسجد لملك من الملوك فسجد دفعا للإكراه لا تعظيما لمن سجد له، فإنه لا يكفر. واضح جماعة؟ طيب، فإن فعله لا دفع للإكراه ولكن من أجل الإكراه وسجد ينوي بذلك السجود لهذا الصنم مثلا أو لهذا الملك، فهل يكفر أو لا يكفر؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، لا في هذه المسألة ولا غيرها. وضابطها أن من فعل الفعل أو قال القول لدفع الإكراه فهذا لا يحكم له بما قال، وإن فعله للإكراه فمن العلماء من قال إنه يحكم عليه بما يقتضي هذا القول أو الفعل، ومن العلماء من قال في ذلك تفصيل. إن كان عاميا لا يعرف التفريق بين أن يفعله للإكراه أو يفعله لدفع الإكراه فإنه لا فرق، وهذا هو الصحيح، لأن العام لا يميز. ونضرب لهذا مثلا بالطلاق، لو أن أحدا أكره على أن يطلق زوجته فقال هي طالق، لا يريد أن تطلق، يريد إيش؟ دفع الإكراه، فهذا لا يقع الطلاق. ولو أراد الطلاق للإكراه، يعني أراد الطلاق لأنه أكره عليه، فهل يقع الطلاق أو لا؟ المذهب أنه يقع الطلاق لأنه أراده، والصواب أنه لا يقع، لأن الله تعالى قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، يعني على الكفر، والصواب أنه لا يكفر لأنه قال هذا بغير اختياره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان إيش؟ وما استكره عليه، ولم يفرق بين أن يفعله للإكراه أو لدفع الإكراه، وهذا هو الصحيح. وفضل الله تعالى واسع، والعام لا يفرق. نعم، قلنا أن يكره على ذلك فيفعله لدفع الإكراه لاطمئنانا به فلا يكفر حينئذ. والدليل واضح، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم، ولهم نعم. ولهذا ما ذكر في كتاب التوحيد من قصة الرجلين الذي قيل لهم تقربوا إلى هذا الصنم ولو بذباب، فتقرب أحدهما بالذباب والآخر لم يتقرب، وأن الأول دخل النار والثاني نجا منها، هذا ضعيف، ما هو صحيح. والصواب أنه لا فرق بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل. طيب، قال ومنها أي من الموانع أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. إذا أغلق عليه فكره فإنه لا يؤاخذ، كل شيء يغلق الفكر فإنه لا يؤاخذ به فاعله أو قائله. دليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. الرجل هذا قال قولا مكفرا أو غير مكفر؟ قال قولا مكفرا، يصف الله بأنه عبده وهو ربه، لكن هل قاله قصدا أو لا؟ لا، أخطأ من شدة الفرح. وكذلك لو غوضب حتى خرج عن طوله وشتم الدين وما أشبه ذلك فإنه لا أكفر، لأنه بغير اختيار، والله تعالى فضله واسع لا يؤاخذ عبده بما لا يقدر عليه. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والإنسان إذا غضب يغمى عليه، تقريبا يغمى عليه، حتى أنه ربما يأخذ ماله ويكسره وزوجاته يطلقهم وغنمه يذبحهم. فلذلك كان الذي يغلب على أمره لا حكم لقوله ولا لفعله أيضا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في صفحة 80 و100 جيم 12 مجموع الفتح، طيب 12 ولا نقول 10 و2؟ ها؟ ليش؟ لأن هذه لغة العرب. وقطعناهم 12 أسباطا أمما. قال مجموع الفتاوى لابن قاسم. قال: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأ، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. قسم رحمه الله الناس ثلاثة أقسام. القسم الأول: اجتهد وقصد الحق فأخطأ، فهذا يغفر له خطأ بل له أجر على الاجتهاد. الثاني: من تبين له الحق ولكن اتبع غير سبيل المؤمنين فهذا كافر لقوله تعالى: ونصره جهنم. الثالث: اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهذا عاص مذنب لا شك فيه، لأن الواجب أن لا يتكلم إلا بعلم. ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. هذا كان الشيخ رحمه الله على هذا التفصيل. وقال أيضا في صفحة 29 و200 مجلد 3 من المجموع المذكور في كلام الله: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وذلك أنه رحمه الله اتهم بأنه يكفر المؤمنين فأراد أن يدافع عن نفسه، وقال: أنا في المجالس وفي كل مكان أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية. التكفير واضح، والتفسيق الكبائر، إذا فعل الإنسان الكبيرة صار فاسقا، والمعصية ما دون الكبائر إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. كافرا إن كان الفعل، فاسقا إن كان كبيرا، عاصيا إن كان صغيرا. وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال المسلمون يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، وذكر أمثلة. وما قاله رحمه الله في هذا حق، وأنه لا فرق بين المسائل التي يقول إنها أصول والتي يقول إنها فروع. من اجتهد فأخطأ فلا إثم عليه، شرط أن يبذل غاية جهده طيب إلى آخره الأسئلة. نعم نعم لا السلام. نعم هل الاستتابة الصواب أنها ليست واجبة وأنها ترجع إلى رأي الإمام، إن رأى أن لا يستتاب من أجل ما يكون أشد ردعا لغيره قتله بدون استتابة. وكذلك أيضا إذا كانت المسألة إذا كان الكفر مما لا تقبل فيه التوبة على رأي من يرى أن من سب الله أو رسوله فإنه لا تقبل توبته، هذا أيضا لا يستتاب. ذكرت لك قبل قليل وتحكم عليه بالكفر، فإذا قال ما أدري أنا ما دريت عن هذا وذكر مانعا رفعنا عنه. الأصل أن من فعل مكفرا أو مفسقا حكم عليه به بمقتضاه ما لم يأتي بمانع، كما أن الأصل مثلا في الميراث إذا كان أبا أو ابن الأصل هو يرث ما لم يجد مانعا. كذلك أيضا في مسألة الطلاق الأصل من الرجل إذا طلق وقع طلاق ما لم يذكر مانعا. ولهذا لا نرى من الحسن ما يفعله بعض الناس الذين يكتبون المحاضر، يقول له مثلا طلقت؟ قال نعم. قال هل في حيض؟ قال لا. قال في طهر جمعت فيه؟ قال لا. ما حاجة لهذا، لأنه بالاتفاق لا يشترط ذكر انتفاء المانع، وإلا لكان كل إنسان يورد علينا مسألة فرضية أو فرضية نذكر الموانع. جاء إنسان مثل باع على شخص بيع، هل نقول هل بعته بعد أذان الجمعة الثاني؟ ما يجب. فالأصل أن الأشياء ماشية على شروطها وانتفاء موانعها. إذا وجد المانع، إذا ذكر المانع ينظر فيه. فهؤلاء الذين أحيانا يكتبون محاضر كيفية الطلاق أراهم الآن يذكرون هل طلقتها في طهر جمعتها فيه؟ هل هي حائر؟ هذا لا حاجة للسؤال عنه. أولا لأن جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة يرون أن الطلاق في الحيض واقع، وأن الطلاق في طهر جامعة فيه واقع. أفهمتم؟ إذا كان أكثر العلم على هذا وأنه لو وجد هذا المانع فليس بالمانع، كيف ننبش؟ ثم إن إذا نبشنا عن هذا وصار طلق الرجل امرأته أول طلقة في عام 10، طلقها وهي حائض، وفي عام 11 طلقها في طهر جامعها فيه، وفي عام 12 طلقها في غضب شديد، قضينا ما صار طلاق. نفتح للناس أبواب، مع أن نعلم علم اليقين إن لو أنها تزوجت بعد الطلاق الأول حين انقضت عدتها نعم هن لم يقل شيء، لم يقل هذه زوجته. ففتح أبواب الحيل على للناس غلط. ذكرت هذا لأنه أنا يقع يعني عندي هذا كثيرا، لكن ربما يقع عندكم أيضا. لا تسألوا هل أنت طلقتها في حيض أو في طهر جمعت فيه أو لا. كذلك التبس على بعض الناس حتى على العلماء الطلاق في النفاس، هل هو حرام ولا حلال؟ بعض الناس يقول حرام حتى طلبة العلم، وهذا خطأ، ليس حراما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر ثم لقى طاهرا أو حاملا، طاهر منين؟ من الحيض.
5: اقلب الشريط من فضلك.
6: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
5: حرسها الله تعالى.
7: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله. بسم

0: أولياء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها

0: أولي العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم الشرع في شراء وبيع العملات على الإنترنت إلكترونيا؟ بمعنى أن أشتري مثلا من عملة اليورو بالدينار وبذلك يصبح على حسابي في البنك، وهذا يحصل بأن أتصل بالهاتف على الذي يبيع اليورو ومتى حولها أدفعها له بالدينار متى التقيت به. وهل يختلف الحكم إذا كنا في مجلس واحد بحيث متى حول قيمة اليورو إلى حسابي البنكي وتأكدت من ذلك دفعت له قيمته بالدينار في نفس المجلس؟
4: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله ومن اتبع هداه، أما بعد، الصورة المذكورة في البيع صورة اختل فيها التقابض، فإذا كان له عملة صرفها على الإنترنت أو على كذلك انصراف على الهاتف، حول كذا إلى كذا، أعطيك كذا وأنت حول كذا، هذا إذا كان وكل إنسانا هو وكيله للتحويل وكيله، فيمكن أن يذهب يصرف له من أراد. أما أن يتعامل بهذا التعامل مع الشركة أو مع البنك ولم يحصل تقابض فهذه فيها صورة ربا النسيئة.

0: التحريمتين الأوليين هل تعتبران طلقتين أم ماذا؟ أم أن عليه كفارة؟ لأن أهل الزوجة يقولون هما طلقتان والثالثة الطلقة الصريحة فقد بانت منه، ثم اصطلحوا أن يسألوا.
1: الجواب: هذا يعود إلى نيته، فإن قال حرام ونوى بها كناية عن الطلاق كما اعتاده بعض الناس وهم ينوون ذلك فتقع طلقة، حرام أنك تفعل كذا ففعلته تعتبر طلقة، وإن نوى به عبارة عن تحريم حرام علي، أي أنا أنت تحرمي علي، أو حرام علي شيء كذا وكذا، أنك ما تفعلي عليه كفارة، فيعود إلى نيته. إنما الأعمال بالنيات، فإن أثبت أنه نوى الطلاق والله حسيبه حسبت عليه طلقتان حسب نيته، وإن قال إنما نوى خرجت كلمة لا يقصد معناها على ما يعبر به كثير من الناس ولا يقصدون معناه، أو قصد بذلك التحريم أو اليمين، ففي حالة ما إذا نوى به التحريم يكون حرم ما أحل الله له. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الآية، يكفر عن يمينه فيها مثل هذه الصورة إذا نواها. نعم.
0: يقول السائل: ما حكم أكل الضفدع؟
1: الجواب: منهي عن قتلها. الضفدع والسرد ومجموعة النحلة مجموعة منهي عن قتلها وأكلها، معناها قتلها أولا هي تعتبر ليست من الطيبات، ثانيا منهي عن قتلها عند جمهور العلماء، وما نهي عن قتله أو أمر بقتله لا يجوز، ليس حلالا، فإنه ما أمر بقتله إلا لأنه خبيث أو مضر، وما نهي عن قتله إلا لأنه يعني ماذا لا يصلح أن يؤكل، لأن مصير ذلك إلى أنه يقتل يذبح ونحو ذلك. عند الجمهور هذا أن ما نهي عن قتله أو أمر بقتله لا يحل، والضفدع من ذلك.
0: يقول السائل: ما حكم الزكاة على من لا يصلي، وهل تنفعه هذه الزكاة والصدقات؟
1: أما إخراج جواز إخراج الزكاة على تارك الصلاة فلا، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، وذكر في الحديث ثم أمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله، فإن أطاعوك لذلك أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، والضمير عائد للمسلمين أنها تؤخذ من المسلمين وترد إلى المسلمين، فلا تؤخذ الصدقة من كافر لأنها ما تطهره ولا تنفعه، ولا تعطى لكافر لأنه ليس من مستحقيها، إنما هي مصارف الزكاة للمسلمين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين العامل عليهم ألا في قلوبهم الرقاب الغارمين في سبيل الله ومن السبيل، فريضة من الله، هذه فريضة الله للمؤمنين، مواساة للمؤمنين، تسديد للمؤمنين، وماذا ما كان من ذلك. وأما أنها هل تنفعه فيقال لا يعطى إلا إذا آنست أنك تتألفه بذلك على أنه يقرب وترى منه القرب فتعطيه، ليس صدقة قبل أن يصلي، تعطيه تألفا، فإذا رأيت منه الإسلام أعطيته صدقة، أما ذلك فيعطى تألفا من ذوي الشأن حتى ولو من بيت

0: المال يعطى للتألف لا من الزكاة، فالصدقة تؤخذ من المسلمين وتعطى للمسلمين. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باب ما سئل رسول الله شيئا قط، فقال له: وكثرة عطائه. النووي رحمه الله بواب هكذا قال: فقال فجاء رجل ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أعطاه غنما أي كثيرا. قال النووي: في هذا مع ما بعده إعطاء المؤلفة، ولا خلاف في إعطاء مؤلفة المسلمين، لكن هل يعطون من الزكاة؟ فيه خلاف. الأصح عندنا أنهم يعطون من الزكاة ومن بيت المال، أنهم يعطون من الزكاة ومن بيت المال، والثاني لا يعطون من الزكاة بل من بيت المال خاصة. وأما مؤلفة الكفار فلا يعطون من الزكاة. فإذن هناك مؤلفة ضعيف الإيمان، مسلم ضعيف الإيمان يعطى من الزكاة تألفا له على الإسلام وتقوية له الإسلام، وهو من المستحقين حتى وإن كان موسرا وأعطاه من الزكاة تألفا له، فإن هذا قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جملة من المؤلف قلوبهم. والقول الآخر لا يعطون من الزكاة إذا كانوا موسرين ليسوا مستحقين، يعطون من بيت المال تألفا، وهذا أصح. أما إن كانوا كفارا فلا يعطون، ولا يعطون الزكاة البتات. فهم هذا المعنى؟ المؤلفة قسمان: مؤلفة لم يسلموا ما زالوا كفارا يعطون من أجل أن يسلموا، أعطى غنما بين جبلين يتألفوا الإسلام فأسلم وذهب يدعو قومه للإسلام. تلك المرأة التي مثلا ماذا وجدوها وهي على جملها، وأخذوا من جمل معها يعني أخذوا من مائها، وبعد ذلك أعطوها تمرا وأكرموها، رجعت تدعو قومها لأنها تألفوها بذلك، فأسلمت وأسلم صرمها. فالمؤلفة قسمان: قسم كفار لا يعطون من الزكاة ولا يستحقونها لأنها تصرف للمسلمين، تصرف للمسلمين لا للكافرين للدليل الذي ذكرنا. وممكن أن يعطى من يرجع إسلامه من بيت المال، يعطيه ولي الأمر ما كان ذلك من بيت ما يتألف من خارج الزكاة، ليس مصرفا للزكاة. قسم مؤلف قلوبهم فقراء مسلمون لكن يتألفون لتقوية إيمانهم لثباتهم على الحق، إنه منهم من كما وصفه الله: يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فهذا يعطى لتطمينه، يطمئن ويثبت ويسير مع الناس على الخير وما يذهب يبيع دينه. هذا إن كان فقيرا أعطيه من الزكاة لأنه مستحق المسلم، وإن كان غنيا أعطيه من بيت المال على القول الصحيح. وآخر قول آخر يقول أنه يعطي من الزكاة لكن ليس من مصرف الزكاة ما دام غنيا، تؤخذ من أغنيائهم ترد لفقرائهم. هذا حاصل هذه المسألة في التألف للقسمين، لتألف الكفار من أجل أن يسلموا ليس من الزكاة إنما من بيت مال المسلمين، وتألف المسلمين ضعفاء الإيمان إن كان ثريا موسرا تؤلف من بيت المال، وإن كان فقيرا تؤلف من بيت المال وتؤلف بالزكاة، فقط الفقير منهم يعطى من الزكاة. على هذا حديث يعطي الرجل غنما بين جبلين ما يعطيه من الزكاة من بيت المال أو مما كان له، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه أموال فيصرفها لمصالح المسلمين ومن التألف. بوب المجد في منتقاه: باب المؤلف قلوبهم. وساق حديث أن رسول الله أنس أن رسول الله قال: لم يكن يسأل شيئا، وذكر الحديث. أتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة. قال فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وهنا زيادة من شاء الصدقة أي من إبل الصدقة ومن ماذا من غنم الصدقة عند أحمد، لكن الحديث الصحيح ما فيه أنه من الصدقة. عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لا أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع وأحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. قال فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه البخاري. قال الشوكاني الحديثان يدلان على جواز التأليف لمن لم يرسخ إيمانه من مال الله عز وجل، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، منها إعطاؤه صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب، صفوان بن أمية، وعينة بن حصن، والأقرع بن حابس، وعباس بن مرداس. يعني لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين أعطى أناسا 100 وبعضهم أعطاه 50 من الإبل، فجاء عباس بن مرداس يعني ببعض الشعر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع. والشاهد أنه كمل له 100 كما أعطى الأقرع بن حابس وعبد عيينة بن حصن أمثال نعم وأمثال أولئك الذين أعطاهم 100، وأنه أعطى القمة بن علاثة 100 ثم قال الإنصار لما عتبوا عليه لا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. ما لما بلغه أنهم قالوا يعطي صناديد نجد ويدعنا إنما فعلت ذلك لأتألفهم كما في مسلم، وقد ذهب إلى جواز التأليف، ذكر جماعة يذكر منهم العترة ويذكر، ونحن ما نحب أن نذكر مثل العترة وكذلك، لأنه ينبغي أن هؤلاء أن يقصد من حيث إذا وجدت الهادوية ما تكتب ما تنقل كلام الشوكاني فيه، ونقل كلام العلماء الآخرين، الهادي زائغ، الهادي زائغ فما ينقل عنه ولا عن من معه. وقال الشافعي لا تتألف كافرا، فأما الفاسق فيعطى من سهم التأليف. وقال أبو حنيفة وأصحابه قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته، واستدلوا على ذلك بامتناع أبي بكر وإعطاء أبي سفيان وعينة الأقرع، من إعطاء أبي سفيان وعينة والأقرع وعباس مرداس، والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، لأن منهم العلماء من يقول انقطع التألف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وظهر دين الله لا إكراه تبين الرشد من الغي وما يتألف، والصواب التألف، تألف يعني طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن رأى بعضهم أنه ما يتألف وأنه قد تبين الرشد من الغي، والتألف على ما سبق بيانه مما قرأناه في شرح النووي على صحيح مسلم الحديث المذكور. قال يقول أسلم محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفرق، فما هي إلا برهة؟ قال فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. من سيعيد هذا الفائدة في المؤلفة؟ عبد الله عندك المؤلفة قسمان، ها أحسنت، يتألف من بيت مال المسلمين ليس من الزكاة، ليس مستحقا لها لأنه ما مسلم، ها يعطى من الزكاة، يتألف من الزكاة إن كان فقيرا لأنه من مستحقيها وهو مسلم، ها يعني بعضهم كان أثرياء، النبي صلى الله عليه وسلم يتألف وهم أثرياء ويعطيهم بيت المال، وربما جاء في بعض الألفاظ أنها من الصدقة، لكن يعني جمعا بين الأدلة أنه أعطاهم تألفا من الغنائم من السهم الذي هو لله ورسول الله وما كان من ذلك مما يتألف به، فإنهم ليسوا من مصارف الزكاة. كان مما ذكر ابن عثيمين رحمه الله في هذا الحديث شرح هذا الحديث من رياض الصالحين تحت رقم 553 من هذه، لأنه ما شرح رياض الصالحين كاملا ترون، هو شرح جملة، يأتي إلى الباب مثلا يشرح بعض أحاديثه أكثرها، يشرح مجمل الباب ما شرح كل حديث مفرده، فبعضها تظن أنها ساقطة وهي لا، هي عبارة أنه ما شرحها. ويؤخذ من هذا الحديث وأمثاله أنه لا ينبغي لنا أن نبتعد عن أهل الكفر وأهل الفسوق وندعهم للشياطين تلعب بهم، أي لا ينبغي أننا ما نجذبهم إلينا، نعم، بل نؤلفهم ونجذبهم إلينا بالمال واللين حسن الخلق حتى يألفوا الإسلام. ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الكفار ويعطيهم حتى من الفيء، يعني من الفيء. وقد جعل الله لهم حظا من الزكاة، على هذا الزكاة للمؤلفة قلوبهم من المسلمين، والمؤلفة قلوبهم عام مخصوص جمعا بين الأدلة، فقول المؤلفة قلوبهم ليس من الكفار بل من المسلمين ضعفاء الإيمان الذين هم من مصارف الزكاة، وإن لم يكونوا من مصارفها وكانوا أثرياء فقول صحيح آخر، قول آخر أنهم يعطون أيضا ولو كانوا أثرياء تألفا، أما الكافر لا. الآن ما صار يشرح سماحة الإسلام، ما صارت تشرح سماحة الإسلام للناس للمسلمين فضلا عن شرحها للكافرين، الإسلام ذو سماحة.
1: يقول السائل: امرأة خطبها شاب ووافقت عليه وتم العقد، وبعدها قالوا لها إن الذي تزوجها أبو الشاب الذي خطبها، أي غشوها، ووافقت المرأة على زواجها بالوالد وهي مغلوب على أمرها، فما حكم هذا الزواج؟
0: الجواب: إذا رفضت الزواج فالعقد باطل، لحديث خنساء بنت خدام، وإذا عقد بها فصبرت ورضيت بالزواج ثم رضيت به بعد ذلك فإن الزواج صح، كما فعلت خنساء أجازت الزواج فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم زواجها. والحقيقة أنهم يعثمون إذا خدعوها أنها تزوج بالولد ثم يزوجونها برجل ليس في سنها، هذا غش، لكن إذا رضيت صح الزواج. عقد عقد للولد، أعوذ بالله، ثم بعد ذلك أدخلوها على الأب بعد العقد، شاب وافقت عليه وتم العقد، وبعدها قالوا لها إن الذي تزوجها أبو شاب، يعني تم العقد للرجل الشايب خطبها وتم العقد، وقالوا لها إن الذي تزوجها عقد له هو الوالد، هذا الذي هو مفهوم. امرأة خطبها شاب ووافقت عليه وتم العقد، وبعدها قالوا لها إن الذي تزوجها أبو الشاب الذي خطبها الذي عقد بها، الزواج هو العقد، العقد هو الزواج، وافقت المرأة على زواجها بالوالد وهي مغلوب على أمرها. أما إذا عقدوا بها على الولد ودخلوها على الأب فهذا ما عاد، هذا خارج نطاق العقد الزواج، هذا قد زنا ونزب زنا بحليلة الولد حلائل أبنائكم، هذا ما هو زواج، هذا ما يطلق عليه زواج. إن كان كذلك فهذا واضح أنه عقدوا بها على أبيه وهي رضيت بالولد في الصورة، جاء ينظرها تنظر ثم عقدوا بها غيروها وغيروا العقد للوالد، هذا هو الغش الظلم.
1: يقول السائل: ما حكم الاستعانة بالكافرين في حرب كفار آخرين وما ضابط ذلك؟
0: الحديث: إني لا أستعين بمشرك، ولكن إذا فرح المسلم بانتصار مشرك على مشرك، كأن يكون مثلا مثل الروم على فارس، غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان يفرحون بذلك، وراهن أبو بكر أن الروم نعم إلى آخر ذلك معروف، فلا بأس بفرح انتصار كافر على كافر، إذا كان هذا الكافر يعني لا يضر بالمسلمين والآخر يضر بالمسلمين لا بأس بالفرح بذلك، لأن هذا يعني ضرره أهون. أما الاستعانة بهم جميعا لا يركن إليهم، لا تركن إلى كافر أن ينصرك، إنما نسأل الله أن يجعل بأسهم بينهم يعني الكفار. أما تقول دولة كذا وفلان سينصر المسلمين أو فهو ما هو صحيح. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه أي تكون بعضكم أولياء تكون فتنة في الأرض فساد كبير. وهم إن كانوا متعادين فيما بينهم، لكن أما ضد المسلمين فقد أخبر الله أن بعضهم أولياء بعض، وإلا فهم بينهم عداء، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكفر ملة واحدة وإن تعددت طرقه أو مذاهبه، إن تعددت فهو ملة واحدة، أي من حيث تعاون على المسلمين ومن حيث كذلك العداء، حيث العداء. وقال يتفاوت هذا عدو وهذا أشد وهذا عدو وهذا أشد، ما نقول هذا محب، ما في من يحب المسلمين والكفار، للفارق بينهم، للفارق الديني والولاء لغيرهم نعم ما هناك محب. أما أن يقال هذا عدو وهذا أعداء، هذا شرير وهذا أشر، هذا مجرم وهذا أجرم، هكذا كما قال الله في أهل النار دركات. وقبل هذا أيضا المنافقون، لا تظن أن المنافقين ينصرون المسلمين أي زمان. ألم تروا أنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة كيف شمتوا مع الشامتين؟ فشمت اليهود وشمت المشركون، وكان أشد شماتة من المنافقين، هذا لا يدري إلى أين يتجه. ألم تروا أنهم يوم أحد خذلوا المسلمين؟ هاتوني واحدا من المنافقين قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحد أو في معارك، المعارك كلها لا تراهم إلا مخذلين، لا تراهم إلا شامتين، لا تراهم إلا أنصارا لأعداء الله. فكما أنك لا تظن أن الكافر ينصرك، لا تظن أن المنافق ينصرك. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. شاهد وإن كانوا على ذلك الحال لكن هم ما هم مع المسلمين أبدا، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، ظلمة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. وغير ذلك من أدلة، كم تسرد من أدلة في أنك لا تطمع، اعرف العقيدة الصحيحة، فهم كتاب الله، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فلا تطمع في المنافق أن ينصر الإسلام، المنافق شامت عدوه، كافر في الباطن مسلم في الظاهر، كيف تريد أن ينصرك؟ الذي ما هو على دينك ما يعينك.
1: يقول السائل: هل يصح أن يقال بدلا من أن ندعو على الروافض وغيرهم من الكفار ندعو لهم بالهداية؟
0: في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أبعث إلى اليمن قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا دليل على أن المظلوم قد يدعو، أن المظلوم قد يدعو ويجاب. وهكذا أيضا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الظلمة من رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، ودعا على أناس ظلمة: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، سماهم فدعا عليهم. فيجوز الدعاء على الظالم ظلمة الكفرة، يجوز على الذين أصحاب فتن وضر بالمسلمين، ولكن الذي ما حصل منه ضرر على المسلمين من الكفار لا بأس بالدعاء له بالهداية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأولئك بالهداية إذا تعاطسوا عنده فمن لم يحصل منه ضرر لا بأس بالعدود دعاء له بالهداية في الجملة، في الجملة لا على التخصيص وما إلى ذلك، في الجملة. أو إذا عطس أحد عندها أو شيء من ذلك فهم أعداء الله سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا، الكفر أعداء الله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. والدعاء يكون للأخيار، يكون للصالحين، استغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات بشتى أنواعه. أولئك إذا جاءت مناسبة لدعاء لهم بالهداية دعا لهم بالهداية. أما أصحاب الظلم مثل هؤلاء اليهود صلى الله أن يقتلهم، هؤلاء الظلمة الذين يقتلون في المسلمين وبكل جبروت، وأصحاب كذلك من يتعاون معهم ويناصرهم من تلك الدول يعني المتعاونة والمتمالئة المسلمين، هذا ما صار على غزة وحدها، صار على المسلمين ككل، جسارة وقوة وجبروت على المسلمين دون مبالاة. فما المسلمين إلا الله يلجؤون فيه، يلجؤون إليه لدفع شرهم وللانتقام منهم. إنا من المجرمين منتقمون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر على مشرك قريش ويوم حنين وقال شاهت الوجوه ودعا، هذا تعدع عليهم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على اللهم انقل حماه اجعلها في الجحفة، وهذا دعاء على المشركين الذين كانوا بالجحفة لأنهم كانوا مشركين بالأمراض، انتقلت الأمراض من المدينة على المشركين في الجحفة، وهذا جواز فيه جواز الدعاء على الكافرين. وهكذا نوح عليه الصلاة والسلام دعا لأولئك الظلمة، ربي إني دعوت قومي، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا إلى آخره. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. وهذا هو الحال الآن من الكفرة، يعني الحقيقة أنهم أضلوا العباد طوعا وكرها رغبة ورهبة. فمن لم يضلهم يعني من يضلوه بشبهاتهم وشهواتهم يعني أهلكوه في دينه ودنياه. نعم، فهذا حالهم. قال الله سبحانه وتعالى في دعوة نبي الله نوح يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، هذا حالهم. ولنا رسالة خاصة أو شريط خاص في شرعية الدعاء للكافرين الرد على القرضاوي المهين.
1: يقول السائل: أخرجت وزارة شؤون الدين الإندونيسية منشورا رسميا حول قضية فلسطين، فيه أولا الحث على القنوت لأنها نازلة،
0: الحث
1: على القنوت لأنها نازلة،
0: القنوت نعم نعم جزاهم الله خيرا.
1: ثانيا الحث على صلاة الغائب على من قتل منهم ولم يصلى عليه.
0: أما بالنسبة لهذه المسألة فما تدري، يعني القتلى عندهم كل يوم والموت كل يوم، ما تدري من صلي يصلي عليه ومن لم يصلي. ثم إذا قتل وهو رجل محتسب لذلك، وكذلك أيضا قتل وهو مظلوم ويرجى له الشهادة، إذا كان قتل وهو يعني مقاتل أو كذلك مواجه وكذا ويرجى له الشهادة، والصلاة على الشهادة ما هي لازمة، يرجى له الشهادة إن كان صالحا. وأطفال المسلمين يرجى لهم الخير، والنساء الصالحات وغير ذلك يرجى لهم الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على الشهداء، إنما صلى على شهداء أحد من قال أنه بعد صلى بعد 8 سنين ما ثبت هذا. نعم.
1: يقول: وأخرجت لجنة الفتوى بمجلس العلماء الإندونيسية فتوى بمقاطعة منتجات اليهود، فهل نعمل بها؟ وهل يعد من بقي يشتري منتجاتهم آثم بكونه ساهم في تمويلهم؟
0: ما استطاع المسلمون أن يضغطوا به على هؤلاء الكفرة حالا أو مالا أو مقالا لدفع شرهم فعلوه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه نصرة لهؤلاء المظلومين. وأيضا هم كما وصفهم الله عز وجل تجدنهم أحرص الناس على حياة وأحرص الناس كذلك على الدنيا، الكفرة اليهود فلو ضغط عليهم بحيث أنه يجتمع المسلمون قاطبة فيقاطعون جميع منتجات الكفار إلا ما ألجئوا إليه واضطروا إليه إلا ما ألجئوا إليه واحتاجوا له، ما هو فقط هؤلاء فما احتاجوا له وما لا بد لهم منهم أخذوه، فاتقوا الله ما استطعتم، وما استغنوا عنه بما عندهم من خيرات أهملوا مستورداتهم أهملوا وأهملوا الرحلة إليهم والرحلة منهم إلى هؤلاء فعلا، يعني بحيث أنه لا يكون تبادل رحلات مثلا من هذه الدولة إلى هذه الدولة التي هي عداء للمسلمين، وأهملوا كذلك أيضا ما يتعلق بسفاراتهم وتبادل السفارات فيما بينهم، يعني كيف أنت الآن موالي له مؤمن ما عندهم وهو يقتل المسلمين ويقطع من جسمك، وأهملوا ما كان من ذلك، يعني لا سيما هذه دولة اليهود لو ضغطوا عليها كلهم بهذا، هذا ما فيه مانع شرعا، ربما يجعل الله فيه يعني ماذا ضغطا على هؤلاء من جميع مستوردات المسلمين إلى أولئك ومستوردات أولئك إلى هؤلاء، ومن جميع التعامل معهم حالا وقالا بشتى الوسائل، هذا لا محظور فيه إذا استطاعوا، لا سيما عندهم عند المسلمين من الخيرات ما يكفيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاع من شعير، ذلك لأنهم لم يكونوا اليهود الذين كانوا على هذا الحال، كانوا عبارة عن سكان المدينة، لم يكونوا مقاتلين بهذا الحال ومشادين على المسلمين بهذا الحال وما كانوا من ذلك، أما في حالة العداء فإنه لو كان بين قبيلة وأخرى من المسلمين قتال ربما وجدت منهم تقاطع فهذا من باب أولى في حق اليهود. نحن نرى أن هذا القرار في أندونيسيا لا يتعارض مع الشرع، وأنه لو تعامل به جميع المسلمين مع هذه الدولة الكافرة اليهودية سواء بهذا أو بما استطاعوه من وسائل الضغط والتعامل معهم بشتى وسائل الضغط والتعامل معهم في كل صغيرة وكبيرة، هذا قد جهد المقل كما يقال، قد وسيلة العاجز، هذا وسيلة العاجز، دعاء الصالح ما هو رايح بإذن الله، أنه له أثر عظيم في الكفار والمنافقين. نسأل الله عز وجل أن ينتقم من المجرمين.
1: يقول السائل: ما حال حديث تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها؟
0: حديث محتج به، الحديث محتج به، نعم، ومعنى ذلك أنه يكون في المسلمين ضعف يتداعى عليهم الكفار بعده نفسه. كمل السؤال الثاني فيه.
1: قال: فإن كان صحيحا فهل معناه أن الأمم الكافرة والمسلمة تتداعى على الفرقة الناجية أم ماذا؟
0: لا، لقوله: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الفرقة الناجية ما هي غثاء، طائفة المنصورة ما هي غثاء، ولكن هذا وصف للمسلمين ككل. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن، أي معشر المسلمين، نحن يومئذ، وليس معناه أن الصحابة يكونون يومئذ معنى أنهم باقون إلى ذلك، قال: لا، أنتم يومئذ كثير، أي معشر المسلمين، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وهذا موجه للمسلمين ككل، ليس في الصحابة غثائية، كانوا ذروة، كانوا قمة في الخير، ما فيهم من هذا الوصف شيء، غثاء كغثاء السيل. لما قال عبيد الله بن زياد لأبي مريم الأزدي أو عائذ قال ما أنت إلا من نخالة أصحابنا، قال ما كان فيهم نخالة، النخالة كانت في غيرهم أو بعدهم. هذا يدل أن ما فيهم نخالة ولا فيهم غثاء، الغثاء جاء بعد وبالأخص بعد القرون المفضلة. وكلما تأخر الزمان كثرت الغثائية. فهذا وصف للمسلمين، الغثائية في المسلمين سببها في ما بين في الحديث، ينزع الله المهابة من صدور أعدائكم ويقذف الوهن في قلوبكم. فإذا صار الضعف والوهن كما ولا تهنوا ولا تحزنوا، فإذا حصل الضعف والوهن في صدور المسلمين وانتزعت مهابتهم من أعدائهم هناك تتداعى الأمم عليهم، أمم الكفر، فتقطعهم. لأنه غثاء. ولو تأملت في هذا الحديث قال كما تدعى الأكل على قصتها ينهبونها، هذا يبطش منها من طرف هذا القصعة وهذا من طرفها وهذا يقطع من هنا وهذا من ولا أدري القصعة قد صارت صفر، بل بعضهم ربما لعقها. فهذا الحديث يدل على أنه قد يتداعى الأمم على المسلمين في حين يرون أنهم ضعفاء هزلاء فيهم وهن وضعف، وكذلك بسبب التخلي عن الخير وسبب كذلك أيضا ضعف الدين. وإلا قد قال الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم لأعلون إن كنتم مؤمنين، ما أجملها والله. فما دام المسلمون ما داموا على الإيمان ما داموا مؤمنين هم الأعلون لهم العلو، مفهوم أنهم إن تخلوا عن الإيمان ما يصيرون ما يصيرون الأعلون. مكذف فيهم الوهن تنتزع المهابة. الآن يقول بعضهم لما حصل ذلك الاجتماع من أجل نصرة الذين في فلسطين وأنهم يعني ماذا متألمون، ترى فيهم التألم، ترى في كلامهم الأسف، كلهم رؤساء البلدان متألمون على ما فيهم، لكن الألم حاصل، كلهم يود أن يدخل لهؤلاء شيء من الطعام وأن يتغذية وأن يدفع عنهم الشر وأن إلى آخره. لكن يخاطبهم بعض الكفار يقول لهم أنتم الآن 57 دولة أو رئيس، ما تستطيع أن تدخلوا كيلو رز. يعني هذا الحال الذي وصفنا به الآن، نسأل الله العافية. يعني إذا كان 57 دولة إسلامية وعربية ما تستطيع تدخل كيلو رز، ما في إلا شفاعة وتهريبات، ربما شفاعات هكذا برضا من أولئك، أما أنه تغذية أدوية ما كان من ذلك ما في. فنسأل الله أن يقوي عزائمنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا توبة صادقة حتى يعزنا بطاعته والمسلمين. والله إنك تراهم متألمين، نسأل الله أن يوفقهم، متألمين مقهورين، يتكلم الواحد منهم بحزن قهر، أي والله يتكلم بقهر، انظروا بعض بقهر يشرح الوضع وشرحا جليا عندهم وحالهم وحالهم وحالهم، يعني يصف حال أولئك المتضررين. ولو بيده شيء ربما ما تأخر ساعة واحدة يعينهم ينقذهم، ولكن لهنا ضعف عاجزين ما استطاع يدخلهم كيلو رز. الله المستعان، شماته، ينزع الله المهابة من صدور أعدائكم ويقذف الوهم في قلوبكم. ما السبب يا إخوان؟ ما السبب؟ السبب حنا بعد التقدير الله عز وجل، نحن السبب، نحن الذي ابتعدنا عن الخير حصل منا البعد عن الخير، عن العلم، عن القرآن، عن السنة، بقدر ما ابتعدنا معشر المسلمين عوقبنا، عوقبنا. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات مثلها وتركهم ذلة. والله لو عدنا إلى الله عودة صحيحة لفرح الله عز وجل بتوبتنا وأعزنا، ولرأيت رؤوس المسلمين ترتفع ورؤوس أهل الباطل تتنكس وتذل، ويهين الله الباطل وأهله. ولكن هذا بلوى. توبة توبة، والله توبة توبة لمن أراد أن يعزه فردا أو جماعة. الذي يريد من الله رحمته وتوفيقه وعزه وإكرامه يتوب إلى الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أردتم الفلاح توبوا إلى الله. الذي يريد أن يفلح يتوب إلى الله. الأنبياء كانوا يتوبون، فنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ربي أرني أنظر إليك، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فاستقر مكانه سوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا، ولما سأل ربه ما لا يكون في الدنيا للعبد، أما الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم في عرصة القيامة في الجنة. تبت إليك وأنا من المسلمين، فتاب إلى الله عز وجل لما سأل ذلك. وهكذا نبي الله داود عليه الصلاة والسلام لما تخاصم إليه الحكمان حكم بينهما، حكم للمدعي قبل سماع المجيب مع الخصم، وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وأناب، رجع تاب إلى الله. هكذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يسأل ربه لولده، إن ابني من أهلي، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عامل غير صالح، لا تسألني ما ليس لك به، نعظك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. تاب إلى الله عز وجل وطلب مغفرة الله. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني البيت ويتوب وهو يعمل عملا صالح، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فهو يعمل عمل صالح ويتوب إلى الله. والله يقول لنبيه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنهم ما تعملون بصير، أي أنت تبت واستقمت الذين يتوبون معك استقيموا. وهكذا أنبياء الله موصوف بأنهم ذروة التائبين، كم تعدد من توبة الأنبياء في كتاب الله. وكزه موسى فقضى عليه فتاب إلى الله عز وجل، إني ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه الغفور الرحيم. فعلى كل ما أحوج الناس إلى التوبة الصادقة بشروطها وضوابطها إلى التوبة إلى الله، والله إن الله يعزهم بها. قد كان قوم يونس كادوا يهلكون لما تابوا، كشف الله عنهم عذاب الخزي أعزهم. قال الله سبحانه وتعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي

0: صلاتي ونسكي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض

0: حضرنا أخبروا بكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم الحاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك،
3: وهذا الاجتماع الطيب بإخواننا في الله في هذه المدينة وفي هذه الدار العامرة بالعلم والتعليم التي يقوم عليها فضيلة الشيخ أبو محمد عبد الوهاب الشميري حفظه الله وبارك فيه ونفع بجهوده وما يقوم به. والحقيقة أن هذه الدار هذا المركز العامر يعتبر نعمة من الله تعالى على أهل شبوة خاصة وعلى غيره، نعمة من الله أن تتيسر في البلد أماكن العلم، فإن هذا من المكارم والفضائل، وإن هذا من الشرف لأهل البلد أن يكون بلدهم مكانا يتلقى الناس فيه العلم ويأتون إليه من بلدان كثيرة. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ومكرمة لأهل البلد، فالله سبحانه وتعالى يقول لقريش مخاطبا لهم: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وبه تذكرون، وأفضل الذكر وأعظمه هو الذكر بالعلم. فإذا ذكر البلد بالعلم كان هذا فضيلة له عظيمة. فمن نعمة الله تعالى وجود هذه الأماكن، أماكن الخير، أماكن العلم. فوصيتنا لإخواننا في الله جميعا في هذا البلد أن يحرصوا على هذا الخير، أن يحافظوا عليه، أن يستفيدوا منه، فإن المحروم من حرم الخير وهو قريب منه. إخواني في الله، نقف وإياكم في هذا المجلس وقفات يسيرة مع حديث من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام فيه قصة من قصص السابقين، ونستفيد بعض ما فيها من الفوائد والحكم والعبر. فقد جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد، أي صاحب عبادة وإقبال على الله تعالى، ولكنه ليس بعالم، ليس عنده علم. فأتاه فسأله، قال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي توبة؟ وتأمل أنت حجم الذنب، ذنب عظيم، 99 نفس معناه قرية بأكملها، بلد بأكملها. فاستعظم هذا الراهب، هذا العابد، استعظم هذا الذنب ولم يكن عنده علم ليفتي به. فلما سأله هل لي توبة قال لا ليس لك توبة، قنطه. فلما أصاب القنوط قتله وكمل به 100، إذن قتل 100 نفس. ثم آلمه ذلك الذنب، سأل مرة أخرى عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، رجل صاحب علم وبصيرة. فأتاه فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ أي أن باب التوبة مفتوح مهما عظم الذنب. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضه فإنها أرض سوء. فانطلق هذا الرجل يريد أن يذهب إلى الأرض التي بها أناس يعبدون الله، فلما نصف الطريق أتاه الموت، حضر أجله. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تريد قبض روحه وتقول هذا الرجل جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وملائكة العذاب تريد قبض روحه وتقول هذا رجل لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله إليهم ملكا في صورة آدم فجعلوه بينهم حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو لها. قيسوا ما بين الأرض، الأرض التي خرج منها التي هي أرض سوء، والأرض التي يريد الذهاب إليها التي فيها أناس صالحون يعبدون الله، إلى أي الأرضين كان أقرب فهو له. قال فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة. جاء في رواية أنه أقرب إليها بشبر فقط، شبر واحد. وجاء في رواية أخرى لمسلم أنه نأى بصدره نحوها، لما أتاه الموت نأى بصدره، أي تقرب بصدره نحو الأرض الصالحة. وفي رواية أيضا أوحى الله إلى الأرض الصالحة التي بها أناس الصالحون أن تقربي، اقتربي. وأوحى الله إلى الأرض التي خرج منها أرض السوء أن تباعدي. ثم قال قيسوا ما بينهما، فكان أقرب إلى القرية الصالحة فقبضته ملائكة الرحمة. إذن هذه القصة من قصص الأمم السابقة مما قصه علينا نبينا عليه الصلاة والسلام، وحاصلها أن هذا الرجل أسرف على نفسه بالذنوب وارتكب ذنبا هو من أبشع الذنوب وأقبحها وأشدها جرما، وهو القتل عمدا، فإن هذا ذنب من أعظم الذنوب. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا الرجل تجرأ على هذا الذنب وتمادى فيه وتوسع فيه بلا مبالاة حتى وصل العدد الذين قتلهم إلى 99. هنالك راجع نفسه، أنب نفسه، يريد أن يتوب. إلى متى يظل في هذه المنكرات والجرائم؟ والغالب أن القاتل لا يكون قاتلا بهذه الصفة إلا وعنده جرائم أخرى، إلا وهو مرتكب لذنوب عظيمة أخرى مع القتل، فلا يمكن أن يكون صالحا مقبلا على الله بعيدا عن الشرور ويذهب يقتل. إنما يقتل في الغالب أهل الإجرام، أهل الفساد. فظاهر هذا الحديث أن هذا الرجل عنده ذنوب عظيمة غير القتل أيضا، كما هو شأن القتلة في كل زمان. المسرفون في القتل تجدهم غارقين في الذنوب، في شرب المسكرات، في السرقات، في أخذ الحقوق، في ارتكاب الفواحش، لكن شاء الله له الخير، أراد الله تعالى له أن يكون من أهل الجنة. آلمه ذلك الذنب وأنبته نفسه، فجاء يسأل من أعلم رجل في الأرض، يريد أن يستفتي هل له مخرج من هذا الذنب. فدلوه على رجل عابد، رجل راهب عنده عبادة، عنده صلاح، صلاة وصيام وتقوى لله، لكن ليس عنده علم، جاهل في العلم. فسأله هذا الرجل هل له توبة؟ قتل 99 نفس، هل له توبة؟ قال لا، ورأى هذا الذنب عظيما، أن الله لا يتوب على مثل ذلك، فقتله وكمل به المئة، لأنه قنطه من رحمة الله. فما دام أنه ليس له توبة إذن يستمر فيما هو عليه، داخله القنوط من رحمة الله، ولكن أراد الله له الخير. بعد أن قتل هذا الراهب وكمل به المئة، سأل أيضا من أعلم أهل الأرض. دلوه على الرجل العالم، صاحب علم، صاحب بصيرة، يفتي الناس بوحي الله الذي أنزله على أنبيائه ورسله. فأتى يسأل هذا رجل قتل 100 نفس، هل له توبة؟ فقال له العالم بكل ثقة ووضوح: نعم له توبة. من يحول بينه وبين التوبة؟ من الذي يمنعه من التوبة؟ باب التوبة مفتوح. فأرشده أن له توبة، لكن نصحه: أرضك الذي أنت فيها أرض سوء، هذا أرض قتلت فيها 100 نفس، عرفك الناس فيها بالشر، عرفت فيها بالبطش والاعتداء والظلم، هذه أرض ارتكبت فيها المحارم، ارتكبت فيها العظائم، لا تجلس بها، اخرج منها. أرض سوء هذه الأرض، قتلت 100 نفس وما أحد من الناس راجعك، وما أحد من الناس أخذ على يديك، وما أحد من الناس ذكرك بالله أن تترك هذا الذنب، فاخرج من هذه الأرض لا تبقى بها. هذا أول التوبة إذا أردت التوبة. ثانيا اذهب إلى أرض كذا وكذا، دله بعد أن أمر بالخروج من أرضه ما تركه هملا لا يدري أن يذهب، قال بل هناك أرض بها أناس صالحون يعبدون الله، فانطلق وكن معهم واعبد الله معهم. فامتثل هذه النصيحة من هذا العالم وانطلق يريد تلك الأرض. وصل إلى نصف الطريق أتاه الموت، أتاه الموت، ملائكة الرحمة تريد قبض روحه، ملائكة العذاب تريد قبض روحه. ومعلوم أن الذي يقبض الأرواح هو ملك الموت، ولكن الملائكة الذين معه، فإن ملك الموت إذا أخذ الروح وضعها في أيدي ملائكة آخرين، منهم ملائكة رحمة يأتون معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة، وملائكة العذاب يأتون معهم حنوط من حنوط النار وكفن من النار. فإذا قبض ملك الموت الروح وضعها في أيدي هؤلاء الملائكة الذين هم معه، فهؤلاء الملائكة اختصموا فيه. ملائكة الرحمة يقولون هذا عبد مقبل إلى الله تائب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا عبد يريد الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، إذن تأخذ روحه ملائكة الرحمة. وملائكة العذاب تقول هذا رجل ما عمل الخير، صاحب شرور، صاحب قتل، صاحب ظلم واعتداء، ليس له في الخير حظ، مثل هذا تأخذ روح ملائكة العذاب. فالله جل وعلا أرسل إليهم حكما، رسولا من الملائكة في صورة آدم، قضى بينهم، قيسوا ما بين الأرضين، الأرض التي أراد هي الأرض الصالحة، الأرض التي خرج منها وهي الأرض السيئة، إلى أي الأرضين كان أقرب فهو له. فكان أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر، نأى بصدره نحوها، فقبضته ملائكة الرحمة، كان من أهل الجنة. نستفيد من هذا الحديث فوائد كثيرة، هذه الفوائد تهم كل مسلم، على أن يستفيدها وأن يطبقها واقعا في حياته. من هذه الفوائد التي نستفيدها أن هذا الحديث يدعو كل مسلم إلى التوبة إلى الله تعالى مهما عظم ذنبه، فمهما عظم الذنب، مهما عظمت الخطيئة، فأنت محتاج للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فتب إلى الله. الخطأ أن تستمر في الذنب، الخطأ أن تقول أنا ليس علي ذنب، هذا خطأ، خطأ أن يستمر الإنسان في الذنب ويتمادى فيه، فقد يأتيه الأجل وهو على ذلك الذنب. ومن الخطأ أن يقول الإنسان ليس علي ذنوب، ومن الذي يسلم من الذنوب والخطايا إلا من عصم الله جل وعلا. فالتوبة مرغب فيها لكل مسلم. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، بل في المجلس الواحد يتوب أكثر من 70 مرة، كما قال ابن عمر كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، يقول أكثر من 70 مرة ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فأنت أيها المسلم مفتقر للتوبة إلى الله تعالى، تب إلى الله مهما عظم الذنب، لا تؤخر التوبة، لا تؤخر التوبة، قد تموت. انظر هذا الرجل لو أخر التوبة يوما واحدا كيف صار حاله، لكنه بادر إليها فأتاه الأجل في اليوم الذي تاب فيه، صار من أهل الجنة. فأنت أيها المسلم محتاج إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل وكيف أتوب؟ التوبة تجمع أمورا 3، إذا فعلتها فأنت تائب. الأمر الأول أن تقلع عن الذنب، تترك الذنب الذي أنت عليه، أي ذنب أنت عليه تريد التوبة منه اتركه، هذا أول خطوات التوبة أن تترك الذنب. فلا يصح التوبة من ذنب وأنت مقيم عليه، هذا ليس التوبة، إنما تكون التوبة بالإقلاع عن الذنب. الأمر الثاني أن تندم على فعله فيما مضى، هذا الذنب الذي صدر منك في أيام خالية، في أيام مضت تندم أنه صدر منك. الأمر الثالث أن تعزم أنك لن تعود إليه أبدا، تنوي نية جازمة وتعزم أن هذا الذنب لا تعود إليه أبدا. فإذا فعلت هذه 3، تركت الذنب وندمت على فعله فيما مضى وعزمت أنك لن تعود إليه في المستقبل، فأنت تائب من هذا الذنب، وكل ذنب تتوب منه يتوب الله عليك. بقي إذا كان الذنب له علاقة بحقوق المخلوقين فهذا يضاف إليه أمر رابع، أن يرد الحق إلى أهله. إنسان أخذ أموال الناس أو اعتدى عليهم بالضرب بالسب بالقذف أو اعتدى عليهم بسفك الدماء، هذا لابد أن يرد الحق إلى أهله. أخذ حقوق الناس، ظلمهم، اعتدى عليهم، لابد أن يرد إليهم حقهم أو أن يستسمحهم. فإن رد إليهم حقوقهم أو استسمحهم كان تائبا من ذلك الذنب. بقي هاهنا أمر ينبه عليه، وهو هل إذا أراد أن يرد الحقوق إلى أهلها يعلم ذلك الشخص أن هذا الحق كان ظلمه فيه، أو أنه يكفي أن يوصل الحق إليه وإن لم يعلمه؟ كإنسان مثلا أخذ مال شخص، اغتصبه، سرقه، ظلمه فيه، احتال عليه، ثم أراد أن يبرئ ذمته، هل لابد أن يأتي ويقول له هذا المال ظلمتك فيه، أو يكفيه أن يوصله إليه؟ إن قدر أنه يعلمه بذلك ولم يترتب على ذلك مفسدة، بمعنى أنه سيقبل منه توبته وينشرح له صدره، فهذا هو الأصل، أن يعلمه أنه ظلمه، أنه خانه، أنه أخذ حقه ويرد إليه حقه. فإن خشي من ذلك مفسدة خشي إذا أعلمه أن يسيء به الظن في أمور أخرى، خشي إذا أعلمه أن تكون بينه وبين فرقة وقطيعة، فإنه يكفي أن يوصل الحق إليه ولو لم يعلمه أنه قد ظلمه فيه. قد يقول قائل: إذا كان علي حقوق للناس وليس عندي ما أؤدي بهذه الحقوق، أنا في وقت عاجز، فكيف أتوب وقد أخذت حقوق الناس؟ والجواب أن توبة هذا الشخص تكون بعزيمة صادقة أنه إن تيسر له ذلك الحق الذي عليه للناس أداه إليهم، فإن تيسر له أداه إليهم، وإن لم يتيسر له فإن الله تعالى يؤدي عنه وتصح توبته في هذا الحال. فإذا هذا الحديث نستفيد من أهمية التوبة. لو لم يكن في التوبة أيها المسلم إلا أن الله جل وعلا يفرح بها، الله يفرح بتوبتك أشد الفرح. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيحين: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وجد بعيره وقد أضله في أرض الفلاح. رجل له بعير في صحراء عليه طعامه وشرابه وحاجته، انفلت منه وضاع، كما في رواية مسلم: أتى شجرة واضطجع في ظلها ينتظر الموت، أيقن أنه ميت. ذهبت الراحلة، عليها الطعام، عليها الشراب، عليها ما يحتاج في سفره، فبينما هو على حال ينتظر الموت إذا بها قائمة عند رأسه، فكيف سيكون فرحه بناقته هذه؟ الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده المسلم إذا تاب إليه من ذلك الرجل في ذلك الموقف. ما أكرم الله وما أحلمه عن عباده، يذنبون، يسيئون، يخطئون، وإذا تابوا فرح بتوبتهم وقبل توبتهم وأكرمهم بها. فيا أيها المسلم تب إلى الله تعالى، جاهد نفسك على التوبة إلى الله من كل ذنب أنت عليه، حتى إذا بغتك الأجل وأتاك الموت لقيت الله تعالى وأنت تائب. لا تستعظم أي ذنب فعلت، فإن باب التوبة مفتوح لا يغلق إلى يوم القيامة ما دامت الروح في الجسد ولم تبلغ الفلقوم ولم يغرغر العبد، وما دامت الشمس لم تطلع من مغربها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيضا نستفيد من هذا الحديث أن توبة القاتل تصح، تصح التوبة من القاتل، القاتل الذي قتل تصح التوبة منه، لأن القاتل اعتدى على حق أخيه المسلم فسفك دمه وأزهق روحه واعتدى على حق الله. الله جل وعلا نهاه عن القتل، حرمه عليه، فإذا تاب إلى الله جل وعلا يكون أدى الحق الذي عليه لله عز وجل. بقي ما بينه من الحق وبين أخيه المسلم، هذا إن طلب القصاص ونفذ القصاص كفر عنه ذلك، وإن عفى أولياء الدم كفر عنه ذلك. وأما الحق الذي بينه وبين الله فتصح منه التوبة. أيضا مما نستفيد من هذا الحديث فضيلة العلم وفضيلة العلماء، فالعلماء هم نجوم الأرض، كما أن النجوم في السماء، فالنجوم يهتدى بها في الظلمات، تعرف بها الجهات. النجوم زينة للسماء، تتزين بها السماء. النجوم رجوم للشياطين، ترجم بها الشياطين الذين يسترقون السمع. فهذه ثلاث منافع خلق الله تعالى لها النجوم، كلها مذكورة في القرآن. خلق الله تعالى النجوم ليهتدي بها الناس، كما قال الله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. خلق الله النجوم زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الثالث أنها رجوم للشياطين، كما قال الله: وجعلناها رجوما للشياطين. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون، أي بهذه النجوم، من كل جانب. كذلك العلماء فيهم الثلاث الخصال، فهم زينة أهل الأرض، يزينون الأرض، والأرض التي فيها علماء أرض فيها الزينة، والأرض التي ليس فيها علماء أرض فقدت زينتها. والعلماء أيضا يهتدى بهم، كما أن النجوم يهتدى بها، فالعلماء هم الذين يهدون الناس إلى الطريق المستقيم، هم الذين يهدون الناس إلى طريق الجنة ويحذرونهم من طريق النار. وهكذا العلماء رجوم لشياطين الإنس، شياطين الإنس الذين يغوون الناس، يضلونهم، يدعونهم إلى الكفر، إلى الزندقة، إلى الإلحاد، إلى البدع، إلى المعاصي، أهل العلم يتصدون لهم. وانظر هذه الفضيلة في هذا الحديث للعالم على العابد، ليس على سائر الناس بل على العابد. العابد معناه إنسان صالح، إنسان مقبل على الله تعالى، كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الذكر لله تعالى. ففضل العالم على العابد فضل عظيم، بينه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر إذا برز في السماء، ظهر في السماء، غطى ضوء النجوم. فالعالم فضيلته على العابد كفضيلة القمر على سائر الكواكب. جاء في رواية أخرى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل الرسول صلى الله عليه وسلم على أدنى الناس منزلة في ذلك اليوم. فالعالم فضل عظيم. هذا إنسان جاهل، انظر هذا العابد الذي ليس عنده علم، قنط السائل من رحمة الله، أفتاه أنه ليس له توبة، جنى على نفسه الضرر، كانت فتواه تلك سببا في قتله. حين أفتى ذلك الرجل أنه لا توبة له، قنط فقتله، كمل به مئة. فضرره ليس على السائل بل ضرره على نفسه، بخلاف العالم، نور العالم أرشده، قال: نعم لك توبة، من يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة بابها مفتوح، كل من تاب قبل الله تعالى توبته. فالعلماء لهم فضيلة عظيمة، ولذا فمن أهم ما يعتني به المسلم أن يصرف وقته، أن يكرس جهده في طلب العلم ليكون من العلماء الذين ينفع الله سبحانه وتعالى بهم. كن حريصا يا طالب العلم أن تكون من العلماء، فإن نفع العلماء للناس عظيم. والله لو حيزت لك الدنيا كلها، أعطيت الدنيا بما فيها مقابل أن تترك هذا الفضل وهذا الشرف وهذه المكانة السامية التي أنت فيها تطلب العلم لتصير من العلماء، أنك خاسر إذا قبلت بالدنيا مقابل هذه الفضيلة العظيمة. فليس مثل العلم شيء، قالها الإمام أحمد رحمه الله، ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته. وقال الزهري رحمه الله فيما صح عنه، وقاله أيضا الشافعي وغيرهم، ما عبد الله جل وعلا بشيء مثل العلم، أعظم عبادة. ما عبد الله جل وعلا بمثل العلم. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله، لا أعلم بعد النبوة مرتبة مثل العلم. مرتبة عالية، هم ورثة الأنبياء في الناس، مقام العالم في الأمة كمقام النبي في أمته، فلذا ورثوا من الأنبياء مقامهم الذي كانوا فيه. ومن أعظم ما يبين فضل العالم هذا الحديث، كيف أن العالم كان خيرا لهذا الرجل فأفتاه بالهدى والنور، ففي فضيلة العالم. أيضا نستفيد من هذا الحديث أن المسلم يسأل أهل العلم في أمر دينه. أنت أيها المسلم ارجع إلى العلماء، الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا العلماء. الله جل وعلا يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أفشوه ونشروه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فوظيفة العالم أن يجتهد ويبين الأحكام، ووظيفة غير العالم أن يسأل العالم. فاسأل عن أمر دينه، لا تستحي ولا تستكبر ولا تترفع أن تسأل أهل العلم عن أمر دينه. واصلهم إما بالحضور عندهم والإتيان إلى مجالسهم واسألهم عما أشكل عليه، أو واصلهم بالاتصال بهم ومراسلتهم لتسأل عما تحتاج من أمر الدين، فإن هذا هو الواجب على من لا يعلم أن يسأل من يعلم. أيضا مما نستفيد من هذا الحديث فضل الجليس الصالح. الجليس الصالح يؤثر على جليسه. كم من إنسان كان في فساد، في معاصي، في مخالفات، فجالس أناسا صالحين فتأثر بهم. وكم من إنسان كان على صلاح واستقامة فجالس أناسا غير صالحين فتأثر به. فالجليس يؤثر على جليس. انظر إلى وصية هذا العالم، وقد كان هذا العالم حكيما، قال إن بلد كذا وكذا به أناس صالحون يعبدون الله، اذهب إليهم واعبد الله معهم، كن معهم واعبد الله جل وعلا معهم، فإن هذا يعينك على العبادة، يعينك على الثبات، يعينك على الاستمرار. إذا كان الرسول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشد الناس اجتهادا في الطاعة، أخشى الناس وأتقاهم لله، أسرعهم في طاعة الله، كان إذا لقيه جبريل ازداد طاعة. قال ابن عباس كما في الصحيح: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل، ولذا كان يتمنى أن جبريل يكثر زيارته ويقول له: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فقال فأنزل الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربه. هذا رسول الله يلقاه جبريل فيزداد خيرا، كيف بغيره؟ فالجليس يؤثر على جليسه. بل أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يتأثر بمجالسة

يكتسب منه التعالي التعاظم. أيضا طباعه جلفة غليظة قاسية يكتسب منه مربيه بخلاف مجالس الغنم. الأغنام فيها سكينة، دائما ترى رأسها بين رجليها ضعيفة، سكينة متواضعة. هكذا أيضا في تربيتها الإنسان يكتسب من أخلاق البهائم إذا جالسها. كيف من يجالس بشر يزين له الخير أو يزين له الشر، يدعوه إلى الطاعة أو يدعوه إلى المعصية، يرغب فيها ويحث عليها، سيؤثر عليه. فاحرص يا أيها المسلم أن تجالس الصالحين، فإن الصالح سيقودك إلى الخير والصلاح. لو لم يكن من فضيلة مجالستك للصالح إلا أنه ينشر لك سمعة طيبة بين الناس. ماذا تعرفون عن فلان؟ والله فلان يجالس فلان ابن فلان، وفلان ابن فلان رجل صالح، وهذا لا يكون إلا مثله، سمعة طيبة. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن تبتاع منه تشتري منه أي تكتسب من أخلاقه، وإما أن يخذيك أي يعطيك بدون شراء يؤثر عليك، وإما أن تجد منه ريحة طيبة أي ينشر لك ذكرا حسنا بين الناس. الجليس السوء إن لم يؤثر عليك في أخلاقك في معاملتك في عبادتك ينشر لك سمعة سيئة بين الناس، أن فلانا يجالس فلان ابن فلان السيء، فهو كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك تتأثر بأخلاقه وأقواله وأفعاله، وإما أن تجد منه ريحا منتنة فينشر لك الذكر المنتن بين الناس. فاحرص على الجليس الصالح، الجليس الصالح يقودك إلى الخير. كم والله من إنسان كان على شر فيسر الله له بجلساء صالحين أخذوه إلى الخير ودلوا عليه. كم من إنسان كان على خير وطاعة وعبادة جالس أهل السوء فتأثر بهم. الإنسان يتأثر كل يوم يرى هؤلاء أصحابه يفعلون هذا الفعل. جالس الصالحين كل يوم يراهم يقومون إلى الصلاة، لا شك أنه سيتأثر بهم ويقوم معهم. كل يوم يسمع منهم كلام الطيب والمعاملة الحسنة، لا شك أنه سيتأثر بهم. ذاك الآخر الذي يجالس جلساء السوء في كل يوم يكتسب شيئا، يجلس مع أناس يتعاطون القات، يتعاطون الدخان، يتعاطون أشياء لا تحل للمسلم، يوم بعد يوم وشهر بعد شهر يفعل مثل فعلهم. يراهم يتهاونون في الصلاة، قد يكون في أول أمره نشيطا في الصلاة في القيام إليها، يوم بعد يوم يكتسب من أفعالهم يتهاون في الصلاة. إذن احرص على جلساء صالحين. إذا أردت الصلاح والخير والاستقامة والثبات فاحرص أن تكون مجالسا للصالحين. أيضا مما نستفيد من هذا الحديث أن الذي يريد أن يتوب أن من أكبر الأسباب التي تعين على التوبة أن يفارق البيئة التي كان فيها قبل توبته، البيئة، المجتمع، الأصحاب الذين كان فيهم قبل أن يتوب، مما يعين على التوبة أن يبتعد عنهم، لأن هؤلاء الناس يعرفون بالمعاصي، يعرفون بالذنوب، شاركوه في فعلها، شاركوه في قولها في إيجادها، فعله وإياهم تلك المخالفات، له ولهم ذكريات في تلك المعاصي والذنوب. إذا كان في أوساطهم سيحملونه على العودة إليها، سيراهم وهم لا يزالون على ما هم عليه يتأثر بها.

0: فمن أكبر العون لمن أراد أن يتوب أن يفارق البيئة التي كان فيها، فإنه إذا فارق البيئة التي كان فيها وانتقل إلى بيئة صالحة تعينه على الصلاح والاستقامة يكون هذا عونا عظيما له على التوبة، وهذا أمر مشاهد ملموس محسوس. ومن أحسن الأماكن التي يستعين بها من يريد التوبة مثل هذه الأماكن، دور الحديث، أماكن العلم، فإذا فارق بيئة غير صالحة انتقل إلى بيئة صالحة كبيئة طلاب العلم الذين يرى منهم المحافظة على الصلاة، يرى منهم الحرص على ذكر الله، يرى منهم ملازمة حلق الذكر، يرى منهم صيام النهار وقيام الليل والحرص على أعمال الخير، فيتأثر بهم ويبتعد عن البيئة التي كان فيها، فهذا مما يعين المسلم على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ليتوب. أيضا في هذا الحديث مما نستفيد منه أن الله سبحانه وتعالى يحب التائب ويعينه على توبته وييسر له الأسباب التي تنجيه وتكون عونا له على الاستمرار في التوبة. انظر هذا الرجل الذي اختصمت فيه الملائكة، الله جل وعلا أوحى إلى الأرض الصالحة، أوحى الله إليها تقربي، قربت الأرض لأجل هذا الرجل، أوحى الله إلى الأرض التي خرج منها تباعدي، تباعدت الأرض بقدرة الله ومشيئته حتى يكون هذا الرجل ممن يقبضه ملائكة الرحمة لأنه أقرب إلى الأرض الصالحة. فالله جل وعلا يحب التائب ويهيئ له أسباب التوبة وييسر له سبحانه وتعالى ما يعينه على الاستمرار فيما هو فيه. فإذا هذا الحديث العظيم وهذه بعض الفوائد المستفادة منه مما ينتفع بها المسلم وتكون عونا له بإذن الله تعالى على الخير. وفي الختام أوصي إخواني في هذا الموضع طلبة العلم أن يستغلوا ما هم فيه من الخير وأن يحرصوا على ما هم فيه من نعمة العلم والتعليم، فإن من علامة إرادة الله جل وعلا بعبده الخير أن يثبته على مثل هذا الطريق وأن يعينه عليه. فاحرصوا يا طلاب العلم على طلب العلم، احرصوا على الحفظ، احرصوا على المراجعة، احرصوا على الدروس والاستمرار فيها، احرصوا على الاستمرار في العلم وعدم الانقطاع، فإن داء العلم الانقطاع عنه، وإذا انقطع طالب العلم عن طلب العلم أخره ذلك كثيرا وفاته علم غزير. ولا أنسى أن أنبه على أمر حدثنا به إخواننا في هذا الموضع وأيضا رأيناه حين خرجنا إلى المسجد الآخر في كلمة العصر، أنه يوجد أناس يظهرون شعائر الكفر بين المسلمين، يظهرون الصليب، يعلقونه على أعناقهم ويمشون بين المسلمين في الأسواق في الطرقات ويجاهرون بشعائر دينهم النصرانية، وهذا والله منكر عظيم. هذه جزيرة العرب، اليمن وبلاد الخليج أرض نجد والحجاز كلها جزيرة العرب لا يجوز أن يقر فيها أحد من أهل الكفر، لا يجوز أن يبقى فيها مشرك ولا يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا هندوسي ولا أحد من أهل الكفر. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع في هذه الجزيرة دينان، لا يجتمع فيها دينان. طهرها الله من الكفر، طهرها الله من عبادة غير الله، فلا يجتمع فيها دينان، فلا يجوز إقرار هؤلاء، ولا يجوز الإذن بالبقاء لهم في بلاد الإسلام. إلا إن كانوا أهل ذمة تحت حكم الوالي يبقون في بلاد الإسلام بأحكام أهل الذمة في غير جزيرة العرب، أما الجزيرة العربية فلا يجتمع فيها دينان، ولا يجوز أن يبقى فيها إلا الإسلام. ثم دعواهم أنهم مسيحيون كذب هذا، ولا يجوز أن يقال هم مسيحيون بل هم نصارى، والمسيح بريء منهم. فالمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بشر بنبينا محمد، وقد أخبرنا بعض إخواننا أنه قال أن بعضهم قال لا، قال نحن نؤمن بالله وأنتم تؤمنون بالله، إنما نحن نؤمن بنبينا عيسى وأنتم تؤمنون بنبيكم محمد، وهذا من الكذب. فهم مكذبون لعيسى، كافرون بعيسى، ولو آمنوا بعيسى لآمنوا بمحمد، فإن عيسى هو الذي بشر بمحمد. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالذي يؤمن بعيسى حقا هو الذي يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، أما من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بعيسى. ثم هؤلاء يؤلهون عيسى، فالنصارى ثلاث طوائف: منهم من يقول إن عيسى هو الله، ومنهم من يقول إن عيسى ابن الله، ومنهم من يقول إن الإله ثلاثة، ويجعلون عيسى جزءا من الإله. وكل هذه الثلاث الأقوال ذكرها الله تعالى عنهم في القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. فهم غير مؤمنين بعيسى، مكذبون لعيسى عليه الصلاة والسلام، يدعون إلهيته من دون الله. عيسى تبرأ ممن يقول هذا القول. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هل أنت قلت هذا؟ قال عيسى: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة رسول الله، لا يحكم بالإنجيل الذي كان عليه، لأن الإنجيل نسخ ببعثة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب، الصليب الذي يعلق اليوم النصارى على أعناقهم، عيسى يكسره، ويقتل الخنزير ويضع الجزية، بمعنى لا يقبل إلا الإسلام، إما الإسلام أو القتل، لا يقر أحدا على الكفر ويقبل منه الجزية حتى تكون السجدة لله تعالى وحده. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فوالله إنه لا يجوز إقرار هؤلاء على التظاهر بشعائرهم، إظهار شعائر الكفر في بلاد الإسلام في جزيرة العرب التي طهرها الله جل وعلا من الكفر ومن الشرك. فواجب على ولاة أمر المسلمين، ولاة أمر المسلمين في هذه المحافظة من محافظ المحافظة ورجال الأمن فيها، واجب عليهم ألا يقروهم في بلاد المسلمين. وربما هؤلاء لا تدري بعد أيام إلا ولهم كيان يدعون فيه إلى النصرانية ويبثون أفكارهم ويدفعون الأموال فيغررون ببعض جهلة المسلمين أو ضعاف النفوس منهم. فالواجب أن تبقى هذه الجزيرة بلادا للإسلام، بلادا للتوحيد، ولا يجوز إقرار الكفر فيها ولا الرضا به، ولا يجوز إقرار هؤلاء على ما هم عليه وإظهار شعائرهم والمجاهرة بها في أوساط المسلمين. نسأل الله تعالى أن يلهم الجميع رشدهم، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى الخير، وأن يسددهم لإقامة الدين وإزالة الشر عن المسلمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم

إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبين.

ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن

يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط رب

الأيام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم

يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله

معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه

لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.

فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قلت

وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرقوا.

0: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب، يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ معنا، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
4: حياكم الله وبارك فيكم
3: وفيكم. هذا السائل محمد حجازي، مصري ومقيم بالمملكة، يقول: سماحة الشيخ، نرجو الرد على هذه الأسئلة ومنها هذا السؤال: هل للمسلم أن يقرأ في كتب أهل الكتاب؟ أفتونا مأجورين.
4: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد أغنانا الله عن كتب أهل الكتاب بالقرآن العظيم، فلا ينبغي القراءة في كتبهم، لأن هذا قد يجر إلى الشك والريب والفتنة. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى عمر يقرأ في شيء من التوراة فأنكر عليه ذلك وقال: أفي شك يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه لضللتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الواجب على المؤمن الإقبال على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم وتدبر معانيه والإكثار من تلاوته، وأن لا ينظر في كتب أهل الكتاب إلا أهل العلم والبصيرة، إذا دعت الحاجة إلى الرد عليهم من كتبهم أهل العلم والبصيرة والفهم، هذا لا بأس عند الحاجة، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. وإلا فغامة الناس وعامة الطلبة لا ينبغي لهم أن ينظروا فيها ولا يلتفتوا إليها، لأن ذلك قد يضرهم، قد يسبب لهم مشاكل وفتن وشبهات. فالواجب الحذر من ذلك والعناية بالقرآن والإقبال عليه والاكتفاء به مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: أحسن الله إليكم. يقول السائل سماحة الشيخ: ما الفرق بين السنة والنافلة؟ فاختلط على كثير من الأشخاص معنى كل منهما عند كثير من المسلمين، لعل لكم توجيه.
4: النافلة هي التي لم يفرضها الله، سمى نافلة، مثل صلاة الضحى، الوتر، الرواتب، سنة الوضوء، هذه قالها نافلة. أما صلاة الظهر الفريضة والعصر والمغرب هذه قالها فريضة، والحج الحج الأول يسمى فريضة، والحج الثاني للشخص يسمى نافلة، صوم يوم الاثنين والخميس نافلة، صوم رمضان فريضة، وهكذا. والسنة فيها تفصيل، تطلق السنة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله وقال سنة، وتطلق السنة على النافلة، سمى صلاة الضحى سنة وسمى نافلة. فالسنة مرادفة للنافلة في بعض الأحيان، فتطلق على ما ليس بفرض وهو مشروع، مثل صلاة الضحى الوتر يقال سنة، يعني ليس بواجب. وتطلق السنة على أفعال النبي وأقواله وسيرة عليه الصلاة والسلام، وتطلق السنة على ما يخالف البدعة، يقال مثلا صيام الاثنين والخميس سنة، تخزي رجب بالصيام أو الجمعة بالصيام بدعة، صيام السنة كلها بدعة، النصر نهى عنه ليس بقربة، قال لا صام من صام الأبد، إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر صام يوم الاثنين والخميس هذه قال سنة. فهذه وجوه السنة، تقوم تطلق على النافلة وعلى ما هو مشروع ليس بواجب، وعلى ما هو ضد البدعة. نعم.
3: أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: في بعض البلاد وعندما تشيع الجنازة ينتشر عادة بين كثير من المسلمين، فعندما يرون النعش المحمول به الميت يقومون بالإشارة إليه بسبابتهم وينطقون بالشهادة، فما رأيكم في ذلك سماحة الشيخ؟
4: لا أعلم له أصلا، لكن السنة إذا رأوها يقوموا. النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأتم الجنازة فقوموا فإن للموت فزعا. فالأفضل يقومون إذا رأها حتى تخلفه حتى تجاوزه، وليس بواجب لأن الرسول قام وقعد، دل على أنه ليس بواجب القيام لكن سنة. أما الإشارة بالأصبع ما أعرف لها وصف، والشهادة ما أعرف لها وصف.
3: يقول: بعد موت كل الخلائق ومنهم الملائكة وبقاء المولى عز وجل، كيف حال بني آدم في هذه اللحظة؟ وهل هم ينعمون ويعذبون؟
4: الله أعلم، هذا إلى الله جل وعلا. إذا قامت القيامة خرج الناس من قبورهم ثم يصيروا إلى ما يستحقون، هذا يصير إلى النار وهذا يصير إلى الجنة على حسب أعمالهم. أما حال خروجهم فهم في خرب شديد ويوم عظيم شديد الأهوال، لكن الله يسهل على المؤمن وهو عسير على الكافرين. أما تفصيله فإلى الله سبحانه وتعالى، لكنه يوم عظيم يوم عسير يوم شديد الأهوال، لكن الله يسهل على المؤمن جل وعلا. قال جل وعلا: فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير على الكافر غير يسير. لكن المؤمن يسهل الله عليه كل شيء بسبب إيمانه وتقواه.
3: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: نحن من سكان الريف حيث يكثر الماء وتوجد الزراعة، ويترتب على ذلك انتشار الباعوض خاصة في فصل الصيف، عندما نؤدي الصلوات لصلاة المغرب والعشاء والفجر فإننا نتأذى من لدغ البعوض، وإذا تركناه يلدغنا انشغلنا به عن الصلاة ولم نتدبر القراءة ولا التسبيح، وإذا دفعناه ترتب على ذلك حركة كثيرة في الصلاة وأدى إلى قتل كثير من هذا البعوض ونحن في الصلاة، فما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ وما توجيهكم لنا؟
4: المشروع التحمل والصبر والعلاج قبل الصلاة، يكون يعالج محل الصلاة بالمبيدات التي تبيد هذا البعوض حتى يكون في وقت الصلاة قد استراح، حتى لا يشتغل بالبعوض الصلاة. وشو الحركة اليسيرة يعفى عنها، شيء يسير في الصلاة يعفى عنه، لكن يكون المصلين يشتغلون بالبعوض شغلا كثيرا هذا لا يجوز. الواجب التصبر والتحمل، إلا إذا تيسر ما يبيد قبل الصلاة يستعمل ما يبيده من المبيدات حتى يكون المصلون في وقت الصلاة مستريحين من شره. والحركة اليسيرة التي مثل يكون يغطي قدميه عن البعوض، هنا يغطي يديه عن البعوض بمشطه أو بغطرته ما يضر هذا، الحمد لله شيء يعفى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وهو حامل الأمامة من زينب، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وصلى على منبر يصعد وينزل عليه الصلاة والسلام. فالحركة اليسيرة هو صلاة الكسوف، صلى بالناس فلما عرضت عليه الجنة تقدم ولما عرضت عليه النار تأخر وتأخر الناس، فهذه الأشياء تعرض الإنسان خفيفة شوفها أنا.
3: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول في هذا السؤال هذا السائل سماحة الشيخ عبد العزيز: القبر أول منازل الآخرة، وفيه يكون السؤال لابن آدم عن ربه ودينه والرجل الذي بعث إليهم، وبعد السؤال يقال للعبد: إن كان من أهل الجنة انظر إلى مقعدك في النار أبدلك الله به مقعدا في الجنة، وإن كان من أهل النار يقال له عكس ذلك، وعليه يكون العبد قد علم هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار. ولكن سماحة الشيخ، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تتناول يوم القيامة بما فيها من بعث واستلام للصحائف والحساب والميزان والصراط، كلها تبين بأن ابن آدم لا يعلم هذا المكان من الجنة أو من النار إلا بعد المرور على الصراط. نرجو من سماحتكم أن توضحوا لنا ذلك مأجورين.
4: لا منافاة في هذا كله، المؤمن يرى مقعده من الجنة حتى يستبشر بذلك ويجيه من طيبها وريحها، ويرى مقعده من النار الذي عافاه الله وصرفه عنه حتى يسر بذلك، وهذا للمؤمن في قبره، وقد وفي الآخرة يا إذا فرغ من حسابه وأعطي كتابه بيمينه صار إلى منزله في الجنة، والحمد لله ما نمنافات يبشر به في القبر، ويوم القيامة يرشده الله إلى منزله في الجنة بعد انتهاء الحساب وبعد تجاوز الصراط، الله يرشده حتى يصل إلى منزله في الجنة، هو أدل عليه منزله في الدنيا، وهذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا، ولا منافات، هو يعلمه منزل بالجنة بإخبار الملائكة له، وهكذا ما وقاه الله من النار، ولكن بعد الصراط بعد الحساب والجزاء وبعد الصراط يرشده الله إلى منزله في الجنة. نعم.
3: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السؤال الأخير في رسالة السائل محمد حجازي، مصري ومقيم بمكة المكرمة، يقول سماحة الشيخ: هناك ما يسمى بالتواشيح والابتهالات الشرعية أو الدينية، وهي عبارة عن عبارات مدح للرسول صلى الله عليه وسلم، وشيء من الأدعية يؤديها بعض الأشخاص الذين يملكون صوتا حسنا. هذه التواشيح لا يصحبها شيء من المعازف، ما رأي سماحتكم فيها؟ يقول هذا السائل: هناك ما يسمى بالتواشيح والابتهالات الدينية، وهي عبارة عن عبارات لمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وشيء من الأدعية يؤديها بعض الأشخاص الذين يملكون صوتا حسنا. هذه التواشيح لا يصحبها شيء من المعازف، ما رأي سماحتكم فيها، وما حكم الاستماع إليها مأجورين؟
4: هذه التواشيح لا نعرف تفصيلها، فإذا كانت عبارات قد توقع في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بما لا يجوز وصفه به حرمت، أو كانت بألفاظ مبتدعة حرمت، وإنما السنة عند الدعاء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لما سمع رجلا يدعو ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحمد الله، قال: إذا صلى أحدهم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو. هذه خير من التواشيح، التواشيح لا حاجة إليها، قد تكون فيها شر، قد تكون بدعة، فإذا أراد الدعاء يحمد الله يثني على الله ثم يصلي على النبي ثم يدعو. والنبي علمهم كيف الصلاة، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالمؤمن عند أراد الدعاء يدعو يحمد الله: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة المشروعة ثم يدعو، ولا حاجة إلى تواشيح ما أنزل الله بهم سلطان كأشعار أو كلمات قد يكون فيها غلو، لا، يحمد الله ويثني عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الشرعية ثم يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة.
3: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من سوريا هذا السائل أحمد الشفري يقول: إذا توفر الماء وهذا الماء يكفي للوضوء ولا يكفي لرفع الجنابة، فهل يجوز التيمم بالتراب لرفع الجنابة والوضوء بالماء لكل صلاة؟
4: نعم، إذا كان الماء قليلا نبي يستطيع يكمل به الغسل يتوضأ وضوء الصلاة يتمم للباقي، لأن الرسول يقول: إذا أمركم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا معنى قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان الماء قليل توضأ به وتيمم، ومن هذا قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه لما اشتد عليه برد وخاف من ذلك توضأ ثم تيمم للجنابة، فهذا إذا كان الماء قليلا توضأ منه وتيمم للجنابة، وهكذا لو كان الماء عنده لا يكفيه إلا لشربه وأكله يتيمم للجنابة وغيرها ويكفي. المقصود أنه يعمل ما يستطيع، إذا كان الماء قليلا لا يتمكن من اغتساله توضأ منه، وإن كان الوضوء أيضا قد يشق عليه لأن ما قليل لا يتوضأ، خليه لشربه ويتيمم والحمد لله.
3: أحسن الله إليكم. يقول السائل سماحة الشيخ: هل يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر بدون سفر لأي سبب آخر؟
4: الصواب لا يجوز، كان يجوز في الأول ثم شرع الله الأوقات، كان في أول الإسلام يجوز ثم شرع الله الأوقات فوجب أن تقع الصلاة في وقتها، الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، إلا العلة كالسفر يجوز الجمع، أو مرض، أو مطر كالمطر والدحض يجوز الجمع كما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
3: من ضمن أسئلة هذا السائل من سوريا يقول: طفل صغير توفيت والدته وقامت امرأة بتربيته في بيتها مع أولادها بدون رضاع، هل تصبح هذه المرأة وبناتها محرمات عليه؟
4: التربية لا يجعلها مرضعة، إذا ربت المرأة صبيا صغيرا ولم ترضعه فإنه لا يكون ولدا لها ولا يكون أخا لأولادها، بل هو أجنبي لا تخلو به ولا أبناته ولا بناتها إلا بالرضاع، إذا رضعته 5 رضعات في الحولين كانت أما له، أما مجرد التربية يكون أحسنت فيه وربته فهذا لا تكون به أما له، ولا يكون بناتها أخوات له، بل هو أجنبي منهم جميعا.
3: خالد سليمان مصري ويعمل في دولة قطر، أرسل إلى البرنامج بمجموعة من الأسئلة، يبدأ هذه الرسالة بهذا السؤال ويقول: سماحة الشيخ، هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود أو في الصلاة؟
4: نعم، إذا صلى على النبي في السجود قبل الدعاء مستحب، يحمد الله ويصلي على النبي ويدعو في السجود وفي آخر الصلاة قبل أن يسلم، وفي دعوات الأخرى خارج الصلاة يحمد الله ويصلي على النبي ويدعو، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة بن عبيد: إذا أراد صلى أحده فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو ما شاء، هذا هو السنة، يبدأ بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، ولو في السجود أو في آخر الصلاة أو في وقت آخر غير الصلاة.
3: يقول السائل في رسالته أو في سؤاله: هل يجوز إخراج زكاة المال في كل شهر؟ فقد أفتى لنا بعض الإخوة في ذلك مأجورين.
4: نعم، إذا رأى مصلحة في ذلك عجلها، إذا رأى مصلحة في ذلك لا بأس، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل من العباس بعض زكاته رضي الله عنه، فالمقصود أن إذا رأى تعجل في مصلحة فهو مسارع الخيرات، مثل زكاته تحل في رمضان، ولكن رأى فقراء محتاجين وعجل أهلهم في رجب أو في جمادة هو مأجور لا بأس. نعم.
3: أليس شرطا سماحة الشيخ أن يحول عليه الحول؟
4: مو بشرط، لا،
3: ليس شرطا،
4: شرط الوجوب.
3: طيب،
4: لا تجب عليه حتى يحول الحول، لكن لو عجلها قبل أن يحول طلبا للفضل فهو مأجور.
3: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل والذي أرسل بمجموعة من الأسئلة صالح سعيد من اليمن أو صالح سعد من اليمن يقول في هذا السؤال: كثيرا سماحة الشيخ ما نسمع عن العقيدة الواسطية، فلا ندري ما معنى الواسطية، فهل يعني بذلك العقيدة الصحيحة أم ماذا يعني؟ وجهونا في ضوء سؤالنا، فنحن مجموعة من طلاب العلم.
4: العقيدة الواسطية كتاب ألفه أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الملقب شيخ الإسلام بن تيمية والملقب تقي الدين، المولود 61 و600 والمتوفى 28 و700، وهو من الأئمة المجتهدين ومن أهل السنة والجماعة، بل هو من أئمة أهل السنة والجماعة رحمه الله، وله المؤلفات الكثيرة من أهل منهاج السنة في الرد على المعتزلة والرافضة، ومنها كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ومنها كتابة العقيدة الواسطية. سمت الواسطية لأنه كتبها إلى أهل واسط في العراق، كتبها إليهم، فقيل لها الواسطية لأنه كتبها إلى جماعة سألوه من أهل واسط فقيل لها الواسطية. وله رسالة أخرى في العقيدة يقال لها الحموية، كتبها إلى أهل حماة في الشام، وله رسالة أخرى ثالثة في الصفات تسمى التدبرية، كتبها إلى أهل تدبر في بلاد الشام. هذا أسباب التسمية، واسطية لأن عقيدة كتبت إلى أهل واسط، حموية عقيدة كتبت إلى أهل حماة، تدمرية عقيدة كتبت إلى أهل تدمر، وهي كتب من 3 عظيمة في عقيدة السنة والجماعة مفيدة، نوصي بقراءتها والاستفادة منها. نعم.
3: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل صحيح أن الأولياء تحدث لهم كرامات خارقة للعادة كالمشي على الماء والمكاشفات كالنظر إلى اللوح وظهور الملائكة وغير ذلك.
4: نعم الأولياء لهم كرامات يكرمهم خارقة للعادة إذا كانوا مستقيمين على طاعة الله ورسوله، قد تقع لهم كرامات عند الحاجة عند حاجتهم أو عند إقامة الحجة على غيرهم، حجة الدين على غيرهم، قد يخرق الله لهم العادة بكرامة. ومن ذلك ما وقع لعباد بن بشر وأسيد بن حضير، كان زار النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فلما خرج من عنده أضاءت لهما أسواطهما كالسراج في الطريق حتى وصلا إلى أهلهما، كرمة من الله لهما، كل واحد سوطك يضيء لها الطريق. ومن هذا قصة الطفيل الدوسي رئيس دوس لما أسلم وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له آية حتى يصدقه قومه، سأل الله جعل له آية فصار له نور في وجهه من السراج لما أتى أهلبه، فقال يا ربي في غير وجهي، فجعله الله في سوطه إذا رفعه استنارك السراج الله. فأسلم قومه على يديه وهداهم الله بأسبابه. وهناك وقائع أخرى لأولياء الله عند الشدائد، مثل ما وقع لجريج لما ظلمته البغي، قالت إنها زنابها وأنها حملت منه وهي كاذبة، فجاءه أهل بلده وخدموا عليه صومعته، فقال ما بالكم؟ قالوا زنيت بهذا. سبحان الله ما زنيت بها، هاتوا الغلام. جابوا الغلام له فوضع إصبعه عليه على الغلام
3: الله
4: توه مولود، فقال من أبوك يا هذا الغلام؟ قال أبوي فلان الراعي
3: الله أكبر
4: اللي زنى بالمرأة
3: الله أكبر.
4: فلما انطقه الله وهو صغير قالوا نعيد لك صومعتك من الذهب، قال لا ردوها طين، ردوها مثل حالها الأولى. المقصود براءة مما رميتم إليه الحمد لله. وقصص كثيرة في هذا. نعم
3: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل قرأت في كتاب إحياء علوم الدين الغزالي بأن الإنسان خلق ملزما بأعماله سواء كانت خيرا أم شرا وليس له الاختيار، واستدل بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول بأنه يكتب على كل إنسان وهو في بطن أمه يكتب عمله شقي أو سعيد. وقرأت في بعض الكتب بأن الإنسان مخير في أعماله بدليل قول الله تعالى اعملوا ما شئتم. فأنا الآن في حيرة، أفيدونا سماحة الشيخ في ذلك، فأنا أريد أن أعرف الجواب الصحيح.
4: أهل السنة والجماعة على أن العبد مخير ومسير، لا يخرج عن قدر الله، والله أعطاه سبحانه العقل يتصرف يأكل ويشرب ويعمل ويأمر وينهى يسافر ويقيم، له أعمال كما قال تعالى لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله، جعل لهم مشيئة، قال لمن شاء ذكره، قال إن الله بما تعمل بصير، إن الله خبير بما يصنعون. فالعباد لهم أفعال يأمرون وينهون يسافرون ويقيمون يصلون ينامون يعادون ويحبون، لهم أعمال لكنهم لا يخرجون عن قدر الله. الله قدر الأشياء سبحانه وتعالى، قدر الأشياء فيها يسابق علمه، لا يخرجون عن قدر الله، لكن ليسوا مجبورين، بل هم مختارون، لهم اختيار ولهم عمل. ولهذا خاطبهم الله وأمرهم ونهاهم وأخبر عن أعمالهم أنهم خبير بأعمالهم، فهو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، إن الله خبير ما يصنعون، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لأهل بدر، إلى غير ذلك. فالواجب على المؤمن أن يعرف هذا. فأهل السنة والجماعة يقولون العبد مختار، له فعل وله اختيار وله إرادة وله عمل، لكنه لا يخرج عن قدر الله. ثبت في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة.

0: الخبيثة، والله جازي على أعماله الطيبة والخبيثة، على الطيبة بالجزاء الحسن وعلى أعماله الرديئة بما يستحق، وقد يعفو إذا كان موحدا. هو سبحانه العفو، هو جل وعلا العفو العظيم جل وعلا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لما سئل: يا رسول الله، إذا كانت منازلها في الجنة معلومة، لما قال لهم: ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: يا رسول الله، إذا كان هذا قد سبق في علم الله ففي من عمل، كيف نعمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قال قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. ويقول جل وعلا: هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالعبد مسير بقدر الله، لكن له اختيار وله مشيئة وله عمل، يجازى على عمله الطيب ويستحق العقاب على عمله الردي إلا أن يعفو الله، كما أخبر سبحانه في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يغفر عن بعض المعاصي لمن يشاء سبحانه وتعالى إذا مات على التوحيد، وهكذا في الدنيا قد يعفو ويصفح عن بعض عباده فضلا منه وإحسان سبحانه وتعالى، وقد يعاقب على السيئات في الدنيا قبل الآخرة.
1: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام، تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية: الزميل فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: اللهم صل عليه وسلم.
2: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة، نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع رزق الله سلمان من الأردن. أخونا عرضنا سؤالا له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يقول: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز للبائع أن يربح أكثر من الثلث، فهل حدد الشرع نسبة معينة لا يجوز تعديها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فليس في الشرع مطهر تحديد للربح، وقول من قال إنه يحدد بالثلث قول ضعيف لا دليل عليه، والصواب أن الحد، والصواب أنه لا حد في ذلك، ولكن يشرع للمؤمن أن يتحرى الربح المناسب في حق أخيه بحيث لا يشق عليه ولا يثقله، فيتحرى في كل مقام ما يناسبه، وليس هناك حد محدود، وقد يكون الربح 5%، قد يكون 10%، 5%، وقد يكون 10%، قد يكون أكثر وقد يكون أقل، على حسب أحوال من عليه الدين، وعلى حسب أحوال، وعلى حسب الآجال قلة وكثرة وطولا وقصرا، فالبيعان يتحريان ما فيه الخير للجميع والسهولة على الجميع. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. إذا كان البيع

0: حاضرا سمعت الشيخ، ليس بدين.
1: كذلك ولو حاضر ليس بحد محدود أبدا، إنما ليس له أن يخدع الناس. إذا كان يعرف أن السعر في السوق هذا الشيء بريال، ليس له أن يبيع بريال ونص، بل يبين للناس أن السعر كذا وكذا، ولكن أنا ما أبيع كله بكذا، ترى تشتري مني ولا راح أشتري من المحلات الأخرى. أما أن يخدع الناس السعر في السوق بريال ويبيع بريالين، يخدع الجاهل، ما يجوز له، بل يدله على الخير. المؤمن أخو المؤمن، يرشده يقول هذا الشيء يباع في السوق كذا وكذا، وأنا أرشدك إلى المحلات الفلانية. أما أنا إذا كان ما يستطيع يبيع بها السعر، يقول أنا ما أبيع بها السعر، أبيع بكذا وكذا، ترى تشتري مني بهذا الشيء لأن علي غالي وأنا دخل علي غالي، بين الأسباب التي تدعوه إلى ذلك. المقصود أن عليه عدم خيانة أخي وعدم خداعه. إذا كانت الأسعار في السوق رخيصة معروفة في السلع المعينة أو في الطعام المعين أو في الأواني المعينة معروفة، فليس له يخدع أخاه بأن يبيع عليه بأكثر. المسلم أخو المسلم.
0: الله المستعان، الله المستعان. أيضا نعود إلى رسالة الأخت نون هاء ألف دال، حيث عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، ولها في هذه الحلقة مجموعة من الأسئلة. تقول في أحدها، يقول صلى الله عليه وسلم في شأن خروج النساء: أذن لكن بالخروج لحاجتكن. ما المقياس الذي تقدر فيه الحاجة المسموح للمرأة بالخروج من أجلها؟ وإن كان محرمها من الرجال يستطيع أن يكفيها حاجتها، فهل يباح لها الخروج، وخاصة إذا كانت حاجتها شراء الملابس؟ وإن لم يكن لها محرم وجدت قريبا غير محرم يكفيها حاجتها، فهل يباح لها الخروج أم يكفيها قريبها غير المحرم؟ نرجو التوجيه، جزاكم الله خيرا.
1: كل امرأة أعلم بحاجتها، الذي لا يتحدد، كل امرأة أعلم بحاجتها، فإذا رأت أن محرمها أو غيره لا يكفي ولا يحصل به المقصود فلها الخروج. أما إذا كانت تعلم أن زوجها أو أخاها يحصل به المقصود وليس هناك حاجة إلى خروجها، فالأولى بها لا تخرج، وأن تكتفي بمحرمها من أخ أو زوج أو غيرهما أو بغيرهما ممن تطمئن إليه وتثق به من الرجال أو النساء يكونها المؤونة، لأن خروجها عرضة لشر كثير، فلا ينبغي لها أن تسهل في ذلك. فالخروج عند الحاجة مع التستر والتحفظ والبعد عن أسباب الفتنة والريبة هذا أمر مطلوب. ولهذا قال جل وعلا: وقرنا في بيوتهن، فأمر بلزوم البيوت يعني إلا عند الحاجة. وقد كان أزواج النبي يخرجن للحاجة، وكان النساء المؤمنين يخرجن للحاجة، فإذا خرجت لحاجتها من زيارة قريب أو عيادة مريض أو صلة رحم أو شراء حاجة من السوق، ترى أن شراءها لها أولى لأنها أعلم بحاجتها وأعلم بالصلة التي تريد، فلا حرج في ذلك. وإذا تيسر لها يكفيها غيرها فذلك خير لها وأحسن.
0: جزاكم الله خيرا. ما هي المسافة التي سمح بها الشرع لخروج المرأة وحدها دون محرم؟ وكيف التوفيق بين الروايات التي جاءت تحدد المسافة بثلاثة أيام في إحدى الروايات، ويومين في رواية أخرى، ويوم واحد في رواية ثالثة؟ وما مقدار مسيرة اليوم بالكيلومتر؟
1: القاعدة في هذا هو أن ما يسمى سفرا ليس لها الخروج إليه إلا بمحرم. كل ما يسمى سفر ليس لها أن تسافر إلا بمحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وفي رواية مسيرة يوم وليلة، في رواية مسيرة يوم، في بعضها مسيرة ليلة، في بعضها مسيرة ثلاثة أيام، في بعضها مسيرة بريد، والبريد الصيام. قال العلماء رحمة الله عليهم في هذا أن هذا اختلف بحسب أسئلة السائلين. فبعض السائل يقول: إذا أرادت المرأة أن تسافر مسيرة يوم هل لها خروج؟ فيقول النبي: لا تسافر مسيرة يوم. وسائل آخر يقول ليلة، وسائل آخر يقول ثلاثة أيام. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الأسئلة. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أجاب بذلك على حسب ما نزل من الوحي، ثم خفف الله جل وعلا في ذلك وأذن في السفر في ما كان لا يسمى سفرا، ومنع ما كان يسمى سفرا الحاصل أن التحديد قد يكون للأسئلة قد يكون الله جل وعلا منع من مسيرة بريد ثم منع من مسيرة يوم وليلة ثم مسيرة ثلاثة أيام لحكمة بالغة، ولكن حمل ذلك على أن المقصود هو ما يسمى سفر هو المطابق للأدلة الشرعية. ولهذا في الرواية الأخرى الصحيحة في الصحيحين لم يقيد، قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وأطلق كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهذا يجمع الروايات كلها. فكل شيء يسمى سفر وأقله نصف يوم وهو البريد فلا تسافر إليه لأنها عرضة للشر والفساد وخيانة، فلا ينبغي لها أن تخاطر بسفرها من دون محرم، والمحرم زوجها. وهكذا من تحرم عليها على التأبيد لنسب كأخيها وأبيها أو لرضاع كأخيها من الرضاعة وعمها من الرضاعة ونحو ذلك. واليوم والليلة في كيلو 80 كيلو تقريبا 75 كيلو تقريبا، نصف اليوم الكيلو 40 كيلو تقريبا، يعني يوم وليلة يعني 24 ساعة، نصفها 12 ساعة بالكيلو 40 كيلو تقريبا. فينبغي لها أن تبتعد عما يقارب هذا المعنى، وهو نصف كيلو 40 كيلو اللي هو 40 نصف يوم يعني 40 كيلو تقريبا. وأما الشيء العادي في البلد وأطراف البلد فلا يحتاج إلى محرم إذا كانت مع من تطمئن إليه من النساء، أو كان في محل آمن وقرية آمنة لا تخشى شيئا، فلا بأس أن تخرج في أطراف البلد وحاجات البلد من بيت إلى بيت، ولو كان كيلو كيلوين ثلاثة أربعة كل هذا لا يضر إذا كان الأمن متوفرا ولا خطر في ذلك وليس هناك ريبة. نعم
0: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول ما قيمة 20 مثقالا من الذهب بالغرامات؟ فقد سمعنا في ذلك 4 أقوال، منها ما يقول بأن مقدار 20 مثقالا من الذهب يساوي 80 غراما، وقول يقول 85، وآخر 92، ورابع 96، فأيها الصحيح؟ وما مقدار درهم الفضة بالغرامات؟
1: الأقرب 92 غرام، هذا هو نصاب الذهب، وهو 20 مثقالا، وقيمتها بالغرام 92 غراما. هذا هو الذي حررناه مع أهل الخبرة وعليه الفتوى، 92 غراما هي مقدار 20 مثقال مثقال نصاب الذهب، وبجنيه 11 جنيه و73، يعني نصف جنيه لأن كسر يسير لا يضر، 11 جنيه ونصف جنيه، 11 جنيه ونصف جنيه هذا 20 مثقالا، وهو نصاب الذهب سواء كان الذهب حليا أو غير حلي تجب فيه الزكاة على الراجح وإن كان حليا. أما الذهب الفضة هو نصف مثقال 5 مثقال، ولهذا النصاب الفضة 140 مثقالا، 140 مثقالا، وإذا ضربت 140 مثقالا على مقدار 20 مثقال 92، فصار فإنها تكون إذا كل 20 مثقال 92، يعني 90 ضرب في 7 يحصل بذلك 700 غرام، ينزل منها 56، يكون الجميع 600 غرام و44 غراما، هذا نصاب الفضة 600 غرام و44 غراما. نعم من ضرب 7 في نواب 92 في 7. نعم
0: جزاكم الله خيرا. يقول ورد أن المرأة يسمح لها بقص شعرها عند إحرامها للحج بقدر أنملة، فهل يباح لها أن تقص شعرها في غير إحرامها للحج؟ وإن كان مسموحا فما مقدار المسموح به؟
1: ليس قص عند الإحرام، إنما هو بعد الإحرام وبعد الطواف والسعي. عند الإحرام لا ينفع لها قص لا هي ولا الرجل، إنما قص بعد الطواف والسعي في العمرة تقص قدر أنملة من كل عاملة قدر أنملة في يسير، وهكذا في الحج إذا ربت الجمرة يوم العيد شرع لها أن تقص قدر عنها من كل عميلة. وهي كان الشعر منقوضا كله كان الشعر كله منقوض تقص من أطراف الشعر قليلا، والرجل كذلك يقص قليلا من أطراف الشعر عمه بالتقصير أو يحلقه كلها الرجل. أما هي فلا تحلق ليس لها الحلق لكن تقص.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قدر عميلة من كل عميلة وقدر عميلة من عموم الشعر إذا كان منقوضا كله. أما عند الأحرام فليس لها أن تقص، ما لا يفعل لها شيء عند الأحرام، ولا بس أن تقص من شعرها في غير الأحرام إذا كان كثيرا للتخفيف تخفيف المؤونة أو بالاتفاق مع زوجها لأجل الزينة ويكون أقل من طوله المعروف، مع أن الطول فيه جمال، فإذا اتفقت مع زوجها على أن تقص من بعض الشيء فلا حرج. فقد ثبت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أنهن جززن رؤوسهن وقصن من رؤوسهن لتخفيف المؤونة، فإذا أرادت المرأة أن تقص من رأسها لتخفيف المؤونة أو لأسباب أخرى تراها وزوجها أنه أكمل في الزينة فلا بأس، لكن ليس لها أن تحلق. إنما القص الذي تراه زينة لها وجمالا من دون قص التشبه بالكافرات أو بالرجال، لا يجوز المرأة تشبه بالرجال ولا بالكافرات، لكن قصا لا يجعلها متشبهة بهؤلاء ولا بهؤلاء. وإذا كان لها زوج فلا بد من التشاور مع زوجها في ذلك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هل تزكى حلي المرأة كل عام أم يكفي تزكيتها مرة واحدة في العام؟
1: الواجب كل عام، مثل بقية الذهب كل عام تزكى، مثل بقية الذهب والفضة إذا كان غير حلي، هذا هو الصواب.
0: نعم.
1: إذا كان يبلغ نصاب.
0: لسؤاله تكملة يقول فيها مع العلم أنها لو زكيت كل عام لكان معنى ذلك أن المرأة تدفع ثمنا آخر لحليها وقيمة الحلي ثانية وقيمة الحلي ثابتة لا تنمو.
1: نعم، عليها تدفع الزكاة ولو ما نمت، مثل اللي عندها ذهب في الصندوق يزكيه ولو نهى الصندوق كل سنة يزكيه ولو ما نمى، عليه الزكاة، من يمنعها من التنمية؟ فثمن الحلي الذي يبلغ النصاب عليها أن تزكيه مواساة الفقراء والمحاويج، وإذا نقص عن النصاب ما في زكاة. أما ما دام يبلغ النصاب 20 مثقال 92 غرام فإنها تزكي ربع العشر، في كل 1025 في 102.5. هذا ظاهر الأحاديث الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة في العلي لأنها مستعملة، ولكن الصواب أن فيها الزكاة لعموم الأدلة، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار، الحديث، ولم يستثني الحلي. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة عليها أسفرة أتعطينا زكاتها؟ قالت لا. قال أيسرك لبهما يوم القيامة سوارني من النار؟ فألقتهما، قالت هما لله ورسوله، ولم يقل لها ما عليها زكاة بل أمرها بالزكاة وهي حلي في أيديها. هكذا أم سلمة رضي الله عنها كان عليها أضاع من ذهب، فقالت رسول الله أكنز هذا؟ قال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. قال فزكي، ولم يقل إن الحلي ليس من الكنز، ولم يقل لها أن لا زكاة فيها. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. المستمع صالح شيبان عزيز العمري فيما يبدو من الباحة بعث يسأل ويقول: سماحة الشيخ، لي زوجة تزوجتها منذ سنة وثلاثة أشهر وقد أنجبت منها طفلا، وفي يوم حصل بيني وبينها سوء تفاهم وقد أغضبتني في ذلك اليوم ورميت عليها بثلاث طلقات متفرقات في مجلس واحد، وقد حضر والدها، وبدلا من أن نتفاهم حول الموضوع قام بإغضابي مرة أخرى ورميت عليها بثلاث طلقات أخرى في مجلس واحد. وفي اليوم الثاني ذهبت إلى قاض في محكمة للاستفتاء فأمرني بالاستفتاء من سماحتكم، هل يجوز لي أن استرجعها إلى عصمتي مرة أخرى؟ وأقسم بالله العظيم أن هذا الذي حصل بالحرف الواحد، أرجو منكم أن تفيدوني جزاكم الله خيرا.
1: عليك أن تحضر معها وليها لدى القاضي حتى يكتب الواقع بإقراركم جميعا ويبين صفة الغضب وشدة الغضب وأسبابه ثم بعد ذلك ننظر الأمر إن شاء الله. نعم
0: جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الله محمد علي عتش من اليمن بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، هل هذا الحديث صحيح؟ وهل من فاتته مثلا صلاة العصر لا يصلي إلا بعد غروب الشمس، أو من فاتته صلاة الصبح لا يصلي إلا بعد طلوع الشمس؟ افتونا أبقاكم الله.
1: هذا الحديث صحيح، رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين من عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، في رواية حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. أحاديث صحيحة ثابتة، وهذه أوقات تسمى أوقات النهي، ليس المسلم يصلي فيها تطوعا، أما فائتة يصليها، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ولم يستثني وقت النهي. فإذا نام عن الصلاة واستيقظ قبل طلوع الشمس أو عند طلوعها يصلي، وإذا نام عن الصلاة ولم يستيقظ إلى عند استقرار الشمس العصر صلاها أيضا، لهذا الحديث الصحيح من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والأوقات المذكورة يجوز فيها أيضا صلاة الجنازة، لا صلي على الجنازة في الوقت الواسع بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح لا بأس، صلاة الجنازة صلى عليها في الوقتين الطويلين بعد صلاة العصر بعد صلاة الصبح حتى لا تؤخر، هكذا صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر صلى، لأنها لا من ذوات الأسباب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا، ولم يستثني وقتا دون وقت. وهكذا تحية المسجد وصلاة الطواف لو دخل المسجد بعد العصر ليجلس فيه إلى المغرب فالصواب أن يصلي ركعتين تحية المسجد، لأنها من ذوات الأسباب فيصليها ولو في وقت النهي، أو دخل بعد صلاة الفجر ليجلس في المسجد بعد إلى بعد طلوع الشمس أو ليحضر حلقات العلم صلى ركعتين تحية المسجد، هذا هو الصواب لأنها من ذوات الأسباب، أو طاف بعد العصر في مكة طاف بعد العصر في الكعبة فإنه يصلي ركعتين الطواف لأنها من ذوات الأسباب، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. وبهذا تعلم أيها السائل أن فائتة من الفرائض صلى في وقت النهي إذا نام عنها ونسيها، وتعلم أيضا أن ذوات الأسباب كصلاة الجنازة بعد العصر وبعد الصبح كذلك، وهكذا صلاة الكسوف تحية المسجد صلاة الطواف تبع في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب، وقد أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستثني وقت النهي، فدل ذلك على أنها تفعل في أوقات النهي. أما صلاة لا سبب لها يقوم يصلي بعد الصبح بدون سبب هذا ممنوع، أو بعد العصر بدون سبب هذا ممنوع. نعم
0: جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، ما معنى هذه الآيات جزاكم الله خيرا؟ والسؤال لأخينا عبد الله محمد علي عتش.
1: على ظاهرها طه هذه من الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم مثل عين سين ألف حاميم عين سين قاف مثل صاد وقاف، هذه حروف مقطعة، الأكثر من العلم أنهم يقولوا فيها الله أعلم بمعانيها سبحانه وتعالى، والله جعلها فواتح لكثير من السور للدلالة على أنها القرآن مؤلف من هذه الحروف التي يعرفها الناس. أما قول ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة من يخشى هذا واضح، الله ما أنزل القرآن ليشقى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعب، ولكن أنزله تذكرة للتذكرة والعمل والاستفادة، فالله أنزل كتابه العظيم تذكرة للمؤمنين ولنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يعملوا به ويستقيموا عليه وفيه الراحة والطمأنينة وفيه السعادة العاجلة والآجلة، وليس فيه الشقة، بل فيه الراحة والطمأنينة، وفيه تقرب إلى الله والأنس بمناجاته ويكرس سبحانه وتعالى. فليس منزلا ليشقى به النبي أو العبد، لا، بل يستريح به وليتنعم به وليستفيد منه وليعمل به وليفوز بالجنة والسعادة بعمله به واستقامته عليه.
0: جزاكم الله خيرا. يقول: أنا شاب مؤدي جميع الفروض التي فرضها الله، أصوم وأصلي، ولكنني في بعض الأحيان يورطني الشيطان في عمائل لا أرضى بها، فماذا أفعل؟ هل من حرز أو أوراد تحول بيني وبين المعاصي؟
1: نعم نعم، عليك أن تتوب إلى الله وتسأله الهداية والتوفيق للتوبة النصوح، وعليك أن تستعيد بالله من الشيطان الرجيم دائما ونزغاته، وأن تستعيد بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباحا ومساء 3 مرات، وتقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، 3 مرات صباح ومساء، والله يكفيك شر الشيطان ونزغاته ويكفيك شر نفسك. ومن الدعوات الطيبة والتعوذات الطيبة تقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة عند النوم، وتكثر من ذلك أيضا في أوقات أخرى، وتقرأ آية الكرسي عند النوم وبعد كل صلاة، وتقرأ قل هو الله ثم معوذتين بعد الظهر والعصر والعشاء مرة، وبعد المغرب والفجر 3 مرات. كل هذا من أسباب السلامة والعافية من المعاصي والشر، مع سؤال الله التوفيق والاستقامة على التوبة والعافية من شر النفس والشيطان. وتصدقت في ذلك فالله يجيرك ويعينك ويكفي شر نفسك.
0: جزاكم الله خيرا. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إذا دخل رجل وسلم على الجماعة فهل نرد عليه السلام ولا يتعارض هذا مع الحديث؟
1: ترد بالإشارة.
2: بالإشارة،
1: لا، فهذا ما يخطب مثل اللي يصلي، ترد بالإشارة، تشير بيدك ردا عليه، مثل ما لو سلم عليك وأنت تصلي ترد بالإشارة، يعني من أمره بالإنصات. نعم.
0: هل يوجد ذنب على الذين يقرؤون القرآن ولا يجيدون قراءته، سواء كانوا من الرجال أو من الأولاد الصغار؟
1: لا شيء عليهم إن شاء الله إذا لم يتعمدوا الباطل، إنما يتعلمون ويجتهدون. فالمؤمن يتعلم ويجتهد في قراءة كتاب الله، وهكذا المؤمنة، وهكذا الصبي يعلم والصبية تعلم، ولا حرج عليهم في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الماهر بالقرآن مع السفرة تكرار المرارة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. فدل ذلك على أنه إذا تتعتع فيه وتردد فيه أنه مأجور إذا قصد الخير والتعلم والفائدة. يقول صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران، أجر القراءة وأجر الاجتهاد والعمل. فأنت على خير إذا تعلمت واجتهدت في القراءة واعتنيت بالحروف، تسأل من هو أقرأ منك لتستفيد منه، وتجاهد نفسك حتى تستفيد، هذا كله طيب.
0: جزاكم الله خيرا. ما رأي سماحتكم في الذين يأتون بأطفالهم إلى المساجد لأداء الصلاة، علما بأن الأطفال لا يقرؤون ولا يحفظون من القرآن حتى سورة الفاتحة؟ افتونا جزاكم الله خيرا.
1: إذا تيسر بقاؤه في البيت هذا طيب حتى لا يؤذوا أحدا، وإذا لم يتيسر لأنها تحب أن تصلي مع الناس أو تسمع الدرس والفائدة أو الخطبة فلا حرج، ولو كان معها صبي الصغار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه يدخل الصلاة يريد تطويلها ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف لئلا يشق على أمه. فدل ذلك على أن يصلوا معه بالصبيان، ولم يأمر ينهاهم عن إحضار الصبيان الصغار. وكذلك في الحديث الصحيح لما تأخر في بعض الليالي صلاة العشاء قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فدل على أن الصبيان يحضرون، فالحاصل أن حضور الصبيان مع أمهاتهم أو مع آباء مع أمهاتهم أو مع آبائهم أمر لا بأس به. وإذا كان ليس من أهل الصلاة جاءت به لأجل تطمئن حتى تصلي مع الناس وحتى تسمع الخطبة والفائدة فلا بأس بذلك. وإن تيسر يحفظه لها في بيتها حتى لا تتأذى ولا تؤذي بها أحدا فهذا أولى وأفضل إذا تيسر ذلك.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
1: نرجو ذلك.
0: اللهم مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.